fix your broken heart. Have compassion and have patience.

I wanted to feel

0: 24 3000 29
1: 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: جوهرة.
1: Summer Station.
0: موج مع الموجة. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم هذا اليوم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس. وبعد قطيعة دامت 17 عاما عودة العلاقات بين فنزويلا وإسرائيل. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء هذا اليوم الأربعاء 12 من أوت 2026. وأفاد المعهد أن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على الأقاليم، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمد سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. كما تشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيد جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. تم يوم أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهياكل المعنية. كما تم الاتفاق خلال الجلسة على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، مع إلى عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري مساء الأمس على فعالية الدورة الرابعة من مبادرة ناجحات ببلاد التي التئمت بولاية منوبة على غرار بقية جهات الجمهورية، وذلك احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل عام. وكرمت الوزيرة بالمناسبة 13 امرأة من مختلف الشرائح العمرية والمجالات والقطاعات تثمينا لمجهوداتهن وتميزهن بالعمل والاجتهاد والمثابرة والعطاء. كما اطلعت الوزيرة بالمناسبة على المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية الذي افتتح مساء الأمس ويتواصل هذا اليوم الأربعاء ويوم غدا الخميس، وفتحت أجنحته للنساء الريفيات وللمجامع الريفية وصاحبة المشاريع وعدد من المنتفعات بمختلف برامج التمكين الاقتصادي للوزارة. وبذات المناسبة يحتفي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريدي التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالعيد الوطني للمرأة التونسية من خلال تنظيم احتفالية تتضمن حفل إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكاتبات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000، ذلك تحت إشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتنتظر انتظم هذه التظاهرة مساء اليوم الأربعاء بمقر المركز. كما يشهد البرنامج الإعلان عن إصدار ديوان طائر الفينيق للشاعرة زبيدة بشير بكتابة براي، فضلا عن الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000. كما يتضمن برنامج الاحتفالية التي تجمع بين البعد الاحتفالي والتوثيقي والثقافي افتتاح المعرض التوثيقي حول مجلة الأحوال الشخصية. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني في العاصمة طهران. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب ضد إيران، مضيفا أنه لن يفتح مضيق هرمز ما لم تغير الولايات المتحدة من موقفها وتقبل بشروط إيران. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يؤكد أن المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل يحقق تقدما ملموسا ويعتبر الخيار الأقل كلفة لحماية البلاد تجنبا للتداعيات والنتائج الكارثية للحرب المدمرة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بدبيبا يتوعد بالرد على استهداف منشآت نفطية وصناعية في مدينة الزاوية بطائرات مسيرة، مؤكدا أن التحقيقات بدأت لتحديد مصدرها والوصول إلى المسؤولين عن الهجمات. ودبيبا يشدد على أن استخدام المسيرات في ضرب منشآت حيوية ليس حادثا عابرا بل عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما، مؤكدا أن الجهات الليبية المختصة تحقق في مصدر الطائرات وتتعاقب كل من خطط وأمر ونفذ وشارك في الهجوم أيضا. ومن أخبار العالم، كذلك أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتدشين آلية تنسيق لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية بين البلدين في تحول جذري بمسار العلاقات بعد قطيعة استمرت 17 عاما. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: جوهرة FM Music.

حسبت ما قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمات وجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى ف

0: Where the dog was on the
1: Nicola
0: Show. وعبر على رايك كان ميكرو جوهر على 29 100 والا 73 24 3000 جوهر FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله لربع 28/0/1448 للهجرة الموافق لأثناش أوت 2026. العلامة البارزة في طقس هذا اليوم أنه تتواصل تقريبا درجة الحرارة القصوى في ارتفاع طفيف، خاصة باش تكون مع ظهور الشيلي محليا في الجنوب، ودرجة الحرارة قصوى اليوم باش تتراوح بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. كيف نتحدث على الشيلي محليا؟ تقريبا بعض الولايات خاصة الساحلية، معناها نتحدث على المروحة الوحيدة تقريبا في تونس كلها اليوم بعد الظهر هي المهدية، وبعدها سوسة والمنستير. المهدية 34 درجة، سوسة والمستير 37، وما فماش الشهيلي، وأيضا قابل 37 درجة. بقية الولايات درجة حرارة أكثر من سوسة والمستير والمهدية، 38 بنزرت، 39 نقاها في نابل، لكن ما فماش الشهيلي. دونك الشهيلي مش موجود على ستة ولايات اللي منهم جابس قلنا 37، 34 في المهدية وفما الشيلي، 37 مستير وسوسة وفما الشيلي، 39 نابل وفما الشيلي، و 38 بنزرت ما فما الشيلي. بقية الولايات إذا هذوم حسبناهم وقلنا احنا 3 4 5 6 ولايات ما فيهاش الشيلي. بقية الولايات بعد الظهر كلها 18 ولاية فيها الشيلي، ونبدأ من تونس الكبرى اللي 38 ولكن فيها الشيلي. شوفوا بنزرت 38 ومروحة ما فماش الشيلي، في تونس الكبرى 38 والشيلي، وتوصل أقصى الدرجات اليوم إلى 43 درجة، مش تكون في الشمال الغربي في جندوبة تحديدا، وتوزر تكون في حدود 42 درجة. طقس سخون نسبيا مقارنة مع البارحة، السخانة هذه بتتواصل، لكن راه وتنتظرنا إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع ولا بداية الأسبوع القادمة تغييرات جوية مهمة جدا وتحمل في طياتها الأمطار. إذا باش تحول كبير إذا كان أوروبا وخاصة فرنسا ماشية نحو ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وفما حرائق وغير ذلك في بعض المدن الفرنسية، لهنا باش تتغير الأمور، باش نمشي إلى أمطار وتخف درجات الحرارة بداية من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم شوية تدريجيا، باش نعرف ويظهر لي خريف ونهاية شهر أوت باش تكون درجة الحرارة فيها طيبة مع أمطار بكميات يتحدثون عنها المختصين كونها باش تكون جيدة. هات في البداية نبدأ ساعة بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، فيما بعد تو نرجع بالتفاصيل لكل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية في متنالكم. البداية إذن بحسننا الحسين اللي تعودنا أنه ننطلق به في صباح الورد اللي تواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية كما قلنا. إذن نقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مونا متفقين هي حسن حسين، ونزيدك زيادة راهي تحل كل البيبان، وكان لزم الشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنه ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متنالكم ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم مروة يظل نوصلوا إلى الجزء الخامس من سورة النساء بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. راهي ماهيش موجة متاع حر اللي عشناها في الفترة الفارطة ودامة 12 يوم تقريبا، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مقارنة مع البارحة. يتواصل هذا الارتفاع اليوم وغدوة، نجم يوصل زعمل بعد غدوة. سيدي خليفة صباح الورد.
2: ورد صباح الورد حاتم، الأستاذ مروة، شباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة في الطريق كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في روحهم، إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين. ثم شوية ارتفاع في درجات الحرارة لكن ما هوش كما
1: لا نهار الجمعة مش تطيح يا معلم،
2: يبدو ويبدو ثم أمطار في قادم الأيام.
1: فما أمطار في سليان، في الكيف، في القصرين، في سيدي بوزيد، وفي قفصة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الخمسة ولايات هذوما، لربما تشمل ولايات أخرى، مع تفرهيد الشيء اللي ينقص. يبقى في زوز ولايات، يبقى في توزر نهار الجمعة وفي إقبل يكهو،
2: أي باش تتفرهد شوية بالمطر. البارح زاد رجة أرضية في ولاية المنستير في جهة بنان وما جاورها. هذا الكل طبعا نشوفوه بالتفاصيل حاتم إن شاء الله،
1: ونرجع عليه بالتفصيلات. نمشي وساعة لفلوسنا،
2: أعطينا فلوس
1: به الحساب
2: الجاري للدولة التونسية. الحمد لله، الحمد لله.
1: عفوا، الحساب الجاري للخزينة في تاريخ 10 أوت 2026 1972 مليون دينار يا لمر. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 أوت 2026 عندنا 25409 مليون دينار. بأيام التوريد بقينا في 99 يوم.
2: باهي باهي.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق، معناها الاسبيس اللي قاعد يحوص، بتاريخ 10 أوت عندنا 29880 مليون دينار. الدولار زاد ب 3 مليمات تقريبا، ولا 2926 مليم فاصل 9، معناها بالاروديسمون 2927 مليم. واليورو تقريبا نفس المكانة 3377 مليم فاصل 8، بالاروديسمون 3378 مليم. شو فما في الماتينال؟
2: هذا هو حاتم، كنا نحكي قبيلة على الطقس، على الحرارة، على الأمطار، على الرجة الأرضية. هذا الكل باش نرجع له بشيء من التفاصيل مع الأستاذ عمر بحبك العادة، وباش يكون معنا في الاستوديو حسام بونن، غني عن التعريف أنا نقول، في علاقة بحصتنا وبمستمعاتنا ومستمعينا، الاستحقاقات على مستوى الجبائي، المرافقة في عالم المحاسبة بالنسبة للمؤسسات وحتى الشركات، وكذلك حتى بالنسبة للأفراد
1: المواطنين وما عليهم.
2: هذا هو، هذا كله باش يكون معانا. مازلنا نتابع الأوضاع في ليبيا، حرب المسيرات البارح، وطرحت كثير من الأسئلة، من يدير هذه الحرب متاع المسيرات؟ من يملك المسيرات هذه اللي كنت تقريبا خذت شهرتها الكبيرة بالنسبة لنا في حربين؟
1: أوكراني لكن أكثر من أوكرانيا موجود.
2: خذت شهرتها الكبيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، في الحرب الإيرانية الأمريكية والصهيونية، تقريبا هذوم الزوز اكتشفنا أنه هناك سلاح جديد يستعمل بأقل معناها لوجستيك، ولكن عنده فعالية كبيرة. هذا كله زاد باش نرجع له بشيء من التفاصيل. طبعا ديما ثم متابعات وثم بلا روتوش في الحصة كالعادة،
1: والتوانسة وخاصة اللي موجودين على الحدود، القراب بالحدود، يقول لك الضرب عندنا راهو خطوتين علينا احنا، معنا قراب مغاديكا، ولابد من الحيطة والانتباه.
2: هذا هو
1: لما يحدث في ليبيا، في شقيقة ليبيا، وان شاء الله ربي جاريها على سلاح. هذا ما نقوله
2: ان شاء الله.
1: يلا احنا باش نمشي الفاصل قصير ولا مباشرة لي اون بريف؟ نمشي لي اغنية.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: كل صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. قولي شبيك تضحك؟ لا المعلومة نفرقصوا في المعلومة.
2: أنيس
1: فرقصوا في المعلومة. شكون غادي؟
2: أنيس وأشرف اليوم
1: أربعة هو أكي
2: من الذيك قارة متفقين فيها
1: أنا البنتخيل الموجود.
2: أنيس وأشرف
1: هات نمشيو لهم بريف، هات نمشيو لهم بريف ونطلعوا ترى كل صباح النور والسرور، وإن شاء الله نهير كل مفاجآت سارة. ومرحبا بي اللي بشي أمننا اليوم لا يونو بدأ نشط أخبار السابعة صباحا وهم العناوين في الريهان.
3: صباح خير، نهاركم زينة.
1: أهلا بالراية على الدوام أشرف بن عبد السلام، وعرفت عليش مروة ما قالت ليش
2: ومنال ساكتة
1: وما تجاوبش وما قال لي حتى حد.
3: القارة
1: وخي.
3: القارة ها؟ القارة ساكتة.
1: سيدي صباح الورد منور خويا،
3: معنا وليدي جزيري في الجو.
2: مرحبا مرحبا
3: الحمد
1: لله، مرحبا بك
3: ان شاء الله. يعني يكون منال قائمه بالواجب هكا في باقي الايامات، خطريه والمود نتاعها كل نهار ونهار.
1: هي اليوم شنو المود؟
3: اليوم صمت مطبق
1: عجب
3: غير
1: يا اخي متفقين. هي وهي ومروه، حتى مروه لهنا صامت، حتى يد على خدها صمت مطلق، مطبص راسها على التليفون وماهيش لهنا، ماهيش معايا معنا هكاك عامله منال ولا
3: نفس المشهد معناه كوبي كولي.
1: يقول لي تحالف هذا يا نسائي.
2: رطوبه رطوبه
1: ها
2: رطوبه
1: اللي عيد المراه بدا يقرب هذاك.
3: ربي يستر
1: هدوء عيد المراه غدوه هذاك
3: مش مش مؤشر طيب.
1: هاي سيدي اشرف شنو طقسنا غادي في سوسه؟
3: طقس مازال ذاك شميسه الصباح، دونك مازال مش واضح حسكم باش يكون سخون ولا لا، اما فما شويه ندوه، دونك بتاتر تحسب توقعات باش يكون سخون شويه اليوم.
1: اي زياده نسبيه موجوده توا 26 درجه في سوسه، واللو روسونتي هو في حدود 29 درجه.
3: فما
1: زياده اي زياده بثلاثه درجات اليوم، اليوم تتراوح بين 26 و36 درجه في سوسه. بالنسبه لتونس الكبرى 25 توا لو روسونتي 25، وزياده زاده بثلاثه درجات البارحه في تونس 35 درجه، اليوم 38 درجه في تونس الكبرى.
3: ونمشيو لعناوين الاخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي اعلن على تنظيم عمليات لرصد ظاهره الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد اليوم. وافاد المعهد انه عمليه الرصد بتشمل 5 نقاط موزعين على اقاليم مختلفه. ديوان الخدمات الجامعيه للجنوب اعلن على اطلاق المنصه الرقميه الجديده الخاصه بالسكن الجامعي في اقرب الاجيال، ودعا الطلبه المعنيين الى متابعه الصفحه الرسميه على الفيسبوك باستمرار للاطلاع على اخر المستجدات وضمان عدم توفيت الموعد المحدد. في ليبيا طائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدفت خزان داخل مصفاة الزاوية غرب ليبيا، وأسفر الهجوم على اندلاع حريق في الخزان. فرق السلامة الوطنية تمكنت من السيطرة على الحريق. في إيران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قال إنه لن يفتح مضيق هرمز ما لم تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران. ونختم بعناوين الرياضة حسب ما قالهم لنا زميلنا وليد الجزيري. برنامج الجولة الأولى من البطولة 4 مقابلات يوم السبت 22 أوت، 4 مقابلات يوم الأحد 23 أوت. في انتظار تحديد ملعب لمباراة أمل حمام سوسة والاتحاد المنسيري، آخر أخبار انتقالات اللاعبين، مجموعة من المقابلات الودية، وآخر أخبار الأندية الأوروبية والتفاصيل مع وليد الجزيري.
1: شكرا لك أشرف بن عبد السلام. بعد أقل من 25 دقيقة يرجعنا في نشط أخبار السابعة صباحا. نحن نمشيوها
2: نمشي الفيروس
1: نمشيو إلى صوتها، وأترككم مع رائعة من روائعها في بداية لونشينمون هذايا، لونشينمون مطول نعملوه. تحدثنا برشا، خلي نستمتعوا بشوية موزيكا تكون في المرافقة لكل مستعملية طريق الليل، نقول لهم طريق السلامة ونقول لهم أبقاوا معنا راجعين إن شاء الله. صباحكم زين، مرحبا بكم.

0: شرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم لهذا المواد الإخباري، وبداية بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس في 5 جهات. في ليبيا استهداف خزان الوقود في مصفاة الزاوية بمسيرة مجهولة. وأمين والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد عدم فتح مضيق هرمز ما لم تقبل واشنطن بشروط طهران. في تفاصيل أخبارنا، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء. وأفاد المعهد بأن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كما تشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. الديوان أضاف في بلاغ له أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج لها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية. تلقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون القائمة بين تونس وأوكرانيا. وأكد الجانبان في هذا الإطار وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية على أهمية مواصلة العمل على مزيد تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بينهما، خاصة في المجالات الزراعية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. هذا وتم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي، وخاصة مواصلة الدراسة بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف الممكنة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بما من شأنه أن يوفر إطارا ملائما لدفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته. في ليبيا استهدفت طائرة مسيرة مجهولة المصدر خزان داخل مصفاة الزاوية غربي ليبيا، وأسفر الهجوم الذي يعد الخامس من نوعه خلال 72 ساعة عن اندلاع حريق في الخزان، وتمكنت فرق السلامة الوطنية الليبية من السيطرة على الحريق فيما لم تسجل أي أضرار بشرية جراء الهجوم. تزامنت عملية الإطفاء مع تبريد الخزانات المحيطة وتأمين المنشآت القريبة في محاولة لمنع انتقال الحريق إلى أجزاء أخرى من المستودع، بينما جرى إخلاء عدد من السكان القاطنين قرب الموقع احترازيا بسبب كثافة الدخان. ختاما، قال أمين والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه على الولايات المتحدة أن تنهي الحرب ضد إيران. وأضاف خلال استقباله أمس سفير الصيني لدى طهران، لن يفتح مضيق هرمز ما لم تغير الولايات المتحدة موقفها وتقبل بشروط إيران، وأشار إلى ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة الحرب وأن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأن يتم إنهاء الحروب في المنطقة خاصة في لبنان وغزة. وأشار إلى أن شروط إيران الأخرى أبلغت إلى الولايات المتحدة عبر الوسطى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: بس مو من الاثنين للجمعة
1: من ستة لتسعة الصباح.
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية ولدي، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله ربي يحفظكم، وانتوما انتوما أسعى للمحافظة على سلامتكم يعيشكم. خذوا بخاطرنا ونقصوا من السرعة، وتعرفوا جيدا اللي تامينات كتما وجارة أفام تحبكم برشا، وعلى خاطر تحبكم راهي ساعات تعطي أرقام ومعطيات تأمينات كتما اللي صحيح قولك عصبيح جرحة وقتل، لا لا في مصلحتكم خلينا نفيقوكم شوي، خلينا نقول لكم على خاطر نحبوكم رانا نرافقوكم ونعطيوكم الصحيح.
4: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
3: 38% من القتلى معناها إلى حدود نهاية الأسبوع الفارط أكثر من 300 قتيل في الطريق سبب متاعهم السرعة. ونزيدوهم 860 جريح كيف كيف من جراء السرعة. راهو علميا مش تقييمك أنت الغالط، من نوع نعرف نسوق ولباس وكل شيء بالمكتوب واللي كله غالط. راهو في نهاية الأمر المكتوب ما قلكش أرمي روحك إلى التهلكة وضر غيرك. كل ما تسرع كل ما تزيد في الفيتاس راهو علميا زيادة مسافة التوقف بشكل يفاجئك. في بالك تتحكم في السيارة وانت ما عندك حتى دور، وفي قلبك تقول يا ربي وقتش تقف يا ربي وقتش تقف. ونعرف صارت لكم وصارت لنا الناس الكل. مثال تصوروا كيف نجريوا في 100 كيلومتر في الساعة، اش يلزمنا باش نقف وحنا شادين الفرارة وبياس والدنيا هذيك الكل. أقل شيء 100 متر باش تقف. بالله تصوروهم 100 متر قديش بعد مجال الرؤية. وبالله افهموا شنو معناها مجال الرؤية. راه مش الرام البعيد واللي كنت نعتقدها أني الرا وأني متحكم في شون فيزيون هاو عندي قاعد الرا في كل شيء وعينيها لابس ولابس مراياتي. لا لا مش هكا بتاتا. خلينا الأحسن نقول زاوية الرؤية، معناها بطريقة أسهل لجناب ما عادش تراها، المخاطر على اليمين وعلى اليسار ما عادش تراهم. هذا العلم مش يقول وانت يقول لا والله الرا وثنية ديجاجي، وكيف يصير حادث ايش تقول والله ما فقتش بيه كيف ايش طلع لي سواء حيوان ولا انسان من وين خرج لي يا اخي. ونقفوا في هذه يزي اللطف عليكم الناس الكل في فيراج قوة الطرد اللي تدفعك، القوة اللي تدفعك خارج الفيراج راهي تكبر مش بالسرعة برك. لا لا السرعة قوة ثني سرعة، أما بالسرعة معناها تكبر بالسرعة قوة ثني. إيش معناها بالسرعة قوة ثني؟ معناها كي تجري في 80 كيلومتر في الساعة القوة اللي تجيك في الفيراج وتحسها باش تخرجك وتحب تقلبك وتقلب لك السيارة متاعك راهي تتضرب في 6400. نعاود راهي تتضرب في 6400. تصوروا هذا راهو علم ماهوش نعرف نسوق لاباس. وقديش من روح فقدناها في فيراج والسيد يسوق ويجري وناسي روحه. احنا نصحناكم وانتوما دليلكم مملك.
4: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريقة الآن. طارش قاعدة تقول لي وانت تغزل لي بيت، فعجب ربي قاعدة تقول لي قوم عندك اليوم تلفها في دقيقتين. ايش انت عملها؟ ايش عطوا نخرج انا؟ ايش خذ الكرسي؟ ايش عملها في دقيقتين؟ قوم عندك اليوم ماين خاطر كانت عملها في دقيقتين تاخو مليون تو زوز ملي تفرش.
2: كل عام وانتم حيين بألف مليون خير كل العالم.
1: شني
2: هاو كملنا في دقيقتين؟
1: هاي هذيك هي صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل مستمعات كل مستمعين في تونس وربا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين. نمشي نقوم عيدك اليوم
1: قلت لك يعطيه 10,000 من كل زوز ملاي اللي باش تعطيهم لي باش يسكت. يلا ان شاء الله كل عام وكل من يحتفل بعيد ميلاده هو مليون الف خير. اليوم فما ناس تحتفل بعيد ميلادها 12 نهنيهم وسعداء باستقبال المكالمات الهاتفيه اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم زاد اليوم معنا، اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85990 كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا فرحوا به، وايضا اهديوا له الكادو الرائع من سيتي ووتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي منذر سليمي. نقول لك صباح الورد سيد منذر. سي منذر
1: يا منذر تسمع في تسمع فينا منذر 5 على 5
3: صوتك كنت في التليفون في الجوهره اخوي في التليفون نقص شويه سي حاتم
1: الشيخ خليفه ندلوا عليك يظل لي تليفون نتكلموا منه واحنا هو اللي تعب شويه
3: هذاك علاش نسمع في الراديو الاقوى.
2: اي كل عام وانت حي بخير
3: بحيك المثال وعايش كوي عايش.
2: منين تكلم فينا منظر؟
3: من فوشينا معروف
1: ولد حومتي يا ولد الحومه يا بيه
3: شكون سي حاتم معايا؟
1: اي ولد الحومه يا ولد فوشينا
3: احلى سخليفه
1: ربي يخليك عزيزي
2: ربي يفضلك يا منظر. شو علاقتك بالكيف؟
3: الكيف
2: هاي
3: الكيف هي بلادي وحلوها برشا وبرفيها وبرجيلها بالكيف
2: محبا.
3: وعندي زميلتك مكافيه زاد رد بالكم عليها قديمة راهت عامل فيها سيحات
2: رد بالنا هي علينا
1: والله لا لا هي براها مدبوق ولا هي بنت بلادك ترد بالك
3: انت سيحات
1: يا وخي الكوافيه الكل سونس اكسبسيون روعه اللي مشاره تبعتكم بالمجد تبعتكم بالمجد هذيا صعيبه راهي صعيبه برشا صعيبه برشا
3: لا لا
1: لا لا
2: قداش عملت اليوم سي منذر؟
3: عملت 62
1: ان شاء الله في المية والصحة هي يا صاحبي
3: عايش بارك الله فيك سي حاتم
2: اي سي منذر اعطينا شكون صاحب المفاجأة
3: عايش
1: شكون اللي بعث لك قال لك خليفة الاس ام اس هذا يا منذر
3: الاس ام اس الاولاد
1: اولادك
3: اولادي ولا مدى
1: توا هكا ماناش متفقين انا وياك سامحني يا بيه يا ولد حومتي اسمعني قول متأكد اللي هي المدام ويمكن معها الأولاد والأولانية المدام بتبيع
3: هي المدام أكيد
1: أكيد صحيح صاحبي صحيح
2: أكيد المدام إلا رحمة المدام ومعها الأولاد أسيل وألاوي ياسين
1: ربي يحفظهم لك الكل شو تقول لها المدام بسرعة شو تقول لها
3: هاي المدام قلها ربي خليك لي
1: هاي وراني
3: حبك برشا
1: هيك تبارك الله على صاحبي ربي يحفظكم لبعضكم وربي يخليكم لبعضكم يداوم معشرتكم ويطول في اعماركم ويفرحكم بنوراتنا وراتكم نمشي للمكالمه المواليه نورتنا سيدي العزيز
2: سونيا الجمني صباح الورد يا سونيا
4: وي صباح الخير
2: كل عام وانت حي بخير
4: عايش
1: جمني ولا جملي
4: جمني
1: جمنيه انت جمنيه
2: هاي سونيا منين تكلم فينا
4: من جابس
2: مرحبا
1: بسية الممتازة الرائعة
4: هاي
2: سونيا قداش عملت اليوم
4: اليوم غلقت 45.
1: تمك النضج يا مدام، تي توا حطيت ساقك في الدنيا لاله العزيز.
2: قوم يا سونيا.
4: نعم.
2: قلت لك قوم انشطلنا عاد الصباح ولا تقوم.
4: قمت
2: اه يا بي. ايا لا سونيا، شكون صاحب المفاجاه الطيبه ولا صاحبته المفاجاه؟
4: اه راجلي.
2: متاكده؟
1: متاكده
4: اكيد راجلي.
1: شو اسمه راجلك؟
4: ابراهيم.
1: ابراهيم ترى نشوفه مع سيدي خليفه. ابراهيم
2: الجواب صحيح.
1: برهوم يا برهوم.
2: سي ابراهيم هو اللي بعث لنا الاس ام اس.
1: تعرف الاغنيه اللي مولي عنده يغنيوا عليه ولا ما تعرفهاش؟
4: لا ما عرفتها.
1: شنية شو اسمها؟
4: برهوم
1: حاكيني. عرفتها هذيك. ايش تقول له ابراهيم؟ ما يا برهوم ايش تقول له؟ بسرعة
4: ربي يخليك ليا
1: وراني
4: برشا ربي يطول في عمرك
1: ان شاء الله. ربي يطول في اعماركم وفي عشرتكم. شرفتنا ونورتنا لاله العزيزه. نمشي مباشره للتصويت للمونجاله. هاني نشوف رقم واحد. شكون رقم واحد؟
2: منذر السليمي. منذر فوشانة
1: يتحصل هو على الكادو الرائع من اهداء سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: واحد يتحدث على السماء كلها نجوم وكسوف زاد اليوم، لكن سماء ليبيا كلها ديدرون، كلها طائرات مسيرة، وطائرات المسيرة هذية اللي حاملة معها متفجرات وعملت القهر في زاوية في منطقة بتاع تكرير النفط، وعملت حرائق وأضرار على مستوى المخزون النفطي، واللي هذا بتعرفوا الانتاج في الشرق والتكرير في النفط
2: الغرب.
1: في
2: الغرب كذلك مولدات الكهرباء، يعني البارح تمت تقريب وسائل الإعلام العربية والدولية متجهة هناك. يعني تطور نوعي تقريب فيما يحدث في ليبيا، خاصة على صعيد دخول الطائرات المسيرة هذه الدرون، اللي الحقيقة كانت مفاجأة. قبل نعرف مواجهات بين فرق أمنية أو بين مجموعات عسكرية بالسلاح التقليدي، الدبابات، الصواريخ غيرها، لكن الآن تقريب السماء كلها شفناها بالمسيرات. طرحت أسئلة، من يسير مع معركة المسيرات هذه؟ علاش في الريال بلومش نمشيو للخبير في الشأن الليبي الأستاذ غازي معلا لتحليل تطورات الأوضاع هذه في غرب ليبيا واللي هي قريبة منا.
1: الريال بلوم
3: أغير بلوم أغير بلوم.
2: للجواب على كل هذه الأسئلة حاتم معنا غازي معلا، نقول لك صباح الورد أستاذ.
4: صباح الخير لكل المستمعين جوهرة فهم. صباح الخير في حادث معي تخليفة.
1: هل نعرفهم شكون اللي يملكوا الدرون هذوما، الطائرات المسيرة صغيرة الحجم واللي قنابل عملت أضرار كبيرة في منطقة الزاوية في ليبيا؟
4: هذا سؤال مهم، لكن السؤال الجواب عليه صعب جدا، لأنه الدرونات هذوما والطائرات المسيرة هذه أصبحت موجودة في أماكن عديدة في العالم وتباع لدول ولميليشيات ولجماعات مسلحة أيضا. يعني اقتنائها أصبح أمر غير صعب، يعني ممكن، طبعا هو أمر غير قانوني لكن موجود. وبالتالي من يملك هذه المسيرات نقدر نقوله أنه إمكانية تكون لأما جماعات مسلحة ليبيا أو حتى يعني بعض القوى العسكرية التابعة للحكومة الليبية، يعني تملك هذه المسيرات. أيضا لا ننسى أيضا، وهذا أمر مهم وخطير جدا، أنه وقع استهداف بواخر روسية في البحر المتوسط بمسيرات من هذا القبيل من هذا النوع في الأشهر القليلة الماضية، وأصبح الاتهام وجهت إلى مجموعات في ليبيا سواء كانت ليبية أو غير ليبية، وهذه المسيرات انطلقت من الشواطئ الليبية. وبالتالي حتى تواجد قوى أجنبية موجودة على الأراضي الليبية تسير في هذه تطلق في هذه المسيرات أمر وارد أيضا ومطروح.
2: يعني أوكرانيا تقول إذا كانت تقول تم استعمال هذه المسيرات ضد أهداف روسية، يعني البواخر الروسية، من له مصلحة في المعركة هذه؟
4: طبعا في هذه يعني الأرض الليبية للأسف الشديد أصبحت مباحة، وأصبح عديد من الأطراف الليبية تستعين بالأجنبي ضد الطرف الليبي الآخر، والاستعانة بالأجنبي تدعي قدوم يعني مجموعات مسلحة وأسلحة نوعية من دولة ما، وهذه الدول لا تعمل يعني لا تفعل في العمل الخيرية، فهي لما تقدم لك هذه الخدمة تستفيد هي أيضا من لمصالحها الذاتية. وبالتالي الشكوك، هناك شكوك كبيرة تدور حول إمكانية وجود قوة أو مجموعات للتدريب وللتسليح أوكرانية على الأراضي الليبية خاصة في المنطقة الغربية، أولا للتصدي للوجود الروسي في المنطقة الشرقية، وثانيا لمحاولة يعني إرباك الأسطول الروسي للسفن النقلات نقل النفط المتوسط. يعني هذه النظرية موجودة، وحتى
1: أستاذ غازي معلا النظرية هذه موجودة، وحتى نعاود نتصل به إذا كان مرجعش الصوت. أنا اللي مخوفني قرب الزاوية وقرب هذه المنطقة
2: حدودنا.
1: من حدودنا. أي. اللي مخوفني أيضا هل هي عودة الحرب بين الفرقاء الليبيين واللي ما نعرفوش شكونهم. هل هما جماعة الغرب ما بين بعضهم ولا الشرق والغرب ولا مجموعات معناها كلي بالفلوس يقول لك فما راو
2: فما أمراء الحرب اللي نسميهم أمراء الحرب اللي موجودين تقريبا في كل الدول اللي تشهد نزاعات محلية أو يغيب فيها الاستقرار أو مركزية الدولة. اللي قلق عندك حق حاتم لأنه هذه الحروب في جهة الغرب ونحن على خطوط التماس مع الغرب الليبي، خاصة الانفلاتات هذه تنعكس سلبا أولا على هجرة الغير نظامية بتاع مهاجري جنوب الصحراء، على الاستقرار الأمني، على أوضاع الإخوة الليبيين هناك، ونعرفوا كالطور
1: أشقان
2: يقع نزوع كبير طبعا خاف عليه لأنه استقرار ليبيا مستقرار تونس، استقرار تونس مستقرار ليبيا، هناك تشابك سواء كان على المستوى
1: عم غازي يعود إلينا. قلت معناها هنالك نظرية أخرى وتعلقت النظرية الثانية ما وصلناهاش اللي في تحليلك غازي.
4: نعم النظرية الثانية قلنا النظرية الأولى هي قوة أجنبية، النظرية الثانية أنه هناك يعني حملة عسكرية تقوم بها جهة ليبية لمحاولة السيطرة على كامل المنطقة الغربية، وبالتالي الآن هي تستهدف يعني الأطراف المعادية لها وخاصة الأطراف موجودة في الزاوية، لأنه في الزاوية هناك مجموعات مسلحة في معظمها خارج على القانون ومعظمها يعني مرتهنة لمن يدفع أكثر في أغلب الأحيان، وبالتالي هناك محاولة فرض السيطرة بالقوة وفرض السيطرة بالقوة في بعض الأحيان يخرج عن النطاق ويخرج عن السيطرة وتصل الأحداث إلى هذه الـ
2: احنا اللي يعنينا هنا زاد كذلك طبعا يعنينا الأمن والاستقرار في ليبيا، لكن ما يعنينا تداعيات هذا ربما على منطقتنا احنا على مستوى الجنوب باعتبار أنه زي من أكثر المدن الكبيرة قريبة لتونس
1: وعلى أولادنا زاد غاديك اللي هما يخدموا غادي وعايشين غادي.
4: شوف الزاوية تعتبر من أقرب مدينة للحدود التونسية الليبية يعني، وبالتالي هي مدينة مهمة في ناحية التجارة البينية.
1: قديش القرب يعني قديش القرب متاحة معناها 100 كيلومتر؟
4: 100 كيلومتر تقريبا 100-120 كيلومتر حدود التونسية.
1: واضح
4: يعني هي أول مدينة قبل أول مدينة كبيرة تقريبا قبل مدينة قبل العاصمة طرابلس يعني وبالتالي يعني هذه الأحداث تؤثر أولا على واسف وجدين غاديك على الحقيقة لا نعرف التحديد أعدادهم لكن أكيد لك تونسيين يستغلوا بالمدينة. أيضا على التجارة البينية ما بين الناس اللي تمشي ليبيا ودي الأمور تصبح صعبة جدا لأنه الآن الوضع الأمني أصبح خطير وخطير جدا، وفي أي لحظة ممكن يصبح الوضع أكثر خطورة ويهدد يعني شفناها في السابق وقع غلق الطرقات وما إلى ذلك. ايضا الاكثر من هذا ايضا انه هذه العمليات الو
1: هذه
4: العمليات ممكن تكون عندها تاثيرات بيئيه لانه استهداف منطقه كيما ممكن تكوين النفط او منطقه كيما
1: انعكاسات بيئيه كبيره تمس مش ليبيا فقط يعني مش ليبيا فقط بس حتى لنا
4: البحريه والشاطئ الليبي والشاطئ التونسي يعني
1: التونسي الساحل هو بيدو هو بيدو. شكرا ليك غازي معلا. شكرا لحضرتك استاذ غازي معلا وعنده الحق في هذه القراءه انه تقريبا
2: على الشطوط
1: على الشطوط تمسنا احنا وتمسهم هما والانعكاسات اللي كبيرة برشا. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت على برنامج الجولة الأولى من البطولة أربع مقابلات موعدهم السبت 22 أوت في نفس التوقيت 4:30 في الملعب التونسي. نادي رياضي صفاقسي، تقدم سقيط الدائر، شبيبة العمران، اتحاد بن قردان، نادي حمام الأنف، أمال حمام سوسة، اتحاد رياضي المنسيري. في انتظار تحديد ملعب للمباراة بقيت المقابلات لحد 23 أوت ديما 4:30 متاع العشية. قمة الجولة والكلاسيكو على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي. بقيت المقابلات ديما نهار لحد 23 أوت، النادي البنزرتي مستقبل المرسى، نجم المتلوي النادي الإفريقي ترجي جرجيس أولمبي البش. النجم الرياضي الساحلي وبعد راحة قصيرة بيومين يعود اليوم للتمارين في ملعب محمد معروف. المنتظر أنه الفريق يجري مجموعة من المقابلات الودية قبل انطلاق البطولة. اتحاد الرياضي المنسيري عاد من جديد للتمارين في الملعب الفرعي المركب بن جنات بعد نهاية تربصه في حمام بورقيبة. يلعب مباراة ودية السبت القادم ضد المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة، والهيئة تواصل مسعيها من أجل رفع المنع من الانتداب واتصالات متواصلة مع سلطة الإشراف لتسريع الإجراءات. مصادر مطلعة أكدت أن المدرب أحمد الطويري باش يلتحق بفوز البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي، ومن المنتظر أنه يباشر مهامه اليوم لربعة. اتحاد بن قردان أعلن تجديد عقد لاعب قيس فضيل لمدة موسمين وإدريس المحيرسي لمدة موسم واحد. الفريق قام لحد الآن بخمسة انتدابات: غازي العيادي، أشرف براوي، أيمن العمري، فؤاد تيمومي، وتاج الإسلام سلمة. النادي الرياضي الصفاقسي الواصل طرابلس في تونس العاصمة أعلن تعزيز صفوفه باللاعب الكونغولي جوسنا ليلوندو 22 سنة، يشغل خطة مهاجم. صح عقد مع سي اس اس لمدة موسم، قادم من نادي العين الإماراتي في شكل إعارة. منتخب كرة السلة يواصل تحضيراته الموعد هام من أجل التأهل كأس العالم 2027 اللي باش يدور في قطر. يلعب النافذة الرابعة الإفريقية بين 27 و30 أود في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس. تحضيرات يتحدث عليها المدرب الوطني عادل التلاتلي في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
4: اليوم رجعنا الفترة هذه للتحضيرات، هذا الأسبوع الثاني خدمنا خدمة معناها سولو بلون فيزيك باهية. دخلنا سيو لو بلون تكتيك لأنه احنا إن شاء الله نهار 14 نسافروا لتركيا ومش نلعبوا أربع مباريات غديكة، يوم 16 و17 و19 و21 نرجعوا لتونس نهار 22 ونرجعوا يباتوا ليلة في ديارهم ونرجعوا تحضيرات يوم 24. الجاهزية مازلنا خطر سي لا بيريود وون في بوكو دو ترافاي فيزيك، معناها باسكيت وبوكو دو ترافاي فيزيك. سو لو بلون تكتيك بدينا نحضروا نحكي لك انه ستاف تكنيك راهو مرتاحش ثلاثة جماع لانه كلنا عملنا ديسكوتينغ نتاع لي زيكيب اللي باش نلعبوا لهم الكل. مش تكون مهمة صعيبة لأن الفرق الكل جاية بأكثر لاعبين، نحكي معناها البارح جاتنا المراسلة نتاع المنتخب الجنوب السودان، معناها ديليغاسيون فيها 35 عبد avec des joueurs de l'NBA avec des joueurs de partout. حتى كي تشوف لي باسبور نتاعهم أربعة سود سودان والبقية كلهم سي des Américains des Canadiens des Anglais كلهم. دونك
3: نبقى مع كرة السلة، والنجم الرياضي الساحلي أعلن عودة لاعب ولاء مرجان للفريق بعقد مدته 4 سنوات. مواليد 2003، يشغل مركز 5 وطول 2 أمتار و5 سنتيمتر. وانتداب ثاني ديما مع النجم الرياضي الساحلي فرع كرة السلة يخص اللاعب كريم بن عمر اللي يشغل مركز 4 مواليد 2000، أمضى عقد بموسمين. ملعب سالزبورغ الأرينا في النمسا اللي يتسع ل 30 ألف متفرج يحتضن الليلة بداية من 8 مباراة الكأس الممتازة الإفريقية بين البي اس جي الفرنسي صاحب لقب دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي صاحب لقب الدوري الأوروبي. مباراة باش تدخل تاريخ أوروبا بما أنها لأول مرة في التاريخ حكم غير أوروبي يحكم المباراة. نحكي على الحكم الإفريقي الحكم الصومالي عمر أرتان 34 سنة اللي باش يحكم مباراة الليلة بين البي اس جي واستون فيلا كما قلت من اجل السوبر الاوروبي. عمر ارتان الحكم الصومالي تم منعه من دخول الولايات المتحده الامريكيه باش يحكم مقابله كاس العالم والاتحاد الاوروبي لكره القدم. منحوا باش يحكم مباراه اليوم بين البي اس جي الفرنسي واستون فيلا الانجليزي. شكون يساعد مساعد اول من جيبوتي، مساعد ثاني من كينيا، الحكم الرابع باش يكون من سلوفينيا، وفي غرفة الفار حكم من إيطاليا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
5: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamak dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité. اليوم كل شيء تبدل لا تكنولوجي لي ميتي ومستقبلك انت اللي تصنعه وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877 ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, une calle assez rassoussa. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد لوتوروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
3: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
4: Jawara FM.
5: Publicité.
6: اسمعوني لفيل الجمعة
7: الساعة 9
6: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على الجمعة FM TV موجة مع الموجة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: شهر صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين. كما لاحظتوا الايامات برشا ناس تسال على مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات متاع مواقع التواصل الاجتماعي في الجروبات وفي عده اماكن بربي يقولوا انصحوني باجونس باهيه نمشي معاها للعمره. بربي شكون يعرف اجونس ثقه نبعث معها امي وبابا للعمره؟ بربي شكون يعرف اسم اجونس اسوامها باهيه في العمره الى اخره. بالحق برشا ناس تسل وحاجة نلاحظوها. نتصور على خاطر العدد الكبير متاع وكالات الأصفار من ناحية، وثانيا كثرة الإعلانات متاع رحلات العمرة على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى اللي ما عندوش وكالة أصفار يعمل أفيش ويهبط ويبيع ويعمل إشهار ويقبض الفلوس ويقول لك أنا راني متنقلة، وكالة أصفار متنقلة. هذاك علاش المواطن ولا حير في أمره ما عادش عارف شكون يختار ومع شكون يمشي. وهذاك علاش الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسلطة المعنية التونسية راهي تنبه وتنصح المعتمر باش يمشي مع وكالة مختصة وعندها التراخيص اللازمة باش يحمي روحه ويحفظ حقوقه ويمشي في أيادي أمينة وفي رفقة آمنة. ومدامني قلت رفقة آمنة، أكيد الشعار هذا ما نجم يكون كان شعار برا أفوياج اللي الناس الكل ولينا نعرفه أنها واحدة من أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات. وخدمة جمعها خدمات، ولا جودة جمعها براء فوياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براء فوياج لو تاخذ القرار صحيح. براء فوياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: وما زالوا بعض المقاعد فقط على رحلة 19 أوت اللي هي تتزامن مع تاريخ المولد النبوي الشريف، وتزامنا كذلك مع العطلة المدرسية الصيفية اللي مازالت متواصلة. معناها الأخيان السادة والمعلمين كان يحبوا يعملوا العمرة هذه تساعدهم برشا قبل ما توفى العطلة الصيفية. وبالنسبة للخدمات واللهوة والفنادق والرفقة الآمنة، مادامني نحكي على براءة فواياج يعني إمشي

0: التسجيل مفتوح لبقية رحلات الموسم مع برقة فواياج. ونذكر زادة أنه برشا مفاجآت تستنى فيكم السنة اللي باش يختار يمشي كالعادة مع برقة فواياج. الهاتف على زمتكم من الآن 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندك 21-881-882، وعندنا 21-882، معناها 21-882-881. برقة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط.

0: حيوية وموجات إيجابية وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. والموجات الإيجابية والله موجودة يوميا من خلال دي كوندكتور هذوما لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي يعملوا الكيف. ناس محافظة على سلامتها وسلامة الراكبين اللي معاها وسلامة كل مستعملية طريق، ونسعد يوميا بمصافحتهم وتكريمهم. وذلك علاش باش نمشيو مع بعضنا اليوم المدنين جات اسيرونس اجون سهيل رحالي مدنين، وباش تكون معنا منيا بن عبيد.
1: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: مدام منيا منورتنا، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: اهلا بيك.
0: ربي يخليك تولي في عمرك لله. مدام منيا بن عبيد الاسم الكامل، بنت عبد المجيد، هاو كعطيت الاسم الكامل الكامل. مرحبا بيك لله.
2: عايش
0: صحاب. قداش عندك من اللي ماخذ البرمي مدام منيا؟
2: عندي توا 7 سنين.
0: سبع سنين.
2: ملاحظة صغيرة، أنا راني معاقة عضوية.
0: أنت معاقة عضوية، به دونك السيارة متاعك سبيسيال؟
2: سبيسيال أوتوماتيك. أي
0: تسوق بيدك. قداش عندك من اللي انت اسوري في جات اسورونس اجونس سهيل رحالي مدني؟
2: عندي 7 سنين
0: معاها ملي خديت السيارة. لالا العزيزة، وين موجودة لاجونس جات اسورونس سهيل رحالي في مدني؟ اعطيني ينعتني عليها شوي.
2: ما تبش عليك، انا مش باتصال بها ديريكت مباشرة بصراحة. اخويا يمشي لها.
0: أخوك يمشي لها، هو اللي يعرفها بالضبط وين، ولكن معروفة معناها كيف
2: معروفة
0: في مدنين، في قلب مدنين. به قديش عندك أنت متسببت في حتى حادث مدام؟
2: الحمد لله ما تسببت، ما خديت فرمي ما تسببت حتى حادث.
0: اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي وتبارك الله. به شنو السر لهنا أن واحد ما يتسببش في حتى حادث ويحمي روحه والله، ويحمي الركبين اللي معاه، ويحمي زاد مستعملية الطريق الكل؟
2: بطبيعة نتبع القوانين الطرقات هذيك بالواحد، وحتى تلقى مثلا مواطن ربي يهديه يحب ياخذ، معناتها عند الأولوية هو يحب ياخذها نتسلم فيها، ما نعاندش، فهمت؟ ما نتعاندش، خليه.
0: والسرعة قديش تجري في وسط البلاد وقديش تجري في اللوتوروت؟
2: لا في اللوتوروت ما نفوتش 100، وفي وسط البلاد 60 50، تبدأ أكثر زحمة نولي 40.
0: أبقى في 50 أحسن، هو في وسط البلاد 50. وفمك المناطق جديدة تو يعملون بلاكة، منطقة يكتبين عليها 30 كيلومتر في الساعة.
2: أي مش 30 كيلومتر، تبدأ زحمة وتقايع برشا سكان ومصرار متعدية، واحد نوصل حتى 30 نمشي.
0: واحد 30 وهو يوصل سلامات خير من 70 و80، والله لا يقدر، الله لا يقدر تعرضوا كارثة. لالا العزيز
2: لالا،
0: عندك فكرة اللي جات اسيرونس تكرمك وتهديلك ان كادو اوسي؟ في بالك فما كادو ولا في بالكش؟
2: في بالي ان شاء الله.
0: شنو الكادو، تعرفه ولا ما تعرفوش؟
2: لا
0: صحت. لا به نقول لك مباشرة ما غير اختيارات وحتى شيء، اللي هو راهو كارت أجيليس تعجيل انرجي. فيها وانت تختار، وانت تقول لي انا نسكت فيها 100، نسكت ولا نواصل؟
2: 100
0: شو مدينة؟ اي نواصل ولا نسكت؟ واصل. 150 جاوبني، 150 نسكت ولا نواصل؟ واصل. 200 جاوبني، بعد 200 هيا جاوبني بسرعة.
2: واصل
0: 250
2: واصل.
0: 300
2: انا نحب نتبرع بين جمعيه معاقين ذهنيه.
0: باه 300 دينار
2: باش نطلع بين جمعيه معاقين ذهنيه تاع بلجوزي ان شاء الله.
0: باه 300 دينار لله، نواصل ولا يزي؟
2: الحمد لله.
0: انت كبرت قلبك وتحب تتبرع بهم 300 دينار لجمعية المعاقين في وين بالضبط؟ قلت لي برج الوزير اريانا، هكا ولا لا؟ اريانا
2: ان شاء الله.
0: لالا بن عبيد منيا جات اسيرونس تعطيك 500 دينار اسونس في الكارتة، هذه كارتة جيليس متاع جيل انرجي، 500 دينار كاملين نجم تتصرف بهم تتبهديهم تعطيهم للجمعية تخليهم ليك انت وانت وعدت باش يكونوا الجمعية محلك ومحلة هالفكرة اللي لقيتها يا مدام منيا بن عبيد بنت عبد المجيد. شكرا لحضرتك نورتنا لله فيليسيتاسيون ميرسي بوكو.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفوتك.

0: 27 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
2: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
2: Publicité.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 إلى 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
4: ميتيو على جوهرة FM.
6: صباح الأمل، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله الطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. الآن باش نمشي الباج سبيسيال ميتيو سبيسيال مع خليفة بن سالم، وأيضا باش يكون معنا سيدي خليفة
7: الأستاذ عامر بح
6: مستشارنا اللي نرجع له تباعا، خاصة عندنا برشا ما نحكيه معاه اليوم. فما كسوف وفما رجع أرضية البارحة في المنستير. الأستاذ عامر بحبة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا وباحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة. أستاذ عامر
8: بخير سي حاتم، مرحبا.
6: صباح الورد، مرحبا بك.
8: تحية للسادة المستمعين على جوهرة FM.
6: نبدأ بالكسوف عامر، ومش نشوفه كيفاش نشوفه، وهل الكسوف فيه حاجات كثيرة على عيني العباد؟
7: كسوف ولا خسوف؟
8: لا، كسوف شمس سي خليفة.
7: كسوف
8: هي حالة فلكية يتم تسجيلها مرة كل سنوات يعني طويلة، نحكي خاصة على الكسوف الكلي. هو في الحقيقة اليوم الكسوف ما يعني يهمش تونس، نحكي على الكسوف الكلي. الكسوف الكلي اليوم يهم خاصة إسبانيا، فما دول أخرى زادة في أوروبا كما فرنسا. الكسوف معناتها مش كلي، أما النسبة متاعه مرتفعة جدا، تقريبا توصل في أقصى جنوب فرنسا الحدود الإسبانية 99% تقريبا فصل 5، وفما زادة في المناطق الأخرى الفرنسية 99 98 97، حتى أقل. بالنسبة لتونس، احنا في تونس ولا حتى في شمال أفريقيا في الجزائر يعني نسبة ممكن أكثر حاجة في الشمال الغربي خاصة في جهة الطبرقة، على ما أظن النسبة تقريبا 53% كان من شغلت، ولكن يعني مش باش نشوف كسوف يعني جزئي فقط في تونس. ولكن الشكل باش يكون مزيان خاصة على البحر، خاطره باش يكون مع الغروب، وباش يكون يعني الشمس باش تاخذ الشكل نتاع الهلال، معناتها كيما الهلال مع الالوان نتيجة يعني مع الغروب الى اخره، ممكن باش يكون زاد مشهد زاد يعني جميل.
6: التوقيت نتاعه التوقيت وقت الغروب هكا
8: اي تقريبا في تونس مع السبعة ونص على ما اظن، 7:30 تقريبا التوقيت العالمي، 6:30 العشية. يختلف طبعا من منطقة لمنطقة ببعض الدقائق، ولكن باش يكون يعني تقريبا قبل الغروب بشوية معناتها.
6: نعم.
7: البارحة سجلنا رجة أرضية في بمبلا وبعض المناطق المجاورة.
8: صحيح، يعني رجة أرضية كانت في جهة معناتها ولاية المنستير، حسوا بها معناتها ديجا جاتني حتى عدة رسائل على صفحة المرصد لتمشي لطقس المناخ مباشرة بعد تسجيل الرجاء في يعني ولاية المنستير، خاصة منطقة بنبلة، بنان، منزل النور، قصيبة المديوني، خنيس، المصدور، بوزر، المنطقة هذه معناتها تقريبا حول بنبلة وبنان وما جاورها. في الحقيقة ما عنديش القوة ربما خاطر ما هو هي صارت مخر شوية البارح نصف الليل تقريب وستة دقائق ولا سبعة دقائق، ولكن يعني على ما أظن حوالي ثلاثة درجات على سلم ريشتر. دونك هي تقريبا مش منقول ورجة يعني من ضعيفة إلى متوسطة، مش قوية برشا، السكان حسوا بها ولكن مش خطيرة. معناتها تعرفوا الرجات الخطيرة راهي كي تفوت الخمسة درجات وخاصة كي تفوت ست درجات وقت تولي خطيرة. بالنسبة لتونس كل عام نسجل درجات أرضية بالعشرات،
6: نعم،
8: وأغلبها تقريب من درجة ونصف حتى الثلاثة ونص درجة، يعني درجات خفيفة إلى متوسطة. في بعض الأحيان تفوت الأربع درجات ونقرب حتى الخمسة درجات، ونادرا نادرا كونه نفوت الخمسة درجات، لو سجلنا قبل حتى خمسة درجات أو أكثر شوية، ولكن نادرا معناتها كل سنوات طويلة نجم نسجل ورجة كيف نكا معناتها تكون قوية نسبيا. وعادة في تونس الحمد لله ما عندناش خسائر يعني بشرية حتى مادية، فقط ربما تشقق بعض الجدران وإلى آخره، ما معناش
6: حالة خطيرة. علينا ستر على ربي بقى لنا السطر هكا دائما وبدا
8: ذكروا سي حاتم اللي راهو يعني مؤخرا في في في كولومبيا مع زلزال قوي برشا مع غرب العاصمه بوغوتا وسبعة درجات فاصل أربعة وفما قتلى زاد منذ بعض الاسابيع. زاد في فنزويلا زلزال قوي برشا 7.4.5 وفما يعني مئات ربما بضعه الاف القتلى. الحمد لله احنا في تونس معناتها الرجات في اغلب الاحيان ضعيفه إلى متوسطة، ما تشكلش خطر كبير في أغلب الأحيان.
6: الحمد لله. بين نمشي معك الحاجة ينتظرها التونسي، وفما فيديو شفته على صفحتك البارحة جبونس، عملت فيديو في صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، واللي تقول كونه من المنتظر خليفة بعد ارتفاع نسبي ظريف في درجة الحرارة اليوم وغدوة، يقول عامر بحبة، بداية من تقريبا نهار السبت أو نهار الجمعة حتى نهار الجمعة فما تغييرات ملحوظة، ولربما مش نمشيوا نحو الأمطار وأيضا تبرد شوية الدنيا. هذا متأكد عامر بحبة؟
7: مش تسخن ولا مش تبرد يا تو؟
8: لا، بالنسبة لدرجات الحرارة سي خليفة معناتها بالمقارنة مع الأيام الماضية ديجا من أمس بدأت شوية هي ففي ارتفاع ببعض الدرجات، يعني ماهوش مش حرارة كبيرة معناتها الحمد لله بعيد برشا على الأرقام القياسية، ما عندناش موجة حر إلى آخره، ولكن يعني أكثر من المعادلات بشوية. اليوم مثلا في تونس في أغلب المناطق التونسية تقريبا الحرارة باش تكون من 30 إلى 40 درجة، نجم نوصلوا حتى 41 درجة في حوض مجردة، جندوبة، باج، مجاز الباب، المنطقة كية. فما مناطق أخرى في وسط تونس كما القيروان ولا في جنوب تونس في توزر وقبلي نجم نوصل 38-39 درجة، يعني حرارة تعتبر عادية.
6: الشيء اللي موجود زاد اليوم في بعد الظهر على أغلب ولاية الجمهورية
8: صحيح، ولكن مش يعني الحده نتاعو مش كبيره، معناتها فما تيارات جنوبيه وكلاش الاجواء باش تسخن شويه خاطر فما تيارات جنوبيه، ولكن يعني الكتله الهوائيه مش حاره جدا، هذاك علاش يعني ما عندناش حراره نتاع 45 درجه و 47 و 48 وحتى 43، ما عندناش معناتها كما قلت تقريبا ممكن ماكسيموم 41 درجه زاد في بعض المحطات مش برشا، وفي اغلب الاحيان تقريب في اغلب المناطق تقريب حراره 30 من 30 إلى 39 درجة. احنا في أوس وفي كنا في بداية جويلية، كنا في نهاية جويلية وطوى في بداية أوت، الفترة دي معروفة تكون حارة معناتها عادة، هذاك علاش الأجواء يعني حرارة نسبيا حارة، طقس حار نسبيا ولكن أجواء عادية. نذكر وشي حاتم راهو مش خريفة راهو كيما أمس 11 جويلية، اليوم 12 جويلية، كيما أمس 11 جويلية 11 أوت يسمحوني 11 أوت منذ خمس سنوات 2021 11 أوت راهو سجلنا الرقم القياسي للحرارة في تونس المطلق اللي هو 50.3 درجة في القيروان يوم 11 أوت. دونك الفترة دي يعني عادة تكون حارة في آخر جويلية بداية أوت 50.3 درجة طقس معطي كان حار جدا في القيروان منذ بعض السنوات، والحمد لله يعني الفترة هذه ماهوش يعني الطقس نجم نقوله عادي، حرارة حول المعدلات أعلى شوية في بعض الأحيان.
7: نعم بشرنا بوجود أمطار قادم الأيام سي عامر.
6: السخانة سي عامر قديش تتواصل السخانة هذه ولا أمطار وقت إيش تبدأ؟
8: يعني الطقس هذا نجم نقوله الحار نسبيا مازال متواصل الأيام القادمة، معناتها اليوم الأربعاء الخميس الجمعة حتى الآخر الجمعة تقريبا نفس الطقس في تونس. تقريبا الحرارة باش تكون عموما باش تكون تقريبا من 30 إلى 40 درجة في أغلب الأحيان، أكثر درجة زوز وإلا أقل درجة زوز، ولكن هذا هو طقسنا. الأسبوع القادم ممكن باش يشهد ارتفاع في جنوب تونس، نجم نتجاوز في بعض المحطات يعني ال 40 درجة وحتى ال 41 درجة ربما فقط في جنوب تونس مش في تونس الكل، مازال بعيد شوية لمحل المدة، ولكن يعني عموما الأيام القادمة حرارة عادية إلى حد الآن يعني أعلى من المعادلات بقليل، طقس صيفي عادي. بالنسبة يعني يعني سؤالكم على التقلبات ربما هذه المعلومة الأهم في في في المداخلة نتاع اليوم خاطر الناس كل سنة في المطر. إن شاء الله يعني سي حاتم سي خليفة حالة عدم استقرار ستعود من جديد، وغسالة النوادر معروفة في تونس نسجلوها كل عام في أواخر أوت النصف الثاني من أوت خاصة. إن شاء الله خاصة نهار سبت سي حاتم، نهار سبت خاصة نهار الجمعة ربما فما احتمال ضعيف، ولكن فعليا يعني إن شاء الله نهار سبت 15 أوت نهار لحد 16 أوت الأسبوع القادم زاد فترة 16-17-18-20-21 تقريبا خلينا نقوله الأسبوع عمتاع 15-22 أوت تقريبا الأمطار باش تكون موجودة بصفة شبه يومية، الأمطار بتاع الحمل الحراري والتضاريس، الأمطار اللي تنزل في العشية ديما اللي تتكون السحب الممطر على المرتفعات الغربية ولايات القصرين ولاية سيدي بوزيد القيروان الكاف سليانة طبعا ممكن حتى ولايات أخرى مجاورة كما مثلا جندوبة ولا باجة كما زغوان ممكن زاد حتى شمال قفصة ودونك المرتفعات الغربية، وفي بعض الأحيان في بعض الأيام إن شاء الله وضعي نسجلوه كل عام وكي تكون تقلبات قوية تتنقل شرقا تنجم توصل للعاصمة تنجم توصل للنابل تنجم توصل للساحل أو صفاقس وحتى الخليج قابس مش ديما في الحقيقة. نعم. ولكن الاحتمال هذا موجود كونه المطر تتنقل من الغرب إلى الشرق إن شاء الله. ردوا بأن حالات عدم استقرار يعني سريعا سي حاتم ربما الوقت بيوفى يعني عادة ترفخها ديما جريان أودية رياح هابطة قوية في الوقت نتاع النشاط صحب رعدية نشاط رعدي وضع ينسجدوه كل عام ممكن زاد التبروري إن شاء الله يكونش من الحجم الكبير، هذا الكل متوقع خلال النصف الثاني من شهر أوت وخاصة خلال الفترة ذي متاع 15 والأيام الموالية إن شاء الله.
6: بربي ذكرني بالكسوف بداية من أي وقت، معناها من المغرب ولا قبل المغرب بشوية كسوف الكل للشمس اليوم الأربعاء 12 أوت 2026؟ السيد عامر بحب
8: تقريبا مع 7:30 تقريبا يعني قبل المغرب شوية، أما راهو كما قلنا سي حاتم الكسوف الكلي باش يكون في أوروبا يعني في خاصة في إسبانيا في فرنسا يعني تقريبا كلي مش كلي 100% أقل شوية 99.5% 98% 97% فما حتى أقل حسب المناطق إذا كان نمشيو لشمال فرنسا وسط فرنسا فما زاد إيزلندا زاد حتى في إيزلندا زاد فما كسوف كلي خطر هو باش يكون تقريبا يعمل آرك يعني المنطقة اللي بيصير فيها الكسوف الكلي يبدأ من تقريبا من إيزلندا يعني إيزلندا في شمال محيط الأطلسي قريبة لجرينلاند من إيزلندا حتى لإسبانيا يعني في المحيط هذاك علاش ما فماش برشا دول باش تشهد الظاهرة هذه. ممكن أكثر دولة اللي معنية بالظاهرة هذه في العالم الكل تقريبا اليوم يعني إسبانيا إسبانيا شمال إسبانيا.
6: حوجة أخيرة نسبة في كسوف معين جابونا نظارات خاصة باش نشاهدوه ويضر العينين ودرا شنو التوصيات صالحة لهذا الكسوف ولا لا؟
8: اي طبعا سي هاتم هو اللي انت تحكي على عام 99 طبعا عشناه كل معناتها منذ مده طويله في كل الحالات يعني الكسوف وقت اللي يكون موجود سواء كان يعني كلي وحتى هيك يكون معناتها جزئي لازم ما نغزروش مباشره للشمس الا بالنظارات يعني
9: الخاصه
8: على خاطر هي خاطر الاشعه نتاع الشمس في الحاله هيك خاطر تولي ضعيفه برشا يعني ما تعرف يولي اكثر ظل على الشمس الاشعه تولي مش قويه برشا دونك نوليو نجم ونغزروا لها بالعين المجرده يعني نظريا ما تقلقناش على خاطرها الشمس مش قويه برشا ولكن في الحقيقه راهي تضر برشا هذاك علاش نردوا بينا ما نغزروش الشمس في الفتره كيه نتاع الكسوف راهو معناتها تنجم تؤدي الى اضرار خاصه كي نقعدوا نغزروا برشا معناتها مش معناتها واحد يغزر ثانيه او اثنين اما كي يقعد يغزر برشا عده ثواني وحتى دقائق وقتها تولي الخطر دونك تردوا بينا الشمس ماذا بينا بالنظارات الخاصة.
9: خاصة. شكرا لك أستاذ عامر بحبال أستاذ مبارس في الجغرافيا والبحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. يا أخي اللفعة يا مروة يا المروة اللفعة تتربى وتولي حيوان أليف العجب بريتو في تونس العجب قالك رباها ولات حيوان أليف مانيش مصدق الحكاية لكن فما فيديو عندها فما مختص باش يحدثنا بعد قليل بقاو معنا رجعين.

0: Cuma 0.20 plastik. 0.20 plastik. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
5: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
6: الصيف متسمع التبحيرة، الجو، اللمة ولقاية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمساد 71 796 679
8: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
9: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة. باش نمشيو لغريبة من الغرائب اللي ولات موجودة في بلادنا وفي كل مرة تخرج لنا حكاية من هذا القبيل ما يصدقهاش العقل لكن راهي موجودة. وتو الفيديو ناخذ بربي صوتا وصورة إذا كان نجم ناخذ حتى الصوت متاع الفيديو ترى نشوف.
10: شوف فاش راقد نفرش له ومغطيه هاك فاش راقد طب هذه مبلتها بالماء
9: تو بهش مربي كوبرا لا فع كوبرا وقالك يتكسل وشوف كيفاش راقد وما عمل له غادي كان برد له المنطقة ما هذا هل هذا يصدق شنو هذا وصلنا لي هاللفعة الخطيرة جدا الناس تخاف منها وتترعب منها حتى كيف ربي وها في الخارج
11: من تربيتها نحب نعرف معناها شعملوا به ربي وها
9: ويمس فيها بيده ويلعب معها ايه. معناها مش اللفعة متاع مروة متاع أنا قلت يدغدغ فيها نحن الشيطان يعرفوا بعضهم فعطينا نمشيو
11: يجي السؤال فعلا
9: يجي السؤال تو نسالوه خاطينا نمشيو للمتابعات ونفهموا شنو هي الحكايه وهل بالامكان انه نربي ولفعة وما نعملوا حتى شيء ما فماش ما نخافوش منها ما تعمل لنا حتى شيء نسال ضيف خليفه بن سالم بعد قليل سي بشير
11: البجوي
9: البجوي معناها الصياد الافاعي
12: متابعات متابعات
11: هو ذا هو حاتم شفنا ناس يصطادوا الحيوانات هذوما ولكن وين يهزوهم يسلموهم الباستور يعطيهم لمراكز البحث ما نعرفش كيفاش في الحالة دي بشكون معنا سي بشير بجاوي صياد الأفاعي والثعابين واللي دخل معنا في أكثر مرة ونقول لك صباح الورد سيد بشير
13: أهلا وسهلا سي حاتم مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة جوهرة أف أم
9: ومعك سي خليفة زادة ويقول لك هل الكبرى هذه ألف عادية تنجم تتربى سي البشير؟
13: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سي خليفة. والله سي حاتم مستحيل تنجم تربيها، تتربى هي تتربى في قفص، تتربى في حاجة معناها سكريتي على العباد، خاطر هي ديما تبقى حيوان بري ما ترومش الإنسان، أستنى الكبرى
9: بيه.
11: لكن ما تماش ريسك واحد يربيها حنش ولا أفعى في بحذاء
9: هم ربيها حد في الدار وحط لها الماء وحط لها مغطيها زادة ومخدة وعطينا الفيديو البشير خلي يزيد يشوفه، هو عنده الفيديو بعثنا هو اللي شافه.
13: ريتو الفيديو بعثه لي بارشة ناس، بعثه لي من أمس من البارح، والناس تبعث لي وتسأل فيها على الحكاية هذه شنو يا بشير.
9: شنية الحكاية يا بشير فسر لنا شنو الهدرة هذه؟ فجعتني أنا والله فجعتني.
13: عندك حق والله يا سمع، للأسف رأي الحاجة هذه موجودة، كانت في تونس وكانت في المغرب، ثم ناس يدعوا معناها اللي هم عيسوية معناها، واللي هي معطيلهم عند ربي والأفاعي ما تعضهمش وما تضرهمش، هذه كل معناها شبه خدع تحير على الناس وضرارة في الحيوان. هذيك ثم حاجات يعملوها للحيوان للأفعى الكبرى خاصة، ثم ناس ينحولها الناب انتحى.
9: علاش ينحي الناب؟ علاش ينحي الناب؟ علاش
13: ينحي الناب انتحى؟ باش ما باش كتعظ ما تحطلوش السم،
9: تعظ
13: العظة معناها ما غير ناب
9: بيه.
13: وثم ناس عيساوية كما يقولوا يعملوا سبكتاكل في الودلة ولا أو قدام الجمهور كما في المغرب مثلا، وكما زاد ثم البعض في تونس يعملوا لها الناب انتحى، خاطر هي نابها مثل الزريقة، فيه نقبة صغيرة مثل الزريقة تهبط منها السم حاشاك، يسكروا لها النقبة ذيك بالكول باللصق أو يعملوها لها بشمع
11: تولي معش تخوف
13: أي، أو يقولها الناب انتحى بسيجارو بالنار، يكوهولها بالنار باش تسكرك النقبة ذيك باش معش نجم تبخ السم، وبعد باش يصوروا بها ويعملوا بها فيديوهات باش
11: تبخ السم. يربيوا فيهم هذوما معناه يستعملوا فيهم في الألعاب هذه مع السياح ومع غيره.
13: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، هي كلها غش ومضرة للحيوان وكاو.
11: أي لكن هي كي توي حتى عنده دي مثلا ريسك، معناها هذا حيوان صعب ترويضه على الصغار على العائلات على كده. لو انت كنت تصطادهم وانت هزهم بشير هاك ديما نشوفك تصطاد الافاعي والحنوش.
13: لا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا مستحيل باش نمس حاجه معناها سامه، مستحيل باش نمسها، مستحيل باش نجم نعمل العمليات هذه. انا نصطادهم معناها كل انا الغرض كل معناها الوعي في العباد وننقذ في العباد في الديار.
9: بشير خويا خلينا نفسر العمليه باش ما غلطوش فيها الناس اللي يتفرجوا في الفيديو هذا. يقول لك هاو نجم نمسها، هذا كيف مسها معناها منحيلها السم منحيلها الناب نتاعها وفما قال لك اللي يخيط الفم، هل هذا صحيح؟
13: اي اكيد اكيد موجود. اي اكيد هو السم راه ما يتنحاش السم، ما نجمش باش نحيلها السم، ديما السم يبقى فيها راه سمت أمي خيطولها فمها أو يزرقها أو ينحولها الناب نتاعها اللي تخرج منه أو يكوب سيجاره باش ما عادش نجم
11: خيط الفم. كيف مش تعيش هي؟
13: لا هي الموت، هي هو غايته باش يصور بها فيديو وبعدين باش تموت هي بطبيعتها.
9: سامحني بشير، هذه حسب من يرى يمسها ومش خايف منها معناها دونك يذول منحي لها الناب ومنحي لها السم ومفهم حتى شيء وقاعد يخدم بها، هذا ماركة خدمة هكا ولا لا؟
13: بتبيع يعطيك الصح ينجم يمسها وينجم حتى في كرايمها وينجم يرقدها معاها وينجم كل شيء، خاطر هي سي معناها امورها واضحة، النيابة تاع السم سكري معناها اعتبارها ولت اعتبارها سبتة ما عادش الافعى.
9: بربي الفيديو هذا دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي شاهدوا راهو فيها حيله العمليه، نمشيوش ناخذوا زاد حناش ونربيوه في الدار ونقولوا راهو كيف نعطيوه شويه ماء ونغطيوه ونحطوه في بلاصه هكا مروحه واحد يولي حيوان اليف لا يعيشكم ليه.
13: هذه الحاجة اللي نخاف منها أنا، خاطر أقول لك حاجة سي حاتم، هذه في الأوروب مثلا كما يقولوا في فرنسا ولا أمريكا ولا أي بلدان في العالم ما عدا تونس والمغرب، راهي ممنوع منع البيت التمثيل أو التنكير بالحيوان أو باش تعذبها أو باش نحيلها نابه أو شيء.
9: واضح. بربي علاش يغطي فيها بالمخده باش يبردها اكثر؟ شو معناه علاش يعمل لها
13: كيف؟ هو يخدم بها، هو يخدم بها في التصاور، يخدم بها تجيه الصغار يصوروا بها، كل واحد 5000 واحد 3000، فهمت كيفاش؟ هو يخدم بها بالطبيعه.
9: يلا تيفو
13: يخدم بها كشهر، فهمت؟ وبعد تموت يجيب واحده اخرى يعملها نفس الحكايه، وهذيك هي الخدمه.
9: واضح. نحب نشكرك جزيل الشكر بشير، وخاصة وصلنا أميساج للعباد اللي بشوفوا وشافوه الفيديو،
14: ردوا بال،
9: فات أتنسيو، ردوا بالكم، يعيشكم لفعة لفعة، ما تنجمش تتبدل وما تنجمش راهو تكون حيوان أليف. أليف هكا ولا لا يا مارو؟ هكا خد هكا، هات نفاصل ونمشيو لذيف الدنيا وما فيها.

0: اساس موعد اثنين الجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة في نطاق التعاون المستمر مع عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. يحضر معنا نائب رئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية سي حسين بناني اللي غاب علينا هالأيامات هذه كلها وكيف ثبتها وما قالش راه ومن ثبت قالوا لي مشى لموريتانيا هذا اللي قالوا لي
2: هذا آخر المعطيات
1: يعني صحيح ولا غلطة وشربناه.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: عودة ميمونة أخويا من موريتانيا.
3: صحيح حاتم صباح خير سي خليفة صباح خير صباح خير لكل من يتابع فينا. هي تبارك الله ليك صحيح حاتم معلومة معنا صحيحة
1: في موريتانيا. صحيح حجمولك غادي هما ولا هذه حجمولك
3: والله التوانسة. خيار شخصي
1: حجمولك التوانسة ولا موريتانيين شكون اللي حجمولك
3: بالحجامة باللغة التونسية موضوع معناها معنى آخر.
1: خويا صح على حجامة
2: موجودين ياسر في موريتانيا
3: موجودين فما جالية تونسية موجودة وفما خنقولوا برشة توانسة قاعدين يمشيوا لموريتانيا ويشوفوا في إمكانية استثمارات غادي دونك فما بوتنسيال الحقيقة.
1: هل صحيح أنه بلاد قاعدة تتحرك قاعدة تخدم
3: قاعدة تتحرك على غرار برشة دول الأفريقية معناها فما بوتنسيال قاعد يتخلق. بون هي عندها ثروات طبيعية كبيرة ثروات سمكية كبيرة ولكن فما خنقولوا نوع من الكونسيونس عند الشباب متاعها وعند المسؤولين متاعها اللي برشة متكونين في تونس راهو سي ساعات مقراو برشة في تونس دونك فما انفتاح على دول أخرى على تجارب أخرى مش يكون عندها مستقبل معناها في السنوات القادمة.
1: هي توا أشوانة اللي حلتهم وفي حاجة أكيدة للتعاون مع دي كومبيتونس من بلدان أخرى شكون الأولانيين اللي موجودين غاديك هل نحن وإلا لا
3: مالوروزمون التوانسة قاعدين يتقهقروا في خنقولوا في المرتبة متاع الجنسيات اللي قاعدة موريتانيا تتعاون معهم. أنا شفت برشا معناه وجود مغربي مثلا في موريتانيا بون بحكم الجغرافيا زادة
2: والقرب دونك تاريخيا أهم المناشط هناك كانوا توانسة وراها
3: هي
2: نظام الاتصالات التعليم العالي
3: هو من المفارقات سي خليفة وقت اللي تقعد مع الموريتانيين ساعة عندهم حب لتونس كبير برشا معناها
1: نحبهم ناس طيبين
3: ودونك وقت اللي عندهم احترام كبير برشا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة
2: كان سباق في الاعتراف بموريتانيا
3: هو اللي اعترف بهم الأولاني وأول زيارة دولة للرئيس الموريتاني الأول كانت لتونس وكان الحبيب بورقيبة الله يرحمه معناه فرح به وكل شيء كانت علاقات كبيرة وبرشة مسؤولين في موريتانيا متكونين في تونس هم يعترفوا بهذا ويعترفوا بالجميل لتونس ولكن في السنوات الأخيرة الحقيقة معناها وحتى على مستوى التمثيلية الدبلوماسية ما عندناش سفير غادي في موريتانيا دونك فما برشة حاجات الحقيقة
2: تونس ما عندهاش سفير
3: عندها قائم بالأعمال دونك الحقيقة فما برشة مراجعات يلزمنا نخدموا عليهم ومش موريتانيا برك راهو في عديد الدول الأفريقية
1: أسواق واعدة جدا ونجم تعاوننا برشا خاصة في المخطط الخماسي هذايا 2026-2030 اللي باش ناخذوا قراءة معاكم أنتم كمختصين دوركم زاد راهو المرافقة الاستشارة عندكم دور معناها لاكومبانيمون كاريمون للمؤسسة بشكل عام لصاحب المؤسسة بشكل خاص عطينا شنو أهم أهداف هذا المخطط؟
3: أي هو موضوع مهم جدا بو احنا تونس عندها معناها تقاليد في هالمخططات دونك هو تاريخيا فما دول تعتمد النوعية من التخطيط مخططات الخماسية وتنجم تكون حتى مش خماسية أول مخطط في التاريخ تعمل في الاتحاد السوفيتي دونك ستالين هو كان السباق في عام 1928 مخطط خماسي 1928-1932 في تونس كان أول مخطط عام 1962 دونك كان على 3 سنوات 62-63-64 بعد ولينا نخدموا بالمخططات الخماسية وعديد الدول تخدم بيهم كيما الصين كيما الهند كيما عديد الدول العربية مصر الجزائر المغرب دونك معمول به. آخر مخطط هو مخطط 2026-2030 في إطار رؤية تونس 2035 وتمت المصادقة عليه في شهر جويلية. دونك مجلس نواب الشعب صادق عليه على ما أظن لديس جوي كان ما خانتنيش الذاكرة. ومن بعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادق عليه بعد بجمعة
1: اللي هو خرج من غادي
3: خرج من غادي بطبيعة الحال
1: من الجهات والأقاليم
3: في إطار خنقوله تصاعدي من المحليات للجهات للأقاليم وغيره وتمت المصادقة عليه. دونك هو جينيرال مو هي استراتيجية دونك رؤية اجتماعية اقتصادية لك المرحلة ولك السنوات.
1: أهم الأهداف
3: أي أهم الأهداف هي جاءت في إطار تقريبا أربع أهداف هامة. الهدف الأول هو سعة تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. دونك فما نسب نمو أهداف تنحكيوا عليها توضعت على مستوى النمو الاقتصادي. فما موضوع المالية العمومية وتحقيق التوازنات المالية زاد كيف كيف يهم هذا الهدف وهذا التوجه. الهدف الثاني هو التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية. دونك كل فوارق بين الجهات وبين الأقاليم المخطط من الأهداف متاعه أنه يقلص فك معناها الفوارق هذيك كيف كيف. فما الفقر والبطالة وحاول المخطط أنه معناها بشي كفح هذا من الأهداف المعنى. تطوير المرافق العمومية وإصلاح منظومات التعليم والصحة وكيف كيف التغطية الاجتماعية. الهدف الثالث الكبير السلوغون الكبير هو الانتقال الطاقي والأمن الغذائي والمائي.
1: دونك سلوغون يقول لك مش نحطوه في المخطط الخماسي مع سلوغون.
3: لا سي تان سلوغون معلن في اطار ايش مش يقع عن بعض من مشاريع وفي اطار تحقيق المشاريع اللي معناها باش تتعمل. والهدف الرابع الكبير هو التحول الرقمي والابتكار ولهنا رقمنه الاداره و خلينا نقولوا البروموسيون تاع كل ستارت اب وكل الشركات اللي فيها معناها بوتونسييل كبير.
1: دونك هذو واللي وخرنا فيها
3: واللي وخرنا برشا. دونك هذو هما تقريبا الاربع اهداف المعنى في المخطط.
1: قلت لي نسبه النمو اللي تحطت احنا قاعدين نشوفه في السنوات الاخيره من خلال ميزانيه الدوله تقريبا السنوات عندها برشا مش نتحدثت سنه ولا عامنه ولا لا حتى يمكن 10 سنين التالي نحطوا نسبه نمو صايب برشا باش نحققوها معناها.
3: بون شوف في وقت اللي يقع قانون الماليه ديما نسبه النمو تتحط باش نوصلوا نوعا ما لتوازنات ماليه على مستوى الميزانيه. ولكن بطبيعه الحال فما احداث انكور دو روت اللي تقع توكيما مثلا قانون الماليه لسنه 2026 كنا نحكيوا على 3.3 نمو. اليوم مثلا لافامي يقول لك لا تونس باش تخلط تقريبا 2.1 بعض وكالات التصنيف توصل حتى 2.5 بينما احنا مثلا علاش نقول لك هما دي سلوغون هما عناوين كبرى لانه مثلا في المخطط الخماسي البرنامج هو انه يقع نمو سنوي ب 4.2% 4.2% دونك
2: طيلة الخماسية
3: من عام لعام كل عام
2: هي دونك خمس سنين واحنا في الاربع
3: وراه نحكيو
1: على هذا نجم يتحقق.
3: انا علاش قلت لك انا دي سلوغون عناوين كبرى لانه احنا كي نحكيو على 2026 2030 ديجا 2026 احنا 8 شهور في 2026 دونك بالنسبه ل 2026 4.2%
1: صعيبه شوي
3: مش صعيبه تقريبا استحال. دونك انت بالنسبه للهدف المعلن بالنسبه ل 2026 تقريبا مش تخلط تتحقق. دونك من بعد يلزمك بالنسبه للسنوات القادمه فما ظروف بطبيعه الحال اقليميه عالميه خلات انه نسب النمو هذه ربما تتراجع. ولكن بين العناوين اللي تم اطلاقها وتم التصريح بها وبين حقيقه الاقتصاد وحقيقه الميدان راو حقيقه اخرى.
2: هل يتعارض المخطط مع الميزانيه؟
3: هذا مشكل
2: خطره هذا قانون مالي كل عام
3: لا هذا مشكل
2: تدرس ميزانيه وابوابها
3: هو النورمال مونسي خليفه
2: تيتر دو وبعد عندك مخطط على خمس سنوات كيفاش يتفاعلوا مع بعض.
3: انت كلام مهم جدا قلتوا نورمالمون احنا كي عملنا مخطط 2026 2030 نورمالمون كان التصريح به يقع قبل القانون الميزانيه ل 2026 لانه قانون الميزانيه ل 2026
1: مش على اهداف المخطط
3: ديكولي من المخطط الخماسي
1: سي سا.
3: دونك القانون الماليه ل 2026 سبق المخطط ودايور نسبه النمو المعلنه فيه اقل من النسبه اللي
1: معلنه
3: اعتمدها المخطط. بطبيعه الحال بالنسبه لقوانين الماليه الجايه 27 28 29 30 يلزمها تاخذ بعين الاعتبار هذا المخطط، لانه المخطط هو الوعاء الكبير.
1: بالكش باش نعملوا ميزانيه تكميليه ونعدلوا فيها
3: ينجموا هو بارابور لنسب النمو بارابور مثلا لاسعار برميل النفط. اذا الحقيقه وخلينا نقولوا الارقام الموجوده اليوم تبعد برشا على الفرضيات اللي وقع طرحها في الميزانيه، طبيعه الحال لازمك تمشي لميزانيه تكميليه، وهذا ما فيش عيب راهو نمشيو لميزانيه تكميليه وقت اللي تبدا الفوارق كبيره. دونك الميزانيه اللي وضعتها انت من الاول ما عادش عندها حتى معنى
1: قيمه. شنو اهم الارقام والمؤشرات اللي في المخطط واللي مسلتك انت معناها كمختص معناها؟
3: اي هو فما كما قلت لك نسبه النمو تقريبا معناها 4.2%. فما حكينا على نسبة البطالة، نحب نطيح نسبة البطالة إلى أقل من 15%. فما الرقم مهم هو الدخل التونسي، متوسط الدخل التونسي معناها المبرمج من هنا لسنة 2030 نحبوه يوصل تقريبا 1800 دينار.
2: بناء على ماذا؟
3: ولا هاني
2: باش نعمل 4% ولا باش يوصل الدخل التونسي ولا
3: بالضبط 1800 دينار. الور هو اليوم تقريبا في 924 دينار. دونك اون فاباسي دو سامبل دوبل في حكايه 5 سنوات ولا 4 سنوات ونص.
2: فما مراهن انت في هذا؟
3: انا مراهنين على
2: خرج بترول ولا خلف الصفار.
3: مراهنين على نسب نمو ب 4.2% رقمنه الاداره. نحكي على اصلاحات جبائيه وادماج اقتصاد موازي، اكثر من 50% من الاقتصاد الموازي يلزم يدخل في المنظومه معناها المهيكله والمنظومه القانونيه.
1: هو العالم يحكي على الانتيليجنس ارتيفيسيال فات رقمنا باصوات كبيره
3: وما تمش التطرق ليه برشا في هذا
1: الانتيليجنس ارتيفيسيال موجوده ولا لا؟
3: مش بالصفه اللي لازم تكون موجود بالحقيقة. دونك نحكي وزادة كيف كيف، وأنا اللي استرعى انتباهي شوية أنه فما رهان على الشركات الأهلية. دونك نحكيه على أنه الشركات الأهلية نحبوا العدد نتاعها يوصل ل 800 شركة ومراهنين أنه باش تعب معناها باش توفر تقريبا 27 ألف موطن شغل. دونك هي كرهان اجتماعي اقتصادي مش الوحيد. 27 ألف موطن شغل تقريبا.
1: شغل
3: دونك هما اليوم فما ناس تحكي على 400 شركة، ولكن المؤكد أنهم أكثر من 250 شركة شركات الأهلية اليوم. وجاء الوقت حسب رأي اليوم أنه يلزم يقع تقييم للأهلية هذه، لأنه من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 اللي صدر في مارس
1: في العالم الشركات هذه البعد الاجتماعي، لكن مش بين السب كبيرة.
3: دونك هل تنجم تكون آلية معناها نجم نتركز عليها، مش الآلية الوحيدة ولكن الآليات المهمة اللي نجم تركزوا عليها؟ هذا فيه معناها جدل ونجموا
1: انت معناها تقول كاينه فما توندونس ماشي للاعتماد الكلي على الشركات الاهليه.
3: مش الكلي، ولكن حسب رايي وقع ربما تضخيم الدور نتاعها وعطينا ربما خاطر اوفيو زاده سي حاتم نتاع شعطيناها من امكانيات وشعطيناها من تسهيلات يلزم اليوم يقع التقييم.
1: بربي المؤسسه الصغرى والمتوسطه
3: صحيح
1: بارابور نجموش نمنعوها هي زاده لانه
3: بارابور للشركات الاهليه معناها اللي خذات تحفيزات كبيره برشا على مستوى التمويل على المستوى الجبائي. دونك اسكو هي تنجم تقوم بالدور هذايا؟ نقطه استفهام يلزم يعني نشوفها. دونك هذا هو تقريبا الارقام
1: اللي
3: موجوده
1: هنا. نسال سؤال، في بعض المخطط حققنا الارقام والاهداف وصارت راهو قبال صار، وفي بعض المخططات الاخرى كانت شعارات فقط وما نجمناش ناخذ
3: صحيح صحيح هو.
1: دونك الواقعيه مدى نسبه الواقعيه في المخطط هذا
3: هذا مهم جدا. دونك هو فما جمله من التحديات اللي تصاحب كل مخطط. طيب بار اكزومبل مخطط 2016 2020 نسبه الانجاز قداش؟ نسبه الانجاز ما فاتتش 50%، ناس تحكي بين 40% و50%، وفما مشاريع تمت برمجتها في المخطط الفارط ومازالت لليوم قاعده فمني ولا ما صارتش ولا قاعده فمني ولا واحد به. فما اشكال اخر هو احنا وقت اللي نشوفوا الانفلوب المحفظه نتاع جمله المخطط 2026 2030 نحكي وراء على 102 مليار دينار، يعني 102 ألف مليار. فما أكثر من 21 ألف مشروع تمت برمجته في هذا المخطط. 70% منهم تقريبا مشاريع محلية، فما حكاية 17% مشاريع جهوية، 2% إقليمية، والبقية قريب 11% هي مشاريع وطنية.
1: الكبرى الوطنية.
3: ولكن الإشكال وين؟ مثلا على مستوى التمويل، على مستوى التمويل نقولوا احنا اللي باش يقع تمويل هذه المشاريع بنسبة 61% على ميزانية الدولة. دونك خلينا نفهموا شوية دونك 102 مليار دينار 61% منهم باش يقع تمويلهم من ميزانية الدولة. هي هاني هذا فاش نحكيو 30% تقريبا باش تكون تمويل ذاتي للمؤسسات والمنشآت العمومية. نعرفوا اليوم وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية اللي هي مش قادر حتى باش تكون بروح، والبقية 9% باش يكون شراكة بين القطاعين العام والخاص. دونك اسكو آليات التمويل هذه باش تخلينا نحقق هذا المخطط وقت اللي نحكيه على 61%؟
1: بدينا نرجعوا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لفترة معينة وبعدنا عليها.
3: بعدنا عليها لأنه فما إشكاليات صارت معناها، ويلزم مراجعة ذلك القانون تاع الشراكة بين القطاع العام والخاص باش تنجم تدفع وباش القطاع الخاص ياخو شوية على
1: دونك
3: الدولة.
1: من الأشياء الموجودة في المخطط الخماسي عودة لهذه الشراكة
3: 61% ممول على ميزانية الدولة. يعني أن الموارد الذاتية متاع الدولة تسمح لها باش تمول المشاريع هذه. دونك هذه يا إما مش يقع نسب النمو اللي نحكيه عليهم ب 4.2% اللي هي صعبة شوية. دونك فما الجباية إذا نجمنا ندرجوا هالقطاع الموازي في القطاع المهيكل والمنظم وانعكاساته الإيجابية على الجباية، ولكن جملة من الرهانات اللي هي معناها يلزم نردوا بالنا معناها من الوضعية هذه.
1: نختم بحاجة قبل ما نمشي لخليفة، المخطط الخماسي شنو تأثيره على مهنة المحامي؟

0: المهن اللي طورت روحها ونجمت تدمجك الرقمنة هذيك في العمل نتاعها. يعني وقت اللي صارت لي تيلي ديكلاراسيون ولا منصة تاج ولا مثلا مع لارينو، المحاسب كان هو الأول في الواجهة في المجالات هذه، ونجمنا معناها نحتوي هالإشكاليات بالرغم اللي صارت شوية مشاكل مثلا في الفوترة الإلكترونية ولا في لارينو من الأول، ولكن الأمور قاعدة تتطور، والمحاسبة من المهن اللي نجمت خلينا نقولوا الروبوندي على الرقمنة هذيك. بالطبيعة وقت اللي نحكيه على تحسين مناخ الأعمال ونحكيه على الرقمنة، دونك نحكي مش سيرتينمون مش نحكيه على قانون استثمار جديد، لأنه القانون الأخراني اللي خرج في 2016 وبدأ العمل به في بداية 2017 ما عادش على باش، دونك يلزم التغيير متاعه.
1: تعتبروا قدم القانون هذا؟
0: قديم يلزم تقييمه، اليوم عنده 10 سنوات وفي إطار المخطط التجديد يلزم فمني ولا تطوير هذا القانون. كيف كيف نحكيه على مجلة الصرف، ربما فما بعض القطاعات كيما مثلا الطاقات المتجددة، فما قطاعات باش تحظى بحوافز جبائية وبحوافز مالية، دونك المحاسب مطالب انه يكون على باج، انه يتبع القوانين، يتبع قوانين المالية باش ينجم يأطر المؤسسات ويوجهها ويوجه زاد المستثمرين للقطاعات المحفزة اللي فيهم مردودية وفيهم معناها اون فالور اجوتي.
2: باهي صراحة وانت راك معناها افيرتي، عملت مشروع بلاش شعب، عملت ميزانية، مش ميزانية برك، برشا ميزانية،
0: برشا ميزانيات وقوانين مالية زادة تعديلية
2: تعديلية ومحاسب وخبير محاسب وتجارب على تونس وعلى خارج تونس. مدى موضوعية تحقيق 50-60-70-80% من هذا المخطط الخمس 2026-2030؟
0: هذه قلت لك انا ما نحبش نكون
2: بيسيميست،
0: ولكن خلينا نقولوا في البدايه الفرضيات اللي توضعت في المخطط والاهداف المعنى مش باش يقع تحقيق على الاقل بالنسبه ل 2026. نتمناو انه في المرحله القادمه نسب النمو هذه تتحسن. بون العملية مش مرتبطة بتونس فقط ومش مرتبطة بالخنقول المناخ الداخلي فقط، مرتبطة زيادة بمناخ إقليمي ومناخ عالمي. نتمناو أنه هذا المخطط حتى ما يتمش خنقوله تحقيقه 100% نسبة منه تكون معناها نسبة محترمة يقع التحقيق متاعها.
2: البعد المحلي والإقليمي والجهوي موجود في المخطط كما يجب؟
0: موجود، هو المخطط وقع بصفة خنقوله تصاعدية. دونك بدأ من المحليات مشى للجهات مشى للأقاليم
2: على مستوى الإعداد نتاعو، لكن على مستوى التنفيذ تاعو المخطط حاضر
0: على على على مستوى التنفيذ. بون هو ديما الاربيتراج بالطبيعة يقع في وزارة الاستثمار، لأنه هذا المخطط زاد يرسم استراتيجية وطنية في إطار وحدة الدولة. ما تنجمش يعني كل جهة ولا كل إقليم ولا كل بلدية ولا محليات وحدها، هي ناس تقترح المشاريع ولكن عملية التحكيم في الأخر يلزم تقع في إطار وحدة الدولة. بالطبيعة كل جهة باش تتحمل المسؤولية متاعها، معناها على مستوى وطني إذا هي مشاريع وطنية فما جهات وطنية يلزمها فهمني ولا تتحمل مسؤولياتها، ويلزم يقع وضع آليات للتقي. دونك اون كور دو روت بالطبيعه فما ديكلي دو دو دو معناها فما مفاتيح خنقولوا للتقييم يلزم يقع معناها وضعها، باش مش الفايده في انك تحط استراتيجية وتحط اهداف اذا ما تنجمش تقيمها، واون كور دو روت وتشوف شنو اللي ماشي شنو اللي ما فهموش ماشي. فما معناها كيف كيف مجهود تشريعي كبير يلزم يقع على مستوى كيما قلت لك معناها المناخ نتاع الاستثمار، سواء على مستوى قانون الاستثمار ولا مجلة التصرف ولا مثلا على مستوى قانون المالية الجاية. دونك كل جهة يلزم تتحمل المسؤوليات متاعها، سواء محليات ولا جهات ولا أقاليم. ولكن المشكل سي حاتم زادة دستوريا خنقولوا أنه المحليات والجهات والأقاليم ما عندهمش الصبغة التقريرية التنفيذية. قعد ديما المركز هو اللي معناها هو اللي يقوم بالتنفيذ، هو اللي يقوم بالمتابعة، يقوم بالرقابة.
2: نحب نشكرك جزيل الشكر، يعطيك الصحة الأستاذ حسام الدين بونني على كل هذه المعطيات.
0: شكرا
2: ومرحبا بك العودة ميمونة، دخلتنا من باب القوي ومشينا للمخطط الخماسي وقراءتكم وانعكاساته علينا احنا وعليكم انتم كمحاسبين خبراء محاسبين. شكرا لحضرتك.
0: شكرا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على السماع على المشاهدة. خليفة من الصباح قال لي مشيت نشري في العظام البارحة غليت. أنا مشيت للدجاج سكر وحكي لي قال لي فهم السلعة وسلعة مدبر فيها من هنا ومن هنا وغالية برشا سكر اخذها عطل. قال عطلة صيفية
2: حتى تم الدجاج سكر وشرب ويقولوا عطلة صيفية لكن يبدو أنه نقص الجيش.
1: الجيش نقص العظم
2: زيت وصل لفترة معينة 6.5 دينار البلاتو 7.5 البارح فات 9
1: فما حتى في الشروق جو بونس هذه الشروق
2: أي إبراهيم نفزي
1: تاع اليوم صرح أسعار مشتة يقول لك في البيت
2: شكون معنا سي محمد حلواس النقابة الجهوية الفلاحين بالشاب.
1: يلا نمشي مباشرة للمتابعات.
0: متابعات
2: عبر الهاتف معنا سي محمد حلواس. قولك صباح الورد
1: سي محمد. انا نشوفه فيه مازلنا ما تحصلناش عليه يبدو ولكن معنا ومش يسمع فينا وبش يعاود يتصلوا به. لكن انا اللي لاحظته انه الاشكال هذا صحيح بالارتفاع متاع درجات الحراره بقصان الضوء اللي صار على لي سيلول دو برودكسيون معناها الفيرمين.
2: بعد قصان الضوء العظم كان موجود صحيح الدجاج نقص حاتم ولكن العظم كان موجود وبسعر زاد منخفضه.
1: شنوني صار في الايامات هذه
2: النهارين هذوما انا عم نستفاجئت يعني ماشي في بالي
1: النقص هو اللي يقولوا لي عليه هو موجود في الدجاج.
2: الدجاج ثم نقص
1: هذا اللي يقولوا عليه في العظم يقولوا متوفر هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه رانا ذروه الموسم السياحي نعيشوها الان
2: وربما في علاقه
1: وايضا بعدها راهو العوده المدرسيه والجامعيه. مروه اش قلت لي نجم ونمشي ولسي التليفون تحلو منه هو مش من
2: مش من الجيش
1: تاح الشارج وإلا ريزو هاو ينقز رجع تو نتبعوا فيه باللحظة. عطينا شفاما يا حواس أخويا والله أنا حلواس
2: حلواس سي محمد حلواس
1: مشيت محمد حواس أنا
2: مولزوز
1: جامعة نزل جامعة مش نزل المطار السياحي والمهدية زاد هو
2: أي لزوز مهدية
1: وحلواس
2: محمد شاب
1: المهدي
2: أي شاب المهدي طبعا.
1: على كل هذا السؤال يطرحه التونسي هل حتى العظم معاش نخلط عليه اللي هو غذاء يومي للتوانسة ثم الدجاج اللحوم البيضاء لعوضة اللحوم الحمراء والأسماك في العائلة التونسية المتوسطة وأكثر من المتوسطة شوية وأقل من المتوسطة
2: تقريبا وجبة رئيسية معظم العائلة التونسية طبعا.
1: نعم موجود معك خليفة.
2: سي محمد صباح الورد.
1: سي محمد حلواز مرحبا بيك. ألو سي محمد حلواز تليفون سي محمد مرحبا بيك.
3: مرحبا
1: خويا. شنو اللي عندنا علاش الزياده هذه المشتته في اسعار البيض؟ نعرفوا فيها هي موجوده البيض موجود علاش فما سي محمد
2: السخانه ديما يرخص في العاد.
3: بالنسبه لاسعار البيض صباح الخيرات قبل كل شيء تحيه من نقابه التونسية للفلاحين والمهديه. بالنسبه لاسعار بيض الاستهلاك طبيعي جدا انه عادت إلى مستواها الطبيعي وما توجد سقف أقصى لوزارة التجارة المحدد ب 1400 مليم للحارة بيض 350 مليم للبيضة الواحدة كسعر أقصى بالنسبة للبيع عند التفصيل. حقيقة احنا نتعود مستهلك التونسي أنه يقتني أسعار البيض بأقل من كل حقيقية عند الإنتاج وفي الأشهر الفارطة وبالنسبة لمستوى الانتاج تقلص في الصيف هذه من جراء نفوق طيور من جراء ارتفاع درجة الحرارة طبيعي جدا انه اثر على قطاع بيض الاستهلاك. والحمد لله رجع البيع بالجملة عند مستواه الحقيقي والمربين التزموا بقرارات وزارة التجارة بالسقف الاقصى اللي هو محدد ب 350 مليم عند التفصيل.
1: البلاتو هكا ب 350 مليم ما فيه 30 كعبه البلاتو اي 350 مليم ال 10500 يولي
3: 10500 هو السعر الاقصى اللي حددته وزاره التجاره عند التفصيل.
1: السعر الاقصى هذا والدجاج زاد يباري ناقص وعباد سكرت وعباد مش لاقيه

0: اما الفراغ هذاك
1: بالنسبه للدجاج الحي الصيف هذه درجه الحراره بلغت مستويات قياسيه اثرت بشكل رئيسي على قطاع الدواجن. انا ناكد لك انه خسرنا مئات مليارات بالنسبه لقطاع الدواجن لانه نفوق طيور شكل في كامل مراكز الانتاج سواء ولايه المهريه او نابل او صفاقس او قابس شكل اغرار كبيره ومع انقطاع التيار الكهربائي
0: اثر زاد هذاك الطين بل هذاك زاد على ما بين
1: قال اخر زاد على قطاع الدواجن.
0: نعم شكرا
1: بالنسبه لقطاع اللحوم البيضاء نطمن المستهلك التونسي انه خلال الاسابيع القليله القادمه تنخفض اسعار اللحوم البيضاء
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك نبقى في المتابعه معك سي حلواس يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات. نقول لكم باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفهم.
0: Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انتفعت 16 عائلة من عائلة الشهداء وجرحى الثورة من منظور مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة، والتي تم الشروع في توزيعها أمس. وأفاد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعا من عائلات الشهداء والجرحى في القائمة النهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني، وذلك ضمن حق الأولوية المكفول قانونيا لمنظوري المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والأمن الرئاسي والديوانة. المتحدث أضاف أنه سيتم لاحقا ومع توزيع بقية الأقساط تسليم 16 منتفعا من جرحى الثورة مساكن في الأسابيع القادمة، ليبلغ عدد المنتفعين من أولي الحق من منظوري المؤسسة على المستوى الوطني وفي مختلف مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف جهات الجمهورية 240 عائلة. في ليبيا، أعلنت اليوم الشركة العامة للكهرباء عن احتراق محطة كهرباء في مدينة الزاوية غربي ليبيا بالكامل وخروجها عن الخدمة إثر استهدافها بمسيرة، ما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوبي مدينة الزاوية. وأضافت الشركة أنه فور وقوع الحادث تحركت الفرق الفنية التابعة للشركة إلى الموقع للوقوف على حجم الأضرار وحصرها والبدء في اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تداعيات الحادث والعمل على إعادة التغذية للمناطق المتضررة. ختاما، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستاني أن باكستان تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق ضرر بالعملية السلمية، مضيفا أن وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران، والزيارة توفر فرصة للبحث في العلاقات الثنائية بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة فهم. ربي حبيت نوصل صوتي على ما يخص مدينة المكنين بحدي منطقة الشرطة بالضبط على انتساب الفوضى والابتزاز اللي سير راه الناس حتى الأسلحة متاحة براسك في وسط الكيان عاملينك الصنادق تحوذين ومستولين على التريتوار على الملك العمومي. ربي ينظرونا نظرة شفقة ورحمة زادة مش حتى نظرة وكهو على الشيء اللي أنا متعذبين فيه.
2: عسلامة يا جورة يا غالية. ما زالت الشهر عودة مدرسية. هيا سيدي الشعب التونسي وينك الشهام انتاكم عاد. ديش عاد قولوها وش بها غالي وش بيه السول ده وغالي. ابكاو عاد بعد تحويسات ششوارات ولبورات. خاد نعرفكم خاد الشعب التونسي. قولوا كل شيء هو غالي. يا اخي وين متخموش على غدوة. جيتك في البيت يا بابا والمرأة تمشي الحجامة والفول اللي في حوس وتعطيه كل يوم 50,000 100,000 تمتوها. في المجازنات كل شيء خموش على قرايه وعاد بش العيد وعاد بش العوده المدرسيه هاي عاد بدو كليسات عاد مخبيه في البنك وفي البوسته وتحيه جوره.
3: هنية اختي لبنى كركر من سيروزية وكلها كل عام وانت حي بخير وتهنيها زيدة امي زهرة كلها كل عام وانت حي بخير وربي يحييك تنتالو ما شاء الله العمر كله وربي يحييها لوليداتها يدخلها بالخير بالسعادة بالهناء براحة البيت بصحة البدان اختها انا عايدة وسونيا وثانية ومونيا وكلنا نتمنى لها انها تفرح ويا ربي ان شاء الله اخرج بسرعة خير وان شاء الله ربي يعطيها على قد قلبها وربي يفرحها بوليداتها ويعطيها ما تتمنى وان شاء الله اللي يجي خير.

0: نداء عاج لبلدية رادس والأناس. عنا مشكل كبير في رادس مليان. مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة قاعدة تخرج من تحت الأرض وقدام الديار. والوضع ولا لا يطاق من الروائح والقذارة. وفوق هذا يمثل خطر صحي على السكان والأطفال. عنا قديش من شهر نجري وراكم وما رجعت لناش. نطلب من المصالح المعنية وخاصة الأناس التدخل في أقرب وقت ومعالجة المشكل من أصله.
1: السلام عليكم. بربي سامحونا، هو المسؤول تصلوا فيه عنا، علاش تصلوا فيه؟ وقت اللي هو الماء معناها الناس تحت كرف الماء، وهاو في البلاصة الفلانية خرج مع قداش من ألف سيكة، وهاو ولعوا فيهم بالقارورة. أنا الماء يا رسول الله، أنت ما عادش سواء كان معناها عبارة حرب ماء، اللي الناس معوها كيما ولا الأمور بالملموس.
2: بالليل مساهرين على طريق السيارة ووزارة التجهيز، هل معقول توها وعودة الأشغال مرة أخرى نفس الموضوع؟ منع يتحل أسبوعين ثلاثة وتعود أشغال أخرى. أنا أكلم فيكم حاليا، عندي ساعتين في الطابور، ساعتين سيارات واللي والسيارة اللي سخنت واللي تكيت على جنب، معاناة كبيرة يا أخي. باش تعمل إصلاحات حل طريق أخرى فرعية بالمسافة هذيك حتى تجي السيارات الكل، لكن أنك تحلي طريق السيارة هي نفسها زيت تحل تسكرها من جهة وتحل الآخر، هذا مش معقول، غير معقول. وينهم المسؤولين؟ وين شكون الساهر على الحكاية هذه؟ ضغط سيف الناس كونجيات بطوات عابطة، معناها حاجة رهيبة.
3: بربي لسيد البي دي جي بتاع الكلام، شو نقول له شرقوط وشيلة كل جخليت فيه، معناها قسمها في فلوسنا المنخرطين عقب تخلص انت ويخلص العوان بتاعك وفما استرجاع مصاريف. مش لازم يا سيدي، والله كيف فكروا هالكلام خير أحسن. والسلام عليكم.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

فقط یه تیل.

0: 27 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة لأقرب اجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي
4: Business News.
5: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة نظمت بسوسة الدورة الرابعة لتظاهرة نجاحات بلادي في إطار تثمين إسهامات المرأة التونسية في مختلف المجالات ودعم مسار تمكينها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز حضورها الفاعل في التنمية. وتندرج تظاهر هذه في إطار الحرص على إبراز النجاحات اللي حققتها المرأة التونسية في المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتعريف بتجارب النسائية الناجحة. وفي الإطار هذا تم التطرق إلى برنامج رائدات لدعم ريادة الأعمال النسائية اللي مكن منذ انطلاقه في تمويل أو من تمويل 272 مشروع باستثمارات تراوحت بين 10,000 و300,000 دينار، بما يعكس أهمية البرامج الموجهة لدعم النساء وتشجيعهن على بعث المشاريع والانخراط في الدورة الاقتصادية. وتم كذلك استعراض عدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة إلى النساء والأسر، من بينها برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية اللي تم في إطاره تمويل 132 مشروع، وبرنامج صامدة اللي تمت بموجب الموافقة على تمويل 10 مشاريع لفائدة النساء ضحايا العنف. وتم التطرق كذلك إلى برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي اللي أفضى إلى إحداث 29 مشروع بهدف دعم الأمهات وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والمساهمة في توفير ظروف أفضل لنشأة الأبناء ومواصلة مسارهم الدراسي. تستحوذ 400 مؤسسة صناعية كبرى بحوالي 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس من مجموع حوالي 5,000 مؤسسة صناعية، وفق ما أفاد به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي. وبين أن المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافأ نفط سنويا، وأشار إلى أن برامج التدقيق الطاقي الإجباري والتوليد المؤتلف للطاقة اللي شملتها مكنت من تحقيق معدل خفض بحوالي 30% من فاتورة الطاقة و 35% في استهلاك الطاقة الأولية. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر المقرر تنظيمه في العاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 أكتوبر 2026. وتهدف المشاركة التونسية وفق ما نشرته الوكالة إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية وخاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة، إضافة إلى دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع فاعلين دوليين في القطاع. الوكالة دعات المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالب الترشح وإرسالها إلى الوكالة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، وأشارت إلى أن قبول الملفات بشيتم وفقا لأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية عدد الأماكن المتاحة. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1930 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بلغت بتاريخ امبارح 25,409 مليون دينار، أي ما يعادل 99 يوم توريد. بلغت أسعار النفط اليوم 88 دولار البرميل. أسعار الذهب بلغت 4,404 دولارات للأوقية. ونختمك العادة بسوق الصرف، اليورو 3,377 مليم، والدولار الأمريكي 2,926 مليم. نسيوس في الأمان.
4: بزنس نيوز.
6: جوهرة FM. تندنس.
3: خاص
6: برعاية
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهر اف ام. اليوم في فقرة توندانس باش نحكي على سام ألتمان. شكون سام ألتمان؟ هو الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن آي اللي خرجت تشات جي بي تي. ش يقول سام ألتمان في آخر كومنتارات لي؟ يقول اللي كانوا نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد اللي قاعدين يخدموا فيه في الأوبن آي واللي سماوها أسترا راهو يتمتع بقدرات قوية للغاية، خاصة في مجال الأمن السيبراني، لدرجة اللي كونوا شركة الأوبن آي ماهيش باش تنجم تخرجوا للناس الكل في الوقت الحالي، وتعمل بدلا من ذلك على تعزيز إجراءات الأمان قبل إطلاقه. دونك شو هو الحكاية؟ الحكاية اللي كونوا سام ألتمان وشركة الأوبن آي عملوا نموذج ذكاء اصطناعي جديد سماوه أسترا. هل أسترا هذا ما نجمش نبيعه للناس الكل؟ علاش؟ على خطر تنجم تعمل به حاجات اللي هما ينجموا يضروا برشا. هاو نعطيكم التفاصيل. أسترا جاء بعد أسابيع قليلة من اللي تخرج فيهم أوبن آي نموذج متقدم من تشات جي بي تي اللي هو 5.6 سول. وفي منشور على مدونة الأوبن آي تقول الشركة اللي كانوا تقييماتها الداخلية الأولية لنموذج الأسترا ظهر تقدم كبير في البرمجة الوكيلة والأمن السيبراني، وتزيد توضح الأوبن آي اللي كونها مازالت حتى لتو يعني في المرحلة الحالية ما تمكنتش من استبعاد إمكانية وصول النموذج إلى مستوى حرج من القدرات السيبرانية، شيء اللي دزها باش تأجل الإطلاق متاعه للناس الكل حتى تكمل اختبارات الأمان المطلوبة. وفقا لإطار الأوبن آي مستوى نموذج ذي لاسترا وصل لكريتيكال في الأمن السيبراني. علاش؟ على خاطر ولا قادر من غير حتى تدخل بشري باش يكتشف ويطور استغلالات وظيفية لثغرات اسمهم الزيرو داي بمختلف مستويات الخطورة في عدد كبير من الأنظمة الحقيقية المحصنة. وإذا كان تمكن من ابتكار وتنفيذ استراتيجية جديدة ومتكاملة لهجمات سيبرانية ضد أهداف محمية، الشركة ما تنجمش تخرجوا للجمهور. وتقول شركة الأوبن آي اللي كانوا نماذج السابقة وما بينها جي بي تي 5.6 سول كان التصنيف متاعه هاي بالنسبة للقدرات السيبرانية وما وصلش للمستوى كريتيكال. بلغة أخرى، إذا كان تسيب الأوبن آي الأسترا تو في حالته اللي هي موجودة عليها تو للناس الكل، راهو ينجم يتم استغلاله للبيراتاج، للقرصنة، للفيشينج، للي تحب عليه انت. دونك هذاك علاش سام ألتمان يقول راهو توا ما نجمش نخرج الأسترا حتى لين نتأكد ونقوم باختبارات الأمان المطلوبة. هذا شو لعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في الأمان.

0: اسمه بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: دقائق على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من بي دون لو على جوهرة فم. تاريخ اليوم الاربعاء 12 اوت 2026، كالعادة موعدنا يتواصل ثلاثة سوايع من زمان بنشي في برشا اكتواليتي، برشا متابعات واخبار باش تلقاوها معنا طيلة المشوار هذايا ساعة. قبل ما ندخلوا ونغوصوا في التفاصيل نوصل لكم السلام، السلام من عند ليكيب الكل. جمال بوقدي داير رفقنا اليوم في التنسيق العام، اهلا وسهلا. ياسمين جديدي في الديجيتال صباح النور، جهين نرحومة في الإخراج التقني مرحبا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. خلي نستفتحوا موعدنا بالموسيقى وغنيتنا لصباح اليوم، ونرجع لكم بعد شوية أكيد مع أولى المتابعات اللي بتهزنا في رصد لحركة الأسواق اليومية أو الأسبوعية في بي دون لو. كيفاش الحركية؟ شنو الإقبال؟ شنية الأسعار؟ خصوصا علاش الغلة وليت غالية برشا؟ كل الإجابات باش تلقاوها معنا اليوم إن شاء الله بعد لحظات في بي دون لو، خليكم معنا.
2: وجه القمر يا وجه القمر
3: يا قلبي

0: المنتخب الصيفية.
1: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة في بي دون لور، جاني لكم قفة الصيفية. فوالا قديش الأسعار اليوم، أسعار الخضر الغلال المواد الغذائية الأساسية ديما نركزوا معها، وباش نشوفوا مع سامي الهيني اليوم كل الأجواء على خاطر النقطة الخارجية هذه باش يأمنها سامي مباشرة من المهدية. صباح النور يا سامي، أهلا وسهلا سامي. مرحبا بيك يا سامي في المباشر في بي دون لو بيان سور، باش تعطينا الاسعار اليوم. دونك تركيز كبير برشا على الخضر والغلال، ولو انه برشا تشكيات الحقيقه قاعده توصلنا الفتره هذيا نسيناهم، هذوكم اللحوم البيضاء والحمراء ولد البحر نسيناهم، وحتى الغله خلط لها الطش كما نقولوا ولات غاليه الفتره هذيا. مع سامي باش نفهموا شنو هي الاسباب وشنو المتوفر اليوم في السوق اللي هو انقلنا التصاور اللي تشوفوهم ديجا معنا على جوهره فام في اللايف على الفيسبوك، صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك. البارح متابعتنا زاده شملت عديد المواضيع في علاقة بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي اللي في الفترة هذه في الصيف يكثر عليه المصروف، ونزيد نذكركم انه فما السولد من جهة الاخرى راهو، وفما زادا الغونتري سكولير من جهة هذيا. دونك الحقيقة برشا مصاريف قدم عليها التونسي وقدم عليها الأسرة بصفة عامة، ربي يكون في عون الجميع. دونك هذيا باش يأثر على ميزانية الأسرة وإلا لا باش يأثر أكيد، وانتم تنجموا تخليونا آراءكم ديما على البوات فوكال على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. كيفاش أسعار اللحوم البيضاء اللي زاد معها تركيز كبير برشا، ولو أنه كل المدخلين من الجهات الرسمية يأكدوا أنه ما نفوتوش التسعيرة المسقفة كما نقولوا أو القصوى المحددة من وزارة التجارة، لكن نلقاو زاد كيلو الاسكالوب وصل حتى ل 19 دينار و 900، اش مازالوا على 20 دينار. كيف كيف الدجاج الحي السوم نتاعو ماشي وقاعد يغلى، وب 8500 كيلو الدجاج المذبوح اليوم زعما قديش في المهدية. هذه اللي باش نرجعوا إن شاء الله بعد لحظات مع سامي الهني، ونذكركم اللي اليوم 12 أوت. دونك عديد الاحتفالات، عديد الندوات، عديد الحضور كما نقولوا المتميز للنساء التونسيات في عديد المحافل. اليوم باش نرجعوا نحكيوا على تكريم التونسيات بمناسبه عيدهم، عيد المراه التونسيه اللي باش يكون غدوه ان شاء الله بتاريخ 13 أوت. باش نرجعوا للتكريم اللي قامت به وزاره المراه والطفوله وكبار السن بيان سور، باش نرجعوا الاكثر لتتويجات هذه، خصوصا تتويج جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 اللي كانت من نصيب الباحثة خولة الخميري اللي باش نتعرفوا عليها بعد شوية في المباشر، ونهنيوها زادة بالجائزة هذية بيان سور. سامي الهيني يلتحق بينا توت سويت، نقولوا له سامي صباح النور. مرحبا يا سامي.
2: صباح النور سنة، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. بطبيعة طقس في المهدية صيفي، ولكن شح كبير وتشكيات كبيرة في من نقص في المياه،
1: سواء
2: المياه نتاع الشركة الوطنية لاستغلال المياه، البارح شفنا برج الراس احتجاجات، اليوم صبحت أيضا مناطق على غرار برج عريب وزويلة ورجيش وقصر الصيف الماء مقطوع.
1: باهي سامي، خلينا نمشيو نقطة نقطة لو تسمح في النقطة هذية. برج الراس هي الخاصية نتاعها ممكن الجغرافية، هي منطقة عالية تعتبر،
2: هي منطقة عالية ويلزمها يعني يلزمها مضخات يعني.
1: فوالا، والوالي والي المهدية البارحة تفاعل مع المحتجين.
2: تفاعلت المعتمدة اللي هبطت على عين المكان، وكذلك والي المهدية اليوم الصباح وصلوا لهم المهرة. أما يمشي بشوي بشوي كما نقول.
1: للأسف كذلك الشديد ونقولوا في الأخر موجود خير من اللي مش موجود جملة راهو يا سيدي.
2: موجود ولين أنا وصلنا للحالة هذه. أنت البارحة سناء بار إكزومبل عباد الدور تلوج على المياه المعدنية مقطوعة جملة ما فماش. يعني العباد تجئب للمقاهي باش تاخذ بالدبوسه.
1: اي وتصور انت عاده دبوسه في القهوه بقداش تتباع؟
2: اي 15 دينار حتى 3 دينارات انت والقهوه.
1: اي
2: فهمتني، يعني مياه ما فماش، المياه المعلبه المعدنيه ما فماش، يعني احنا لا زيد ماء الاستعمال اليومي يعني نقولوا كان خلط فهمني عبيت ولا تقعد تفرج وزيد المياه شرب ما فماش. اي كيفاش الحلول،
1: اي كيفاش الحلول، احنا بدنا نلوجوا عليها الحلول، وهذايا واجبنا تجاه المواطنين وتجاه مستمعينا. اي جهه رسميه تطلبها يقول لك قاعدين نخدموا قاعدين نلوجوا، فما اللي يقول لك موجود اصلا الماء، وين ماهوش موجود، لكن على ارض الواقع يعني بالحق نشوفوا في ممارسات اخرى وفي حاجات اخرى. هو ما نحبش نقول انه انكار للواقع، لكن إجابات دبلوماسية في أغلبها. معناها هنا باش نشوفوا الحل، علاش نورمالمون ما يلزمش يصير الاحتكار، إذا فما احتكار بلغوا عليهم. تي ساعتها الواحد صبعه تحت الزرسة، معناها يقول لك أعطيني نتسلك أموري توا ونلقى الماء. راهو بالحق يعني ولينا نلوجوا على الماء بأنواعه توا، كيما قلت أنت ماء السونيد وإلا المياه المعلبة. هات الماء بركة، خلي الواحد يقضي شوره وخلي الواحد يتصرف ويشوف حاجيته وحاجيات العائلة نتاعه. سوق سوداء واحتكار كبير جدا المياه المعلبة، هذا ما نجموش ننكروه، هذا واقع. ستيكة الماء ب 6000 و 7000 زيادة، أنواع جديدة تطغى في السوق زيادة، عمرنا ما سمعنا بهم الحقيقة، ما همش متداولين يعني، واستعمالهم ولا انتشارهم ما كانش معروف برشا في الفترة هذية، من غير ما نسمي لكم الأسماء بيان سور. نقطة استفهام كبيرة جدا، وقتاش باش تحل الأزمة هذه؟
2: هذه احنا سنة رجعنا لزمن السقاية، فما كوامل الدور تبيع في الماء بال يعني عام الستيرنا ويبيع في الماء.
1: صحيح.
2: فهمني ويقول لك هذا راهو ما معدني جايبه من زقوان ولا جايبه منين ولا جايبه منين.
1: وقبل كبير برشا زاد على الابار اللي موجوده، ماك تعرف في عديد الاحياء السكنيه تلقى هكا، سورتو الاحياء القديمه تلقى مثال بير محفور من عهد شكون وشكون، ترحما على روح شكون هكا غراتويتمون، تلقاها الشخص هذايا عامله. اقبال كبير برشا زاد على الابار هذيك الحقيقه، ازمه ما لازمناش نخبيو عين الشمس بالغربال. وكها
2: نمشي ونمروا لاسعار والجوله في السوق البلدي بالمهديه. نبداو باسعار الخضار والغلال. الطماطم 18100، الفلفل 3500 4500، البصل 1180 1380، قرع الاحمر 2500، قرع بطازينا دينارين، انجيل 2500، البطاطا 2500، ود القمر 3500. بالنسبه للورقيه سلق ومعدنوس 600، البندلق 4 دينارات 5 دينارات، البسباس 600، النعناع 800، سلطه 1200. الخضر والغلال هنا نحب نبلغ صوت المواطنين زاد راهو هنا قال لك احنا في الوقت العنب ب 8900، في وقت الخوخ ب 8900، في وقت التفاح كيف في وقت الدلاع يعني نورمالمون يتيح ل 400، اليوم ب 1200 وبدينار. يعني لهنا زادت تشكيات كبيره من اسعار الغلال في ولايه المهديه، هذا حسب تشكيات المواطنين.
1: وقت الطماطم زاد توا الطماطم على 1800.
2: أي 1800. بالنسبة للخضار والغلال، عن الغلال العنب 6500 9500، التفاح من 5 دينارات 6500، الخوخ 7 دينارات حتى 9800، الكرموس 10 دينارات 15 دينار، العوانة 6 دينارات، الهندي الكيلو 4 دينارات، الدلاع من 800 ل 1200، البطيخ من 1400 ل 2500. بالنسبة للحوم الحمراء علوش 55 دينار، بقري هبرة 47 دينار، الفيلي 55 دينار، كتلة 46 دينار، الصدر 42 دينار، الجيومانة 47 دينار، حمر راس 25 دينار، لحم الجنب 35 دينار، كرش مخلط 7 دينارات، كرش الصافي 10 دينارات، المرقات 30 و40 دينار، كبدة وقلب 50 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء ولحوم الدواج الحقيقة سنة قليلة برشا، راهو ماهيش موجودة وأسعار مرتفعة.
1: أعطينا تفاصيل خوي.
2: عندنا كويس دان 13400، كويس بولي 13 دينار، سكالوب دان 19900، سكالوب دجاج 19 دينار، ستيك 18600، البلانكيت فما 8700 و 8990، العظم اللي كان الأسبوع الفارط 700 اليوم نقوه بدينار جويد حتى ل 1350، الدجاج الحي من يعني نشوفوا احنا 3 دينارات 5 دينارات 6 دينارات اليوم 7490، اللبن 12 دينار. هذه اسعار الدواج. بالنسبه لود البحر، ود البحر الحقيقه متوفر، وخاصه موسم اللامبوكا. اللامبوكا متوفره بغزاره. نبداو عندنا السردينه 7 دينارات، السارده 4 دينارات، الغزال 10 دينارات، السكمري اما 8 دينارات 10 دينارات 15 دينار، اللامبوكا من 10 دينارات ل 12 دينار. القراد فما 37 دينار و 543 دينار، طن جويد 10 دينارات، مرجان 10 دينارات، ورات مربي 23 دينار، السبارس 20 دينار، قاروس مربي 24 دينار، المجل الجويد 13 دينار، المجل البلدي فما 44 دينار وفما 46 دينار و 500، عندنا الصفراي 37 دينار و 500، لتات 35 دينار، كلب حرب 25 دينار، عجل البحر 20 دينار، الكرشو فما 38 دينار حتى 49 دينار، الكريفات 45 دينار، الروزي 27 دينار حتى 37 دينار، الجمبلي 20 دينار، كلامات 42 دينار 42 دينار، السول 18 دينار الشوابي المولي راه عفوا 18 دينار الشوابي 23 دينار الجغالي 65 دينار والمناني 58 دينار وشفنا اقبال كبير على اللامبوكا اليوم
1: اللامبوكا بقديش قلت لي سامي بربي
2: 10 دينارات و12 دينار
1: 10 دينارات و12 دينار البارحه ب 19 دينار وب 18 دينار زيد وتعرف
2: حتى دخلت
1: الفتره هذه
2: دخلت فلايك ودخلوا كميات كبيره
1: اي فما جدل على اللامبوكا هكا ولا خصوصا
2: هو فما جدل هو فما جدل على الجراماش يعني على الحجم لكن ما كنشوفوا احنا في الفيديوهات حجم مقبول يعني زوز كعبات تقريبا كيلو هذيك هي اللامبوكا من بعد هيك زيت كبار تولي نقولوا احنا
1: بالحجم اللامبوكا جينيرالمون كبير يا سامي تو الموجود في الاسواق التونسيه خاطر هذيك امهات اللامبوكا اللي جاوا مهاجرات للسواحل نتاع المتوسط على خاطر الماء دافي باش يبيضوا فيه ومن بعد هيك باش يرجعوا نورمالمون لبلاصتهم دونك هذيك علاش هي الجمعيه التونسيه لعلوم البحار دعات الى عدم الاقبال على شراء اللامبوكا في الـ في الـ في الفتره هذه سورتو قبل 15 اوت دونك باش تلقاو جينيرالمون ما نعرفش انت سامي شريت ولا ما شريتش جربت
2: والله وعيد. الحقيقه انا شريت سنة فهمتني
1: بالعظمه نتاعها يعني حقيتها هكا ولا
2: الحقيقه لا ما كانتهاش بالعظمه نتاعها
1: ما صادفت لكش انت ولا
2: ما صادفتنيش
1: على خاطر السمكه هذه مهاجره نحو مياه المتوسط تلوج على المياه الدافيه كما نقولوا باش تبيض فيها ويقولوا انه حسب البلاغ بيان سور اللي وصل لنا انه شراء اللامبوكا قبل تاريخ 15 اوت راهو جينيرالمون هذاك شراء امهات النوع هذا من السمك اللي هما نورمالمون جايين باش يبيضوا
2: اي تو باهي باهي احنا نقاو اللامبوكا في السوق بدي مواد البحاره اللي عدم صيدها مش تقول للمواطن مش رياش مواد مش رياش وين باش تمشي باش يلوحها
1: والله
2: العظيم والحوات اللي يخدم هذاك
1: باش احنا ليه ما فيش الخساره على حتى حد
2: والجمعيه علوم البحار ود بلاد ود بحر تراجع التاريخ نتاعها لانه انطلاق موسم اللامبوكا ديما يكون في غره اوت او اخر جويليه، الناس تبدا تحضر في الجريد خاطر راهو فيه خدمه كبيره فهمتني؟ خاطر هما شنو يعملوا؟ يعملوا في شكل لوح مثلث يغلفوه بالجريد فهمتني؟ ومن بعد هيك يرميوه في البحر بخفاف ويثقلوه بحجره ولا بحاجه فهمتني؟ باش اللامبوكا تجي تظلل تحتها وهما وقتها يصطادوا.
1: فوالا اي تسمع سيدي لي زاستوس من عند ولد البحر فيديو يتكلم ذي اللامبوكا شنو تطيب يا سامي شنو تجي؟
2: تجي كسكسي تجي مقرونه تجي مشوي تجي مقلي تجي كل شيء
1: تجي كل شيء صحة وبشفاء صحة وبشفاء يا سامي شكرا ليك على الجولة هذية مع الأسعار اليوم مباشرة من المهدية دونك شفنا الحقيقة كيفاش الأسعار متفاوتة مقارنة حتى بالأيام الفارطة تقريبا من نهار الاثنين حتى لليوم هذية ثالث موعد كل يوم الأسواق قاعدة تزيد عملنا نهار الأول جولتنا في سوسة نهار ثاني جولتنا في المستير اليوم جولتنا في المهدية دونك والأسعار قاعدة تشمل في كل شيء راهو تشمل في الغلة واللحوم بأنواعها الكل إن شاء الله القفيفة مليانة بالخيرات السبعة عليكم الكل مستمعينا إذا وجهتكم بشكون واحد من الأسواق ونقاط البيع حاليا دونك صحة وبشفاء زاد عليكم بالمسبق دبارتكم مشوارنا متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعة توت سويت نرجع لكم بالموسيقى وبعد شوية تلقوا معنا متابعات أخرى خليكم معنا

0: تسمعوا بيلو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: و48 دقيقة في بي دون لو على جوهرة اف ام. صباح النور، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. نمشيو بكم لليزونت بوزيتيف، الأخبار الإيجابية والجميلة واللي من خلالها فما مرة أخرى تكريم للمرأة التونسية. دونك نحكيو على جائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لعام 2026 اللي كان من نصيب الباحثة خولة الخميري اللي هي ضيفتنا توت سويت في بي دون لو في المباشر. نقولوا لها صباح النور مدام خولة، أهلا وسهلا.
2: صباح النور وكافة المستمعين.
1: ألف مبروك لله التتويج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. دونك أكيد العبيد اللي سمعوا باسمك وأكيد اللي يفرحوا لك بالتتويج هذا بكلهم يتسألوا ويحبوا يتعرفوا على خولة الخميري، دونك بروفيلها، دونك شنو قرأت، وخصوصا زاد البحث اللي من خلاله تحصلت على التتويج هذا.
2: يعيشك هاتيك الصحة، مرحبا بكم. أنا خولة خميري، مهندس أول في الرصد الجوي في قسم التوقعات الجوية ودكتوراه في الهندسة المائية. البحث متاعي جاء في مرحلة ما بعد الدكتوراه، يتناول الأثار التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد المائية، على موارد المياه الزرقاء في تونس.
1: أي دونك يظهر لي حاجة تابعة هكا المناخ والبيئة، الموارد المائية، تغيرات المناخية، يقوش عليه البحث في وقته جاي معناه.
2: يعطيك الصحة، هو البحث جاي في يتزامن مع الضغوطات المائية والضغوطات المائية والضغوطات البشرية في ظل الشح المائي اللي تواجهه تونس اليوم.
1: بيه دونك المنافسة حسب الأخبار اللي وصلتنا زادة كانت قوية، ما كنتش وحدك يعني موجودة في من خلال الترشح متاع البحث متاعك، فما 14 ترشح، دونك 14 مرأة نجم نقوله منافسة ليك للوصول على اللقب هذي، تعديتوا بمراحل هكا ولا؟
2: هاي صحيح، هاي تعدوا بمرحلتين، مرحلة الأولى متاع 14 بحث ومن بعد المرحلة الثانية في تتزامن مع 5 بحوث.
1: دونك الخمسة بحوث اللي يوصلوا للفينال كما نقولوا، انت تواجدت بالجائزة هذه ساعة، كيفاش تقبلت معناها النتيجة، كيفاش تقبلت التتويج، كيفاش خبروك به، دونك اعطينا شوية تفاصيل.
2: والله كانت النتيجة كانت تقبل في وقت وجيز، معناتها طلبوا مني باش نعمل بريزونطاسيون، وكانت حاجة باهية، حاجة مزيانة، وغوتو ليسونس باهية للبحث العلمي وتخمين المجهودات للبحث العلمي وتثمين مجهود المرأة التونسية أساس.
1: أنت كيف قيت لابيل للمشاركة كما نقولوا البلاغ الرسمي للمشاركة

0: هو الجمعة.
1: ألف مبروك.
0: يعيشك. دونك على الصعيد العالمي كانت كان فخر، هو أساسا كي خرج البحث في الجورنال كان فخر لي، فخر لي أنا وفخر للمجموعة بتاع البحث في المعهد الوطني للرصد، المعهد الوطني للرصد الجوي والإناث، هذا المعهد الوطني للعلوم الفلاحية.
1: دونك وقتها ما زلت انت على وقع هكا الاخبار الباهيه نتاع نشر البحث،
0: يعطيك الصحه،
1: مجله علميه عالميه، دونك زلت تحمست باش تشارك في الـ في الـ في المسابقه هذه هكا.
0: يعطيك الصحه. هو الموضوع نتاع المسابقه كان يحاكي الموضوع نتاع البحث، استعمال الذكاء الاصطناعي في مواجهه الشح المائي والضغوط ما بين الضغوطات البشريه والجفاف والتأثيرات المناخية.
1: قولوا احنا توميو، دونك لقيت الأرض كما نقولوا ممهدة ولا المجال.
0: يعطيك الصحة.
1: دونك استعملت دي زيكستريم الأرتيكل نتاعك ووظفتهم في الـ في الـ في, الـ في التقديم نتاعك للبحث نتصور.
0: يعطيك الصحة. عملت كي عملت ريزومي ريزومي للأرتيكل وصبيت الأرتيكل بيدو هو ومجموعة أخرى من البحوث نتاعي، خاطر هما طالبين سي في وطالبين مجموعة البحوث اللي الكل والبحث اللي هو باش يكون مصدر معناتها أساس المسابقة.
1: دونك مدام خولة الخميري الحقيقة كلام مزيان برشا اللي قاعدة تقولنا فيه، ما ينجم كان يزيد يشجع الواحد على البحث وعلى التعلم بصفة عامة. ما نعرفش أنت توا في مناسبة كيما هكا وبعد الكارير هذايا الكل ما شاء الله وبعد سنوات الدراسة، قديش من عام توا قراية أنت عندك بعد الباك؟
0: أنا عملت باك 2007، عملت بريباراتوار مونفلوري 2009، كونكور 2009، عملت إنيت المدرسة الوطنية للمهندسين مهندس في الرصد الجوي والأرصاد الجوية المائية، وعملت من بعد ماجستير في نمذجة المياه والمحيط، ومن بعد عملت الدكتوراه في الهندسة المائية.
1: دونك اني وصلت لسبعة في الحساب. الدكتوراه قديش من عام قعدت فيها؟
0: دكتوراه عملتها في 4 سنين، 3 في
1: 11.
0: يعطيك الصحة.
1: ما شاء الله. نخلي لك كلمة الختام مدام خولة الخميري، نحبك من خلال الرسالة نتاعك اللي تتوجه بها مباشرة للمستمعين على جوهرة فام ياخذوا العبرة ساعة من تجربتك للشغف المتواصل بالبحث العلمي بيان سور، وانك تكون معناها موتيفونت للناس اللي تسمع فينا، كيفاش انه المرأة رغم التزاماتها العائليه رغم التزاماتها زاد المهنيه، اكيد خاطر انت تخدم بلان طون وانجاجي في الخدمه والكل، رغم هذا الظروف هذه الكل ما منعتكش انك تتعمق وتقدم اكثر في بحوثك العلميه وتتوج بافضل بحث علمي نسائي لسنه 2026. خلي لك المجال باش تتوجه انت مباشره لمستمعاتنا تحديدا ومستمعينا بصفه عامه.
0: يعطيك الصحة. والله هو الأساس العائلة، العائلة كي تبدأ العائلة الدعم العائلي للمرأة الباحثة، كي يكون فما دعم عائلي هو يكون فما النجاح. أساس العائلة هو الدعم. أنا نوجه تحياتي لعائلتي اللي دعمتني معنويا وماديا وكانت خير سند لي باش نكمل البحوث، وخاصة عائلتي الصغيرة راجلي وعندي وبناتي كانوا أكثر عباد دعموني، وان شاء الله ديما المراه التونسيه في القمه، وان شاء الله ديما البحث العلمي في تونس متالق ويعطيكم الصحه وتعلفت الكريمه للبحث العلمي
1: ان شاء الله. يا لله هذا واجبنا. شكرا ليك انت مدام خوله الخميري اللي قبلت دعوتنا في تصريح خاص بجوهره فين بالمناسبه هذيا، الحقيقه حاجه ياسر تفرح، حاجه ياسر مزيانه انه نلقاو المراه التونسيه يتم تكريمها على مجهوداتها على بحوثها العلميه المنشوره مهما كان المجال، وتعرفوا اللي تبارك الله نساء تونسه موجودين في عديد المجالات. دونك التسليم الجائزه البارح كان شخصيا من وزيره الأسرة اللي سلمت جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026، دونك جائزة مرموقة، جائزة مهمة بالنسبة للمرأة التونسية اللي موضوعها عام سنة كان ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. ألف مبروك لخولة الخميري دونك، وألف مبروك زادة للناس اللي ممكن حتى شاركت في المسابقة هذه لكن ما خلطتش للتتويج النهائي، فالعبرة بالمشاركة ومجرد المشاركة هو ديجا يعتبر تتويج، وإن شاء الله يا ربي ديما المرأة التونسية ناجحة وديما متألقة، وإن شاء الله من خلال خلال المداخلة هذه نكونوا عطينا المثل اللي يحتذى به بالنسبة للمستمعات ومستمعينا بصفة عامة. الحقيقة فمش حتى فرق راهو بين رجل وإلا مرأة، لكن فقط باش نقولوا إنه الحياة المهنية أو الحياة العائلية ما تنجمش، مش معقول إنها تكون عائق وما تنجمش تكون عائق، بالعكس هي تكون محفز إنه الواحد يزيد يقدم في حياته الأكاديمية والجامعية ويطور من نفسه ويخلي اسمه عالي. وإن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى لخولة الخميري. مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. درجة أرضية بقوة 2.8 درجة على سلم رشتر شهدتها صباح اليوم ولاية المنستير، وشملت مناطق بمبلا، بنان، منزل نور، خصيبة المديوني، خنيس ومزدورة. وفي مداخلة هاتفية على جوهر فام، أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبا، أكد أن هذه الرجات شائعة سنويا في تونس ولا تشكل خطورة مقارنة بالزلازل القوية. شأن آخر، عدد من سكان منطقة عتاب من معتمدية جندوبة الشمالية قاموا اليوم بقطع طريق الرابطة بين منطقة سوق الجمعة وجندوبة احتجاجا على عدم توقف أصحاب النقل الريفي بمحطة عتاب والتوجه مباشرة إلى سوق الجمعة أو دفع معلوم إضافي لنقلهم، وفق ما أكده عدد من المحتجين لمراسلنا بالجهة.
2: أنا مواطنة من جندوبة منطقة عتيب تابعين صدفورة، عندنا الخط نتاع صدفورة إمي مددولنا فيه وإلي مددولنا في خط السواني، يجيبولنا كار يعملولنا حل، المهم ما تخلونيش كيف نهكك.
3: ديما النقل تعبين فيه، اليوم سكرنا خاطر كل اربعه ما يهزونيش، تو نحن جينا من الصباح قاعدين لهنا يتعدوا فينا، وقال لي يقول لك 2200 منين خويا، نحن زواولا راهو نحن هنا نرعوا بالماشيه وعايشين في ضعف يعلم بك الرب. الحاكم حدد 1550 نمدوا في 1600 خاطر الصرف ما فماش ونرعوا في بعضنا. اليوم قال لك لا، كي تلقانا بعد يهزونا مخري ونمشوا نلقوا الادارات الكل سكرت والخضره ما فماش وحتى شيء ما فما، من غادي يجيب يقول لك 2500 والا ما يهزكش. نحن حابين كار من الالف كار جت لتونس تجينا تخرج لنا كل ساعتين تهزنا بالسوم اللي هم حاطينه، والا النقل نحولهم رخصة عتيب وتعطونا زوز نقل، برك زوز نقل نستنهم يهزونا ويجون احنا راضي.
4: سكرنا نحن الكياس اليوم على خاطر كان قص علينا الماء ما يراجعوهون، كان على الكياس ما يهزونا، التليم ذا نهار تكسرت عليهم الكاع، قعدوا اللي هنايا مقروش، يعدوا في الدفرة، ثم ذري تاع الباك، عندهم باك بلون، وقعدوا ما عدوش الامتحان، عليه هذا الكل، لا نحن ماناش من تونس.
1: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية مدنين تقر عدد إجراءات استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، ومنها استكمال تدخلات لمعالجة النقاط الزرقاء وتنظيف قنوات تصريف المياه وجهر مجاري الأودية والتسريع في إتمام المشاريع المبرمجة، إلى جانب تفعيل عمل اللجان المحلية المختصة للمتابعة والتقييم. الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنين السامين في اختصاصات مختلفة، وتشمل هذه الخطط انتداب 3 مهندسين في اختصاصات الهندسة المدنية والإعلامية والميكانيكا أو الإلكتروميكانيك، و5 متصرفين في اختصاصات المالية والمحاسبة والقانون العام. وتتضمن المناظرة أيضا انتداب 3 تقنين سامين في اختصاصات علوم الأحياء

0: والمحيط أو الكيمياء أو الفلاحة أو الصناعات الغذائية أو الميكانيك أو البيولوجيا. تماماً المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي يقول في مؤتمر صحفي إن باكستان تبذل جهوداً متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعمليات السلمية. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

ليلى ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

0: Mami, dame eso, sexy. Mami, dame beso, rico.
1: لحديش وصلت 20 دقيقة في بي دون لو متابعتنا لقيت هذايا باش هزنا إلى قفصة وكل الأجواء والخبر تفاصيله باش تلقاوها بيان سور معانا في المباشر في بي دون لو وقت اللي يكدلنا مراسلنا عبد القادر جلال نفوق قطيع من الإبل والسبب ليس درجات الحرارة المرتفعة. أكثر تفاصيل معك عبد القادر بعد صباح الخير ومرحبا بيك. أهلا وسهلا عبد القادر جلال. دونك نعاودو نتصلو بيه عبد القادر ميسالش. دونك هذه هي الظروف المباشر اليوم الصباح في بي دون لو. ربي سهلها ان شاء الله في التليفونات والمداخلات اللي عندنا ومبرمجه لليوم من اجل تامين المعلومه من المصدر. بطبيعه احنا الفتره الاخيره سمعنا بنفوق الدواجن والسبب هو ارتفاع درجات الحراره. المره هذه الحقيقه السبب اخطر من ذلك وباش نفهموا اكثر التفاصيل باش يكون حاضر معنا بعد لحظات مراسلنا عبد القادر جلال. خليني نذكركم مستمعينا اليوم فما حدث فلكي مميز جدا كنا حكينا عليه في بي دون لو في علاقة بكسوف الشمس. كسوف الشمس اللي باش يبلغ الذروة متاعه 7:45 متاع العشية ويتواصل تقريبا حتى للسبعة ودرجين. أكيد بعد شوية نرجع له بأكثر تفاصيل كسوف الشمس هذي خصوصا أنه المرصد المعهد الوطني للرصد الجوي حدد نقاط لرصد الكسوف هذية اللي هو كسوف. الحقيقة كل ما نحكيه على ظواهر فلكية من النوع هذية نتفكروا شنو صار فينا عام 1999 كان ما خانتنيش الذاكرة. أول كسوف هكا باش نعيشوا على وقعه في تونس والناس الكل تخبيت وما خرجتش من ديارها والناس الكل شريت لليونيت هذوك ما سبيسيال اللي تنجم تشوف بيهم الكسوف. الأجواء هذية كل تنرجع نتفكروها مع بعضنا إن شاء الله بعد شوية في بي دون لو. توت سويت عبد القادر جلال حاضر معنا. أهلا وسهلا يا عبد القادر.
2: أهلين وسهلين صباح النور سناء. تحية ليك وتحية لكل أوفياء راديو جوهر فام داخل وخارج حدود الوطن والكيف العاملين معك إن شاء الله نهاركم مزيان ومرحبا بالناس الكل.
1: يعيشك عبد القادر. دونك الخبر ما فيدو نفوق قطيع من الإبل في قفصة والسبب كما قلت قبيلة شوية ليس ارتفاع درجات الحرارة. شنو هي الأجواء وشنو السبب زيدا؟
2: كما كنت تحكي اليوم صباح سناء نظم عدد من فلاحي مربي للإبل بمعتمدية المظيلة وقفة احتجاجية على خلفية نفوق عدد من الإبل. يبدو أنه فما وباء يهدد الثروة الحيوانية في المنطقة المذكورة إذن في سجل المظيلة تحديدا. اليوم مربي الإبل يقولوا معناتها أنه فما وباء هذا يسمى باللهجة العامية الشحاب. هذا يؤدي إلى ضمور الإبل وبعتلي النفوق. اليوم الفلاحة ضم مربي الإبل قاموا بتعطيل نشاط شركة فصفات قفصة المتوجهين الى مواقع العمل بالمغاسل والمقاطع. اليوم نحن نقول معناتها هم حبوا يبلغوا صوتهم من خلال معناتها الوقفه الاحتجاجيه والحمد لله بعد تدخل من السلطات الامنيه بالحوار وبعد يعني مع المحتجين وتمكنوا معناتها باش يقنعوا المحتجين والحمد لله يعني من خلال زاد نبلغوا اصوات الناس هذوما يعني الحمد لله عدد منهم مشوا معناتها قابلوا السلطة الجهوية ممثلة في السيد الوالي اللي في المتابعة نحن فما معناتها باش يتم يعني توفير الحلول إن شاء الله والدواء وكلف السيد والي الجهة الطبيب البيطري التابع معناتها لدائرة الإنتاج الحيواني.
1: هذه النقطة اللي جيت نتفاعل فيها معك عبد القادر إنه فما وباء معناها ومعروف في عند مربي الإبل دونك نورمالمون فما تلقيح فما زيارة ميدانية لازمها تصير من عند الطبيب البيطري باش نحميه وبقية الإبل بيان سور من العدوى هكا ولي؟
2: صحيح معناتها بعد نفوق عدد كبير من الإبل كما قلت في معتمدية المظيلة يعني الإطارات الجهوية والسيد والي الجهة كلف الطبيب البيطري التابع لإدارة الإنتاج الحيواني تكوين فريق كامل سنة يعني ثم فريق الكل تحول على عين المكان باش يشوفوا معناتها في مرحلة أولى مداوات المحيط معناها متاع الإبل هذوما إذا كان فماش حشرات إذا كان فماش حاجات معناتها الكل والتنسيق مع مصالح وزارة الكسوة وزارة الفلاحة وإلا حتى الصحة أصلا يعني للحد من تفاقم المرض هذا ووعد معناتها الإطارات هذوما وعدوا أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة توفير الدواء للحفاظ على الثروة الحيوانية. يعني الناس هذوما عندهم النشاط اللي هو تربية الإبل كما تعرف يعني الثروة الحيوانية مهمة ياسر، والحمد لله يعني الامور ان شاء الله تتحسن في القريب العاجل ان شاء الله.
1: هذا اللي نتمنوه عبد القادر. ما ميسيرش خلينا نتواصل معك شويه بما انك ابن الجهه وعندك معلومات اكيد تنجم تفيدنا بها. دونك الوباء هذا هو معروف عند مربي الابل، انت قلت هي. يسمى بالعاميه هو بالشحاب، دونك شنو الاعراض نتاعو؟ معناها الابل تضعف
2: الاعراض افكتيفمون، معناها يصير ضمور. يعني قبل نحكي مع واحد من الفلاحين أي. يعني الابل ما عادش تشرب الماء، ريت معناتها هو
1: خاطر الاسم التسميه ذكرتني بالماء حتيني
2: فوالا. يعني الابل ما عادش تشرب الماء، وبالتالي معناتها يصير اول ما تتضرب يعني الكلى، تتضرب الكلى وبالتالي معناتها يصير الضمور، ويصير معناتها يعني حتى تشوفوا، حتى بعثت صور يعني فما حتى اصلا نفوق معناتها يعني ابل، وهذا خساره كبيره برشا، معناها خساره ثروه الحيوانيه لازمنا نحافظ عليها كل واحد من موقعه. احنا كاعلام يعني نوصلوا الاصوات نتاع المواطنين، ومعناها وصل صوتنا وصوتهم بطبيعه الحال وصوتنا في نهايه الامر، ونحن معناتها في نهايه الامر هذه بلادنا ولازم نخدموها من اي واقع من اي موقع.
1: هما يتسموا فلاحه وذاك يتسمى راس مال بالنسبه لهم تربيه الابل بطبيعه، دونك لازمنا نحافظوا على كل راس مال، معناها سورتو الثروه الحيوانيه، ونعرفوا انه الابل بطبيعه عندها الفائده نتاعها وفائده عديده ومتعده. فقط العدوى بالنسبه للوباء هذا كيفاش الانتشار نتاعو يكون؟ هل فما خطر على الانسان باغ اكزومبل؟ دونك شنو المعطيات اللي عندك؟
2: والله الحقيقة هو لازمنا معناتها نسألوا معناتها الأطباء البياترة إذا كان في علاقة إذا كان معناتها ينجمش حتى يمس، خطر في الفيديو فما صور خطر بحذاها الماشية، معناتها فما يعني قطيع من الماشية يعني نعاج ولا ليش، هل من الممكن أنه معناتها تتعدى العدوى أم حد الجمال تنجمش تتعدى للإنسان؟ معناها يلزمنا هذا الموضوع نسألوا ولي أهل الاختصاص. أنا
1: أتبعوا معك الموضوع هذا يا عبد القادر، وهذه
2: أكيد إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الاهم انه معناها تم اخلاء سبيل الحافلات يعني مشت الى مواقع الانتاج، وهذا حاجه باهيه. انه معناتها المواطن كيف يجيه انسان ويعده معناتها، ولهنا نحب نوجه تحيه مش ليس رمل للورود، يعني السلطات الامنيه دخلوا وعدوا انه باش يصير معناتها الحوار مع السلطات المحليه، وهذا هم تفهموا العباد، ومعناتها في نهايه الامر يعني حتى كي كنت غاديك يعني معهم الناس فرحانين انه معناها فما وعود باذن الله ستكون على ارض الواقع وليست مجرد للوعود. ان شاء الله تتنفذ ان شاء الله.
1: احنا ما احناش مع مبدا انه اذا تحب تحتاج وتوصل صوتك توقف قطاعات حيويه كما الفوسفات في
2: غزه.
1: الحقيقه هذه زاده مش معقول، وان شاء الله المواطنين الكل يكون عندهم درجه من الوعي. مشكور جدا عبد القادر جلال، يعطيك الصحة على المتابعة هذية. دونك فهمنا شنو هي الأسباب اللي هي بعيدة كل البعد على ارتفاع درجات الحرارة، وتعرفوا أنه الإبل معروفة بقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وتحمل زادة حتى العطش. الموضوع هذية نواصله ونتبعوه إن شاء الله مع عبد القادر جلال في الأيام الجاية إن شاء الله من بيدون لو. مازلنا معكم بعد شوية أكيد متابعات أخرى، خليكم معنا.

0: لوس لوبوس لابامبا توصلنا ل 41 دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم. إيقاعات صيفية بامتياز اليوم في بي دون لو، أخبار إيجابية بامتياز. بما أنه الموسيقى هي موسيقى صيف والبرنامج هو برنامج صيفي، الحقيقة اللي نجحوا في البكالوريا عام سنة دونك نتصورهم عادوا صيف ممتازة جدا، فرحانين بنجاحهم، قاعدين يستمتعوا بالعطلة الصيفية نتاعهم، وهذا ما يمنعش لي احنا زيدا بالمناسبة نقولوا الأمين الجديد ألف ألف مبروك اللي خذا البارح البكالوريا باك أونغلي، دونك إن شاء الله ألف مبروك يا أمين، وديديكاس هذا يوصلك من عند العائلة الكل وخصوصا ياسمين اللي تمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح. دونك تلمثت البكالوريا كما أشرت اللي عدي وصيفهم بين البحر بين العائلة بين الخرجات السهريات، راهو هذايا مش الريتم اللي هو عند تلمثت البكالوريا اللي نجحوا الكل. فما تلمثت بكالوريا صحيح بي دون لو على خطرهم نجحوا عام سنة في الباك، وفما تلمثت بكالوريا نجحوا زيدا في الباك. أما عدي والصيف الكل كيفاش باش نقولها، يديهم على الكلافي، لي مان سور لي كلافي بيان سور. نحكي لكم اليوم على بدرة جميله جدا من عند ناجحه في البكالوريا ومازالت كي تحصلت على توجيه الجامعي نتاعها اللي نحييوها بالمناسبه ونقول لها ان شاء الله الف مبروك. بيان سور هي اصيله مدينه بن قردين، تسنيم شندول اللي كان نجاحها بتميز عام سنه في بكالوريا 2026، لكن قالت الصيف باش نعديه باش نعمل حاجه للمترشحين بعدي في بكالوريا الاعلاميه. اكثر تفاصيل باش كنوا مع تسنيم شندول توت سويت في المباشر. اهلا وسهلا يا تسنيم، مرحبا بيك. مرحبا بك، نورتنا في بي دون لو، اهلا وسهلا.
1: دونك تسنيم ربي يفضلكم، شكرا على الاستضافه هذه المزيانه.
0: يعيشك، شكرا ليك انت زاد على قبول دعوتنا تسنيم. دونك انت من تلامذه البكالوريا اللي ما عديوش الصيفيه بي دون لو، هكا ولا
1: بالطبيعة؟
0: هي قلنا شعمل كيفاش عديت الصيف وشنو الإنجاز اللي طليت به اليوم على لبشولي لكل المترشحين البكالوريا أعلامية تحديدا؟
1: الصيف كيفاش عديته لحد أول مرة ارتحت شوي، ومن بعد بديت نكمل في البروجي اللي بديت به في ديسمبر. في البروجي هذا اللي جمعت الباك اسمه باكانفو، موجه لشعبة موجه لتلامذة شعبة علوم الأعلامية تحديدا، معناها اللي نجم يستفيدوا منها بطبيعه الشعب الاخرى.
0: اما انت ركزت على شعبه علوم الاعلاميه اللي هي شعبتك انت اللي نجحت فيها عام سنه، هكا ولا؟
1: اي بطبيعه ركزت معها اكثر.
0: قديش المعدل عام سنه كان؟
1: الحمد لله نجحت في الباك ب 18.59.
0: ما شاء الله يا لله، ما شاء الله، يعطيك الصحه. انت الاولى كنت على مستوى معتمديه بن قردين، والحمد لله زاده تحصلت على التوجيه الجامعي اللي انت حبيت عليه وكان اختيارك الاول. دونك شنو اللي خليك تسنيم تبدا في المشروع هذا؟ كما قلت انت من ديسمبر، انت زاده نورمالمون في ديسمبر 2025 تكون مركزه على قرايتك، تكون مركزه على برنامج الدراسي نتاع البكالوريا. شنو التحدي اللي لقيت روحك قدامه؟
1: والله الحقيقة معناها باش نحكي لك الباك مثلا بديت في الصيف بديت هكا نحضر في ديريزيمي وكل في الماتير سيكوندير، وبديت أخمم حتى في الماتير برينسيبال كيفاش باش نعمل لهم الكل. فبديت إني باش نعمل هكا ديريزيمي واضحين ومنظمين وفيهم معناها اللي نستحق الكل ويكونوا هكا مش طوال برشا، معناها ماهمش مملين هكا وكل، لقيتها حاجة معناها ماهيش سهلة. كل ليلة مثلا نبقى هكا نسهر لليل مخر باش كملت حضرتهم، حسيت انها الحكايه صعيبه معناها وفيها تاخذ برشا وقت. خطرت على بالي اني معناها علاش ما نعملش حاجه باش نسهل بها على التلامذه، علاش مثلا انا صعوبات اللي عشتها ما نحولهاش هيك تجربه ملموسه مثلا بروجي ولا حاجه اللي يستعملوها التلامذه وتنقص عليهم الستريس، تنقص عليهم الضغط وتوفر لهم وقت بالطبيعه وانرجي.
0: ويلقاو كل شيء حاضر على المنصة هذية، هكا ولي؟
1: أكيد كل شيء.
0: يعطيك الصحة والله يا تسنيم على البادرة هذية. دونك قليل جدا راهو وين نلقاو شخص معناها يقول لك اللي الصعوبات اللي مريت بها ما نحبش غيري يتعدى بها ونحب نسهل الطريق على تلامذة البكالوريا. دونك عملت أنت منصة مجانية موجهة لتلامذة البكالوريا اللي يقراوا اختصاص علوم الإعلامية، مجانية، نعاود نأكد اللي هي مجانية، فيها التلخيص نتاع أنا مواد بالضبط؟
1: المواد الكل.
0: المواد الكل الأساسية والثانوية؟
1: أي المواد الثانوية والأساسية، ومعهم حتى الأوبسيون تاعي اللي هي إسبانيول، وإن شاء الله بيانتو باش نزيد حتى ليزوبسيون الأخرين كيما الألمان والإيطاليان.
0: بربي تسنيم خلي نتوسعوا أكثر على الكونسيبت نتاع المنصة هذه، معناها مش خديت التلخيص نتاعك أنت اللي خدمتهم بيدك كيما نقولوا صورتهم وحسنت في الكاليتي وحطيتهم أون ليني، لا أنت خدمت دي ريزومي يعني بذمة المنصة هذه، هكا ولا؟
1: اي بالطبيعه خدمتهم من الاول، يعني قلت لك سيدي زعما معناها كي خطرت على بالي وقتها في اخر الصيف وكل وني نخدم، خطرت على بالي اني باش نعملها البلاتفورم هيك، بقات الحكايه تظن في راسي. ومن بعد قلت هيا حطها على الشيرة وابدا في الباك. بديت من بعد في عطلة ديسمبر تفكرتها، معناها كلي قلت هيا خلينا نشوف اش باش نعمل. بديت هيك نحط في البلان اش باش نعمل، زعما فيديو زعما فوريم زعما شنو كونتاكت، بديت هيك نخمم ونعمل في بلان. بعدين بديت معناها نطبق في الحكاية وكل ليه كملت. قلت لك جمعة كاملة واني نخدم في عطلة ديسمبر، معناها اصحابي وقتها يحضروا واني معناها ليا بال
0: واني معناها ليا بالبروجي في مخك. هاي
1: والله ليا بالبروجي، معناها كي نقول لك 99% من وقتي متعدي للبروجي، معناها والله ما غير مبالغة، معناها حطيت القراية على ذنب وقتها اني بطبيعتي معناها تولت عليا تريمستر الاولى وكل هيك حبيت نرتاح. اما انا بطبيعة ما ارتحتش، معناها شديت البروجي اللي هو اللي قاعد يدور في راسي معناها.
0: مي الى حد الان تسنيم المشروع كما نقول ولا الفكره بينك وبين روحك، شكون سمعت به البروجي؟ شكون شجعك؟ شكون اللي قال لك اي علاش ليه؟ ولا قالوا لك اللي حكيت معاهم قالوا لك ليه مش وقت وركز في باكك توا وفيش قاعده تعمل؟
1: الحقيقه البروجي سمعت به كان اختي اكاهو في عطله ديسمبر، وقتها هي تجيب حذايا روحت من الفاك معناها تحضر بحذايا، حكيت لها عليه قالت لي على سلام معناها فكره طياره هكا اللي تشجع فيا وكل. ومن بعد معناها سكت ما حكيت حتى لحد عليه، مش بالها حتى حد، وحتى اللي يستني معناها ديما يجوني جماعه التروازيام والديزيام وكل ديما يقولوا لي تسنيم انت عاد كان فور ما شاء الله عليك وكيف تشجع فيا وكل، يقولوا لي عاد باش تخلي لنا خدمتك باش تخلي لنا خدمتك. قول لهم ان شاء الله باش نعمل لكم درايف، قول لهم باش نعمل لكم درايف باش ننظم لكم في كل شيء.
0: صحيح موجوده العقليه هذيا عند تلمذة ثالثه ثانوي والكل كي يبدا تلميذ متميز في البكالوريا يرميوا عليه الصحبه وتلقاهم ديما يوصيوا فيه باش يخليوا لهم الخدمه وكل شيء. صحيح
1: والله يشجعوا فيها مش نورمال، جماعة الديزيام والتروازيام ديما حتى يشوفوني في الكور معناها اللي يشجعوا فيها مش نورمال، حتى في الباك وفي كل شيء ديما يوصوا فيا واني نقول لهم ان شاء الله درايف منظم قدرة ربي تلقوا فيه كل شيء، واني نخمم معناها باش نعمل لهم بلاتفورم.
0: بلاتفورم حاجة اكبر من الدرايف معناها برشا. بشنو هي البلاتفورم هذيك؟ كيفاش نجموا ندخلوا لها بما انها مجانية واكسيسيبل للناس الكل؟
1: البلاتفورم هذه سهلة على الاخر، معناها اي عبد معناها ايا كان مستواه الدراسي راهو ينجم يستعملها، سواء بو سواء طفل صغير سواء حتى تلميذ باك، ايا كان الشخص معناها ينجم يستعملها. ما فيهاش لا سي كونيكتي لا انسكريبسيون اصلا، جيت انا باش نعملهم وكلهم بعد فسختهم.

0: تهم برشا المنهجية وكل وكل ماتير معناها هكا اللي حطيت لهم كل ماتير كل ماتير معناها عندها الطريقة نتاعها.
1: أما قلت أي فما لي فيديو لي فيديو هذوما كيفاش عملتهم معناها أنت موجودة فيهم وإلا تلخيص للدروس ولا كيفاش لي فيديو هذوما؟
0: لي فيديو هذوما مش أنا اللي عملتهم أما فيديو هذوما أنا تفرجت عليهم وفادوني معناها وننصح لهم التلامذة وننصح التلامذة معناها باش ما يبقوش يدوروا برشا في اليوتيوب هاي يتفرجوا على الفيديو هذا ما يفهموش منها ويتعدوا بعد مثلا فما برشا تلامذة كي يدوروا برشا وكل شيء ما يلقوش حاجة اللي سهلة هكا والكل يخرجوا خلاص اليوتيوب وكل
1: صحيح.
0: حطيت لهم أني حطيت لهم أني فيديوهات معناها اللي أنا ننصح بهم معناها
1: اللي كانت اللي دجا أنت تفرجت فيهم وقيت فيهم المعلومة وقيت فيهم الإفادة به تسنيم قديش شنو الاسم الموقع هذايا خلينا نكتبوه 3W
0: الحقيقة هو ده مش موجود معناها مازال مش موجود على جوجل أما إن شاء الله بيانتو باش يكون موجود
1: بيه.
0: عندي ليه اليوم اللي هذاك معناها سجا برشا باجات تبارتاجي فيه وكل وموجود زاد على الباج نتاعي محطوط في البايو باك انفو نورمالمون هو السجا على موجود اللي يعني باك انفو بعد زرسيل بوان اب
1: باهي دونك مازلنا كيما نقولوا احنا ما تخليش في التعميم المنصه هذيا على جوجل. تحيتك في الاخر لشكون تحياتك معناها وسلامك لشكون باش يكون خاطر مش سهل راهو انك تبرمج منصه كامله دو ا جوسكا زيد يعني بلغات البرمجه نتاع توا اللي هي متقدمه. دونك شنو استعملت؟ استعملت البايثون تسنيم؟
0: لا انا استعملت الاستيامات والسي اس اس والجافا سكريبت.
1: برافو بجافا سكريبت. يعطيك الصحة يا تسنيم. نخلي لك كلمة الختام لتلامذة البكالوريا وللناس اللي عاونتك زادة وشجعتك.
0: نحب نشكر قبل كل شيء عائلتي ونشكر كل شخص عاوني في الحاجة هذه في البروجي هذا وشجعني من تحت حتى كلمة صغيرة راني فرحانة برشا اللي ساندوني في الحاجة هذه وبرشا بارتاجوا البروجي هذا. نحب نوجه لهم تحية كبيرة على مساندتهم ليا وعلى دعمهم ليا. إن شاء الله كلنا هيك نكون يد واحدة ونفيدوا به البروجي هذا ويوصل أكبر عدد ممكن من التلامذة ويستفادوا كل. نحب نذكرهم برشا ناس كل نحب نشكر ناس كل برشا وصرتوا لي دعموني بالطبيعة وإن شاء الله ربي يفضلهم.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا تسنيم. يعطيك الصحه. دونك تسنيم ان شاء الله مستقبل كبير يستنى فيك ابار الحس نتاعك الواعي انك تعاون غيرك وانك تمد يد المساعده بدون مقابل. زي هذه حاجه مهمه جدا. دونك باك انفو باك انفو تلامذه الباك انفو انفو الكل باش يلقاو اكيد يعني باش يلقاو مكتبه متنوعه وثريه للمراجعه والتحضير للبكالوريا. يعطيك الصحه على البيدره هذيا. فقط معلومه اخيره تسنيم شندول السنه باش تكون مرسمه سنه اولى وين بالضبط؟
0: لينسات ناسيونال دي سيانس ابليكي تكنولوجي.
1: هكا هاو بنت لانفورماتيك هكا هاو باش تكمل في لينسات. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا تسنيم وان شاء الله مزيد من النجاح والتألق. يعطيك الصحه مره اخرى على البيدره هذيا اللي ان شاء الله تتطور اكثر فاكثر وان شاء الله المتميزين في الاختصاصات الاخرى والشعاب الاخرى ان شاء الله حتى هما ياخذوا على منوالك ويتعلموا منك ويعملوا حتى هما زاده على شلي منصات مجانيه لتلمثل البكالوريا باك سيونس باك مات باك تكنيك على شلي بما انه الشيء هذيا ممكن خصوصا كي يكون صادر عن تلميذة متميزة في البكالوريا. نذكركم تسنيم شندول الأولى جهويا في بن قردين بمعدل 18.59 شعبة علوم الإعلامية. إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى. مازلنا معكم في بيدون لو بعد شوية باش يكون الموعد إخباري أكيد مع زملائنا من قسم الأخبار كالعادة النشرة الرئيسية للأخبار على موجاتنا تسمعوها على رأس الساعة. مرحبا بالجميع.

0: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à la site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: Publicité.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستك سافر وانت في بلاستك تسمو
3: وياج فواياج مع وليد بسباس
4: كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
3: على جوهر اف ام
2: على جوهر
5: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
7: مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على دنيتكم
8: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبه من
9: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام اشرف بن عبد السلام
10: مرحبا بكم الى هذا الموعد الاخباري وبدايه بالعنوان اطلاق اول منصه الكترونيه لتوثيق جرائم تقتيل النساء الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي الشريف الخليل ويمنع الصلاه فيه وبوتين يحذر من دخول حلف شمال الاطلسي الى منطقه اسيا والمحيط الهادئ ويهدد بالاستيلاء على سفن غربيه في تفاصيل أخبارنا تم اليوم بتونس العاصمة تنظيم ندوة لتقديم التقرير السنوي حول جرائم تقتيل النساء لسنة 2025 والإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية لتوثيق جرائم تقتيل النساء تحدثت عن تفاصيلها في تصريح لموفد الجورة فامار الصغير مريم الماكني ناشطة حقوقية وعضوة في خلية البحث بجمعية أصوات نساء
11: منصة توثيق جرائم تقتيل النساء ومحاولة تقتيل النساء في تونس اللي مهمتها بالأساس رصد توثيق جرائم هذه في تونس كيف في المنصة باش يكون فما فضاء خاص بالباحثات والباحثين وين ينجموا يشاركوا معنا مقالاتهم أعمالهم بحوثهم في كل المجالات المتعلقة بالموضوع والمهتمين سواء في المجال النفسي القانوني السياسي أبغتيغ من اليوم المنصة باش تكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين صحفيات وصحفيين مكونات المجتمع المدني للتبليغ الهدف من المنصة هذه هو الاعتراف بجريمة تقتل النساء كجريمة خاصة ومستقلة والدفع نحو سياسات عمومية قادرة إنها تحمي النساء من كل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي سياسات عمومية تكون فعالة أكثر من السياسات الموجودة اليوم منصة إلكترونية متوفرة باللغة العربية والفرنسية باش تلقاوها أبرتير من اليوم أكسيسيبل للنساء الكل
10: بمناسبة الذكرى 70 لمجلة الأحوال الشخصية نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم ندوة دولية تحت شعار أين نحن من المساواة تحدثت عن تفاصيل رجاء دهماني رئيسة الجمعية
12: الحديث على مجلة الأحوال الشخصية بالنسبة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليس بالجديد هو نشاط سنوي كل سنة نقوم بهذا لكن اليوم احنا نحتفل بسبعين سنة من مجلة الأحوال الشخصية اللي هو يتزامن مع سبعين سنة أيضا من استقلال البلاد اليوم باش نقولوا أين نحن من المساواة لماذا لأنه مجلة الأحوال الشخصية بالنسبة لنا تبقى مكسب هذا أكيد ولكن نحن نريد تطوير بعض الأحكام الصادرة فيها اللي هي تبقى مازالت تمييزية ومازالت ما تتلائمش مع سواء المواثيق الدولية واللي حتى تونس ثم اتفاقيات أمضت عليها مثل اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز حتى في باب الحريات من الدستور في تنصيص على المساواة التامة بين المواطنات والمواطنين وهذا ما يتلائمش مع ما هو موجود داخل مجال الأحوال الشخصية اللي مازالت فيها أحكام تمييزية على سبيل الذكر مسألة المساواة في الإرث واللي احنا لليوم ومنذ سنوات نقوله مطلب اساسي للنساء، المفقرات والمهمشات قبل الراغدات في العيش، مسألة رئاسة الأسرة اللي هي تشكل ايضا مشكل بالنسبة للأسرة التونسية. اليوم ندوتنا ايضا هي خطاب نحب نوجهه للسلطة باش نطلبوها بتحمل مسؤولياتها تجاه تطبيق المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في كل المجالات في كل القطاعات.
10: العربية والعالمية، أغلقت اليوم قوة الاحتلال الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية، ومنعت الوصول وصول المصلين إليه وفق بيان صادر عن مديرية الأوقاف بالخليل. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل بمدينة الخليل بعد مداهمتها، ومنعت المصلين من الوصول إلى الحرم بعد إغلاقه أمام المصلين والزوار لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين المتشددين بحجة الأعياد اليهودية. منظمة البحرية الدولية وقوع تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمالي شرقي جزيرة القبلية في سلطنة عمان. وأضافت المنظمة البحرية أنه من المتوقع أن يصل بعض النفط من الناقلة إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن ملف الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يغلق، وأنه يمكن تمديد فترة الهدنة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وقال المتحدث أن باكستان تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. كما افادت وكالات انباء روسيه نقلا عن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم بان حلف شمال الاطلسي يتسلل الى منطقه اسيا والمحيط الهادئ ويثير التوتر في القطب الشمالي. واكد بوتين ان موسكو سترد بالمثل على اي استيلاء على سفنها التجاريه، وستفعل ذلك في اي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ. المتابعه والى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
13: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوك ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
14: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
13: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
14: اس ام اس على 85 990.
13: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اسمعوا بيلولو مع سامي الهني على جوهرة اف ام.
1: زينا برشا كيف الاخبار الايجابيه هكايا تبدا تواصل في التدفق نتاعها وما تقفش بالكل في بي دون لو. حاجه ياسر مزيانه في علاقه بتتويج تونس وتتويج الاسماء التونسيه. تتويج تونسي ب 45 ميداليه في بطوله العالم للروبوتيك في الصين. هذا اللي اعلنت عليه الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اتست وقت اللي الفريق الوطني التونسي للروبوتيك نجح في المهمه نتاعو في الصين وتحصل على المرتبه الاولى وتحصل زاده على كاس في مجال برمجة الروبوتات ومن خلال مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين. احنا باش ناخذوا اكثر تفاصيل على المشاركة هذية والتتويج الجميل جدا هذية. يلتحق بنا في المباشر رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اتست والمؤطر بيان سور في المجموعة هذية سي حاتم سليمان وباش ناخذوه مباشرة من مطار تونس كارتاج على خاطر هو حاضر حاليا في المطار لاستقبال المجموعة هذية. صباح النور سي حاتم. ألو يظهر اليوم فما مشكلة في التليفونات بصراحة. فما مشكلة كبيرة برشا في التليفونات. نعود ونتصلوا بصي حاتم سليمان لطون ينحلوا الإشكال هذية. بيان سور جهين نجمو نسمعو أغنية ميسالش دونك من عند بوثينة نابولي توت سويت ونرجعو لكم في بي دون لو على جوهرة فام بمتابعتنا وأخبارنا اللي كيما قلت اليوم تاخو نسق إيجابي وجميل جدا وذي اللي نحبوه الحقيقة بيعطينا برشا موجات إيجابية. خليكم معنا.

0: رجعنا لكم في بي دون لو. دونك يرجعنا سي حاتم سليمان اللي هو رئيس الجمعيه، وكما قلت لكم نحكيوا اليوم على تتويج تونسي 100%. يزيدنا كان شرف بالاسماء التونسيه والمشاركات التونسيه، 45 ميداليه ذهبيه في بطوله العالم للروبوتيك في الصين. سي حاتم سليمان مباشره من مطار تونس كارتاج يلتحق بنا توت سويت خاطر هو موجود لاستقبال المجموعه هذه. سي حاتم صباح النور، اهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكرا جزيلا على المتابعه، يعطيكم الصحه. ديجا شفت انا الاخبار في الصفحه نتاع جوهره، بارك الله فيكم وشكرا لسائل العالم اللي تابعت الكل. فقط جيت حاجه برك، انا باش نعطي هما ماهوش 45 ميداليه ذهبيه، 45 ميداليه بما فيهم الذهبيه
0: فوالا، والفضيه والبرونزيه هكا،
1: والفضيه والبرونزيه اللي ما يبعدوش على بعضهم برشا. بعض من النقاط ما ننساوش اللي هي بطوله العالم بالضبط. اللي فيها اكثر من 4500 مشارك تقريبا،
0: 4500 مشارك، واحنا نروحوا ب 45 ميداليه مهما كان التصنيف نتاعها ولا المعدن نتاعها، حاجه ياسر مزيانه. وهذا اكبر دليل انه عندنا فريق وطني كامل ومتكامل باشراف الجمعيه. اعطينا بعض المعطيات على المشاركه، على الفريق هذايا اللي شارك، المجالات، اعطيني المنافسه القويه كانت مع انا بلدان، راني نحبهم الحكايات هذوما على الاخر.
1: يعطيك الصحه. شوف، هي المنافسه تنجم تكون كان قويه مع البلدان الكل، على خاطر الناس اللي تشارك في البطولات هذه مع ناس تصنع تكنولوجيا اللي الناس تستعملها باش نجم تشارك. لكن هذا ما يعنيش اللي رغم اللي القبوم تاعنا ما كانوش حاضرين وما كانوش كما نقولوا pay to win، خدمناهم الكل في المقرات نتاع الجمعيه، الا انه تميز كبير في الكاتيجوري لاين فولور اللي هي كانت عندنا تقريبا سبعة روبو على سبعة روبو، يعني سبعة على سبعة كلهم كملوا الميشن تاعهم بصحيح. في الكاتيجوري نتاع الكودينج كان عندنا اكتساح ببرشا ذهبيات، وهذه هي اللي اعطتنا الكأس نتاع الكاتيجوري هذه. المسابقه باش ديما نكونوا دقيقين في الوصف، خاطر احنا جمعيه علميه ما يلزمش نقولوا تونس فازت بالجائزه، هي مش هما برشا جوائز واحنا عندنا واحده من الجوائز الكبار، وهذه حاجه مهمه برشا. تقريبا خلينا نقولوا الكبار نتاع المجال الكل موجودين، تايلاند، اليابان، الصين، لزروب لزيكيب اوروبيان، يعني مسابقة كبيرة بالحق. كيف اللي يعرفوا المجال من قريب، الفريق المكسيكي فريق قوي برشا، لكن اللي عمل الفرق وعمل يخلي حتى لجنة التحكيم تهبط معناتها من البلاصة نتاعها ويجي يقول نحب نتصور مع الفريق نتاعكم، لأنه لي روبو نتاعنا ماهمش كوبي كولي، لي روبو نتاعنا ما شراوش محطة بلاصة، وكلهم يسألوا كيفاش نتوما تصنعوا، على خاطر ماهمش فقط دي روبو بازيك، دي روبو افونسي. فرحانين برشا برشا، فريق متكون تقريبا من برشا ولايات في تونس، متكون من برشا مدن في تونس، السيليكسيون نتاعو تقع عبر سيليكسيون ناسيونال اوفيسيال اللي تنظمها الجمعيه اسمها اورو اوبن روبوتكس اولمبياد، ورابحين الكل كان عندهم مكان على البوديوم. حاجه اخرى مهمه برشا اختنا اللي الفريق نصف نصف، نصف اولاد ونصف بنات، وهذه حاجه مهمه برشا برشا.
0: هذه
1: عليها سي حاتم. اي بيان سور بيان سور، خاطر ريت جيرلز ان ستام في تونس ولينا ريفيرونس في تونس، مش كان افنى الجامعات المدارس الهندسه، اعلى نسبه من الجيرلز ان ستام في العالم موجوده في تونس، وهذه معروفه واليوم اثبتنا. اليوم تشوف البنيه تهز الروبو نتاعها، خاطر كوتش اوت هذا هو معناتها في البطوله العالميه هذه، الكوتش ما يدخلش، كوتش اوت معناتها بنيه ولا وليد يهز الروبو نتاعه ويلقى دي ديفيكولتي ويمد التورنيفيش ويمد الفرات السوديه ويقولوا له فيك خمسه دقائق تقدر الروبو تعاود ترجع تلعب، ويقدر الروبو ويلعب ويحسن الترتيب نتاعه من الجوله الجمله معناتها في اقل من خمسه دقائق. انا سعيد جدا وامبرسيوني بالريزلتا، شكر كبير للي كوتش كول، شكر كبير للي بارون اللي هما الدعم الرئيسي، على خاطر مش سهل بنيات وليدات معناتها يمشيوا للصين في مسابقات كما هذا، لازم برشا وعي. الحمد لله يظهر لي تونس عندها من اكبر،
0: ما نتصورش انه فما حتى ولي ما يدزش مع صغيره وما يشجعش صغيره انه يكون موجود في محافل دوليه كبرى كما هكا، خصوصا كي يكون فيها يعني ادماج بين الغرام، البحث العلمي، التكنولوجيا، التطور. دونك ما نتصورش فما ولي ما يشجعش يعني في ظرف كما هكا.
1: اي انت شفت مليح على تيست، على خاطر اتيست ماهيش فقط جمعيه نتاع روبوتيك، هي جمعيه نتاع تكوين في البحث العلمي والروبوتيك، هذاك علاش بازي برشا انك تبحث على الروبو نتاعك. كيف فما حاجه ما ننساوهاش، كان عندنا زوز ميداليات ذهبيه في مسابقه المشاريع والابتكار، زوز مشاريع بالذكاء الاصطناعي، حاجه حاجة رائعة برشا، وإن شاء الله نشوف فيهم مشاريع متعدي ستارت أب. فما حاجة مهمة، رأوا أكبر واحد فيهم عمره 17 سنة.
0: والله يعني جيت بشسلك على الفريق الوطني، معدل الأعمار من إليه
1: معناه؟ عنا زوز فرق وطنيين، عنا فريق جينيور إن شاء الله مترشح لكوريا وما زال ما يمشيناش، اللي هم صغيرات بكل بين 6 و12 سنة، وعنا بين 12 و18 سنة اللي اليوم روحوا من الصين، وذي أولاد حاجة ما عادش جديدة علينا. يعني تونس على البوديوم، أما السؤال قديش من ميدالية. فرحة كبيرة برشا، الوليدات محليهم هما إن شاء الله شوية ويخرجوا، عدد كبير من الميداليات بدينا نسمع في التشقشيق، دونك قاعدين يضربوا في بعضهم ميداليات، هذه حاجة مزيانة برشا. يظهر لي فما استقبال كبير، ما فهم برشا دي بارون، فما برشا ناس مهتمة بالمجال، فرحانين برشا،
0: فرحانين النتيجة مشرفة، يستاهلوا كل التشجيع ونتيجة مشرفة جدا. ويعطيكم الصحة أنتم زادة في الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا على التأطير، على خاطر روذية ثمرت مش شهر وشهرين خدمة، روذية سنوات من العمل،
1: سنوات سنوات ما أي ما تقدش أي ولا أي فما إن فيزيون، فما إن فيزيون معناتها تقول نبدأ تو نتعلم جديد، كيما تو بدينا نبنيو. أنا بربي تعريش صغير، كيما تو بدينا نبنيو في الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي، الفريق عمره 3 سنين، العام الأولاني عملنا مشاركة وفهمنا دو كواي الفجي، العام الثاني نظمنا احنا بطولة افريقيا في تونس وخذينا اكبر جائزة على التنظيم الاستثنائي اللي هي حاجة مش سهلة، تسمى بلغارين وورد فور اوتستاندينج اورجانيزيشن، هذه حاجة باهية برشا. واثنين روحنا بأول ترتيب اللي هو اونربل منشن، اللي هو يتسمى المرتبة الرابعة عالميا، كيف ايكيب روحت الأسبوع اللي فات، وليدات صغار عمرهم بين 15 و17 سنة زادة كيف بدينا نبنيو في فريق، نتصور من هنا العام الجاي اون فا اي افواغ لارجون ولور تخي بروشينمون. هكا تولي انت تفهم وتبني وتجيب لي كوتش، راهم لي كوتش هما زادة كانوا متسابقين في اعوام سابقة، يعني اكثر ناس ينجموا يقوموا بتدريب الفرق تحت اشرافنا احنا، بطبيعة عندنا خبرة بيداغوجية اون طونك دي زيكسبير اون ستام، لكن هذا هو الاسبريم تاع ليكيب، تشوفهم احلاهم كيفاش يخدموا مع بعضهم، كل واحد فيهم كيفاش محمل الروبو نتاعو معناتها ما نتاعي.
0: مبدا تقاسم المعرفه، والمعرفه ما تقف على حد راهو، راهو هذيك من اجمل الرسائل اللي تنجم توصلها في الدنيا هذيه، معناها انك اللي تعرفه تعلمه لغيرك، فحاجه ياسر مزيانه الحقيقه. ما نعرفش شخصيا حسيت روحي هكا الفوق برشا بالاخبار الايجابيه اليوم في بي دون لو مع الاخبار المزيانه هذيه. ما نعرفش سي حاتم الجمعيه نتاعكم لحد الان في رصيدها بالمشاركات نتاعها الدوليه الكل، قداش من ميداليه عندكم؟
1: 695 والحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: اي ما شاء الله. اي معناتها ولت براند، ولت براند نتاع اكسلونس. ديما نحب نقول انه سون با ان كومبيتيسيون مع حتى حد في المجال، احنا ديما اون سو كومبليمونت، اي حد يحب يبارتاجي معنا سون سافوار ولا ان بارتاجيو معاه نوتر سافوار، اوني لا اوني توس بور pour avoir génération مبدعه وتبارتاجي مع بعضها. ما فماش نربح وحدي، ما تنجمش تنجم تربح وحدك مره ومن بعدك وراك ما عادش تربح بكل، دونك اوني لا اون فو بارتاجي توس انصومبل. الجمعيه نتاع الناس الكل نتاع تونس الكل، انا فرحان برشا كونتون كفونداتور نتاع الاسوسياسيون، اليوم يولي لحمك يشوك اللي تشوف اللي اولادك اللي انت خذيتهم اذا نقراو مع بعضنا اليوم يهزوا فريق ويجيبوا لك الجوائز هذيا الكل، يجيبوا لتونس تستقبل كل شيء، حس روحك بارتي من البروجي، فرحانين برشا برشا برشا بالانجاز نتاعهم. انا نقول مازلنا كي بدينا، على خاطر انا بديت بفكره اليوم هما برشا ما شاء الله، دونك شكون برشا افكار غدوه، شكون خير من اللي عملنا احنا برشا ان شاء الله.
0: واكيد هما باش يكونوا لي فري امباسادور بالنسبه لي اتاست. يعطيكم الصحه مره اخرى. ما نعرفش خلي نكمل معاك دقيقه الاخر هذيا، ما نعرفش هبطت الطياره ولا مازالت سي حاتم؟
1: اي هبطت الطياره ونتصور برشا باجاج يمكن يستناو في الخروج. فما دي تروفي مزيانين برشا، ان شاء الله نكونوا بحداكم في الاستديو اذا كان سنحت الفرصه. ولا شوف المره هذه التغطيه العالميه كانت جيده جدا، كل مره كانت التغطيه العالميه جيده، لكن المره هذه كانت انستونتاني. هذا باش يعطيهم دفع كبير. انا نتصور راهم قاعدين يشوفوا في التليفونات وقاعدين يحسوا اللي هو موجودين، خاطر ديجا كلمونا قالوا لنا نتعدينا، دونك حتى في البوردر ما تعطلوش معناتها،
0: والحمد
1: لله لور اكزيستونس سي تي بيان، ويعطيهم الصحه دونك بارك الله فيهم من الكل، بالصحه في المطار بالصحه في البلاد الكل.
0: سلمنا عليهم سي حاتم فردا فردا من مؤطرين مشرفين مرافقين والاعضاء المشاركين بيان سور اعضاء الفريق الوطني، يعطيهم الصحه على الانجاز هذايا، يحسب لهم والف مبروك ليهم ولتونس ولاوليائهم اللي زاد حتى هما واقفين وراهم كسند وكداعم متواصل باش يواصلوا في النشاطات نتاعهم هذايا اللي هي انشطه راهي ياسر مزيانة موازية للدراسة، أنشطة تزيد كانت تنمي الفكر متاع الصغير. هاكم شفتوا أصغر أكبر واحد عمره 17 سنة يعني في الفريق هذية، واليوم يروحوا من بطولة العالم المفتوحة في الصين في منافسة عالمية قوية برشا. تتويج تونسي ب 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك في الصين، كما قلنا الميداليات موزعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، ويكفي أني نتذكر المعلومة اللي قالها زي حاتم، يكفي أنه عنا زوز مثال ذهبية في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي في الصين عادة. دونك يظهر لي مفهماش أحسن من هكا إنجاز. أكثر تفاصيل تلقاها على الفيديو الموجودة توت سويت على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك، وإلا على موقعنا www.jawherafm.net.

ديارة على جوهرة فم. توصلنا للتوقيت هذا يا ختام الموعد بالنسبة لبيي دون لو، نصف النهار و55 دقيقة على موجاتنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 متاع الصباح حتى التوا. ختام الموعد باش يكون إن شاء الله بالإعلان على الأخبار الطيبة للناس اللي تستنى في النتيجة نتاعها، وين نقدموا لكم بلاغ مازال كيف هبط توتو من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في علاقة بنتائج الطلبة، النتائج النهائية للطلبة المقبولين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي في تونس دورة 2026. باش يوقع الإعلان عليها بعد 5 دقائق بالضبط من توا على الموقع الرسمي اللي هو www.concours-26-s.rnu.tn. نعاود www.concours-26-ingenieur.rnu.tn. اليوم 12 أوت 2026، أ partir من ماضي ساعة باش يتم الإعلان على النتائج النهائية بالنسبة للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي في دورة 2026 في تونس. إن شاء الله بالتوفيق لكل من يستنى في بشرة الخير، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل تكون فرحانة. دونك تحية توصلكم في ختام الموعد من عند ليكيب الكل. جمال بقديدة رافقنا في التنسيق العام، ياسمين جديدي في الديجيتال شكرا ليك، جيهان رحومة في الإخراج التقني يعطيك الصحة جيهان، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله يجدد اللقاء على موجاتنا كالعادة من 10 حتى الماضي ساعة في بيي دون لو على جوهرة فم، الدنيا وما فيها.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر
1: اف ام. بوبليسيتي. وقيد تبحيرة تريح بيتش.

0: عند إكزيست. تمتع بديسولت يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
1: جوهرة
2: Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت جامعة المنستير من الفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، ويعكس هذا النجاح المكانة التي تواصل الجامعة ترسيخها في مجال التعاون الأكاديمي الدولي وحرصها على تطوير شراكات دولية فاعلة ودعم الابتكار وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على الابتكار وتطوير المعارف في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، بما يدعم التوجه نحو ممارسات أكثر استدامة، إلى جانب تطوير عيادات تعليمية رقمية في مجال الصحة العمومية استجابة للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والهجرة. دوليا، أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا اليوم أن نحو 2000 شخص انقطعت أثارهم بشكل كامل خلال حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وسط استمرار الغموض بشأن مصيرهم. المركز وقال في بيان له إن ما كشفه تقرير صحيفة هارأس الإسرائيلية بشأن احتجاز الاحتلال نحو 1700 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة لاستخدامها كأوراق مساومة مستقبلية يمثل دليلا دامغا وامتدادا منهجيا لجريمة الإخفاء القسري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. منشور على منصة إكس، أعلنت باكستان اليوم مقتل 3 من مواطنيها وإصابة آخر في هجوم شنه الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر يوم أمس. دخل الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس على الساحل السوري مرحلة التشغيل التجاري الفعلي باستقباله أولى البواخر، يأتي ذلك بعد 48 ساعة من الإعلان الرسمي عن استعادته من الجانب الروسي وإدماجه رسميا ضمن المنظومة التشغيلية للمرفأ. إشرافه على مناورات بحرية في جزيرة سخالين في أقصى الشرق الروسي، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية في المقابل لاعتراض وحجز أو احتجاز سفن روسية حسب ما نقلت وكالة أنباء محلية. موجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: بعد العرب سات جوهرة FM TV عنا إلسات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين ليحقق فلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. مرحبا.

0: مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع الجوهرة FM. هذا موعد المحقق بلس، موعدنا اليومي مع القضايا والتحقيقات والقصص العالمية العربية والتونسية كذلك. وبرشة فيكم نسألوا فيها على القضايا التونسية. نحب نقول لكم توا حذروا رواحكم، في قادم الأيام إن شاء الله سنعود بدفعة جديدة من القضايا والتحقيقات التي لم تعرض من قبل القضايا التونسية. حمزة البلوي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قضايا كالعادة في هذه الساعة اليومية من المحقق بلس. بعد شوية قضيتنا تهزنا لفرنسا، قضيتنا الثانية، ولكن قبلها نمشي والمصر ومش يحكي لكم على ملكة جمال، أو هكا سماوها ملكة جمال بلاصة في مصر اسمها التجمع. شنو اللي صار الريم ملكة جمال التجمع؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها دائما وأبدا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا لمصر تحديدا للتجمع الأول في القاهرة، ترجع بنا لمارس 2024 وقت يوصل البلاغ للأمن من إدارة إحدى المستشفيات يعلمهم على شاب وصل القسم الاستعجالي متوفي، والشاب كان متعرض لعديد الطعنات في صدره. فور تلقيهم البلاغ رجال الأمن تحركوا بسرعة للمستشفى وتوجهوا طبعا مباشرة للمشرحة لمعاينة الجثة. الشاب كان متعرض لعديد الطعنات في صدره فعلا. انطلق البحث وعرفوا رجال الشرطة من الأطباء أن الشاب هذا هو طلعت، أبوه واخته موجودين في السبيطار. من خلال سماع الأب شفهموا منه أنه وقت اللي يطلب الإسعاف في ولده كان مازال يتنفس، لكن للأسف ولده توفى قبل نص ساعة من يوصلوا للسبيطار. حالة العائلة بعد سماعهم هذا الخبر كانت لا توصف. البو كان متكي شد الحيط مش عارف كيفاش يتقبل هذا الخبر ولا كيفاش يهدي بنته ولا يسأل على حال ولده واللي صار له. ريم بنته إذن اللي هي أخت الضحية كانت في القاعة منهارة وهي تبكي، لكن الأمنيين حاولوا قدر الاستطاع ساعة يهديوهم يواسيوهم ويبدأوا يفهموا منهم شنو اللي صار بالضبط. برشا صعوبة، ريم مثلا حكيت كل هذه التفاصيل لأنها شافت من فعل ذلك في خوه. قالت لي هي كانت راقدة وفجأة سمعت صوت تقربيع وحركة كبيرة في الدار. في الأول ماشي في بالها بوها قام يا أخي عايتت يا بابا بابا يا بابا، ما جاوبهاش. خرجت من بيتها بتشوف اش فما، وهنا إذا بها قالت المحت خيال متاع شكون يجري ماشي ناحية باب الدار. في نفس الوقت انتبهت لي باب بيت خوها محلول، زعم هذا طلعت خوها هو اللي يخرج مش بيه يجري وش بيه ما جاوبنيش. طلت من باب الدار وبدأت تصيح يا طلعت شكون، وإذا بنفس الشخص هبط من الدروج يجري. لكن بون الدنيا ظلام ما نجمتش تفرق وخوها مش خوها. رجعت البيت طلعت شعلت الضوء وهنا كانت الصدمة. وقت اللي شافت خوها في فرشه غارق في دمه وهو يئن أما ما زال حي، وإذا بها بدأت تصيح وتعيط. فاق بوها اللي كان راقد في الصالة فاق مفجوع ودخل يجري للبيت وما صدقش اللي شافه قدام عينيه. ما غير تفكير مباشرة هز تليفون ويديه ترعش كلم الإسعاف. المحققين باش يسألوا ريم هل عندها شك في شخص معين. ريم سكتت لحظة قاعد تتخمم. قلت لهم خويا طلعت الناس كل تحبه في الحومة، شاب متربي بشهادة الجميع ما هوش يمتع مشاكل. أما اللي نتذكره توا سيد المحقق أنه كان عنده خلاف مع واحد من أصحابه كمال، هذا كما احنا باش نسميوه. في المدة الأخرى قالت ما عادش يحكيوا مع بعضهم، وهي عندها إحساس أنه كمال هذا ربما عنده دخل في الموضوع، لأنه هو الوحيد اللي كان يدخل ويخرج عليهم في الدار، يعرف مليح الدار منين يدخل منين يخرج. لكنها باش تقول مع ذلك أنه ما تنجم توجه أصابع الاتهام لحتى حد لأنها ما شافتش ملامح السيد مليح وهي ما تحب تظلم حد. بعد ما تم سماع إذن البو وبنته المحققين توجهوا لمعاينة مسرح الجريمة إذن دار العائلة. تمت معاينة الدار بشكل دقيق. من أهم الاستنتاجات اللي خرجوا بها المحققين هو أنه ما فما حتى آثار كسرة وخلع أو اقتحام مثلا للشبابك ولا للبيبان، حاجة تأكد بالنسبة لهم أنه الجاني دخل الدار بطريقة عادية، يعني إما عنده مفتاح وإلا فمش يكون حلوا الباب، والأقرب أن يكون طلعت ربما الضحية هو اللي حلوا الباب. خلال معاينة مسرح الجريمة المحققين زاد لاحظوا معطى مهم. الدار كانت صغيرة وضويقة وبو الضحية كما قلنا كان راقد في الصالة، واخته ريم بيتها بجنب بيت خوها بالضبط. كيفاش ما سمعوا شيء متاع واحد دخل متاع مشال بيت خوها متاع هذا؟ على أساس زعمة الخو هو اللي حلوا الباب، وأكيد راوح كي معاه شوية حتى اللي وصلوا للبيت. ما فما شيء، ما سمعوا شيء. خير هالدرجة نومهم ثقيلة، وخاصة البو رقت في الصالة، معناه اللي بش يتعدى للبيت بش يتعدى بيه. المهم تم رفع البصمات من مسرح الجريمة، وفي نفس الوقت مجموعة من الأمنيين انطلقوا في مراجعة تسجيلات كاميراوات المراقبة في الشارع اللي موجودة بحض العمارة. في انتظار النتائج متاع هذه الفيديوهات تم استدعاء كمال، إذن اللي حكيت عليه ريم، لحد اللحظة هو المشتبه بها الأول في الجريمة، رغم اللي بالبحث عليه ما همش يلقاو أنه أصحاب سوابق، وزيد اللي سمعوه عليه المحقين شاب عاقل أو هكذا يبدو. المهم أثناء التحقيق معاه كمال كان مصدوم الساعة من أنه أصلاً المحقين شاكين فيه أنه قتل صاحب. سيد ساعة كان يبكي ومتأثر برشا بخبر مقتل صديقه طلعت. قال صحيح صارت مشكلة بيني وبينه، لكن مستحيل يوصل الموضوع للقتل، تي مش قتل، تي حتى للضرب، تي أصلا قبل أيام من مقتله قرنا تصالحنا، ما في بالكمش، رانا احنا كي الأخوات والأخوة الكل تصير بيناتهم مشاكل. كمال ما كانش مرتبك في كلامه، لم يكن متناقض أكثر من هكا، أعطال المحقين حجة غياب وقال هو وقت الجريمة كان ساهر في القهوة مع أصحابه في الحومة، وعدى في القهوة أكثر من 3 سوايع، وتنجموا تثبتوا معاهم سيد المحقق. وفعلا المحقق تأكد من حجة غيابه. راجعوا من بعد المحقين كاميراوات المراقبة متاع القهوة، استجوبوا أصحابه وزادوا تأكدوا من أنه كمال كان في القهوة. كمال هو متهم بين ظفرين ومشتبه فيه بسبب كلام ريم أخت طلعت. كيف عاودوا راجعوا الأمنيين كلامها لقوا أنه فما شوية تناقضات. كمال تو مرة تهمته تقريبا لمحت له بصفة مباشرة كمال، لكن بعد سريعا قالت لي راني ما نجمش نتهم لأني الملامح متاعه ما شفتهاش. في نفس الوقت تقرير الأدلة الجنائية سيعقد القضية. التقرير باش يأكد أنه لم يتم العثور على أي بصمات غريبة في الدار. أكثر من هكا كاميراوات المراقبة ما صورت حتى حد داخل ولا خارج، لا يجري ولا يمشي في الوقت اللي صارت فيه الجريمة. أنا جاء الوقت بالنسبة للمحقين باش يحلوا الكتاب على أفراد العائلة. من قتل طلعت هو فرد من أفراد العائلة، ما جاهم حتى غريب، يا أما أخته يا أما أبوه. عائلة المرحوم كانت متكونة من 3 أفراد، البو محمد وعمره 64 سنة، الوليد إذا طلعت، والبنية ريم. طلعت أكبر من ريم ب3 سنوات، بوهم بعد وفاة أمهم كرس حياته باش يربيهم. اللي اكتشفوه المحقين من خلال سماع الجيران أن ريم شابة اجتماعية برشا ومزيانة، وهذا لاحظوه حاجة خليت برشا شباب من المنطقة ومن الجامعة تحديدا اللي تقرأ فيها يكونوا معجبين بها. كان عندها حضور قوي وشخصية تجلب الانتباه. أكثر من هكا كان عندها اسم شهرة، الشباب في الجامعة كانوا يسميوها ملكة جمال التجمع. واحد من الشباب أصحاب ريم في الجامعة خلال استجوابه باش يأكد للمحقين أنه عنده مدة ما شافش ريم في الفاك. أكثر من هكا عنده مدة ما حكيش معاها حتى بالتليفون، وقت اللي هي كانت ديما متواجدة على وسائل التواصل وديما تحكي مع الكثير من الأحباب والأصحاب. حسب قوله سمع من مجموعة من الشباب في الفاك أنه صارت مشكلة بين ريم وأخوها طلعت. هي ما وقالوا سيد المحقق اللي طلعت فكلها تليفونها ومنعها من الخروج من الدار، توا تقريبا الحكاية عندها 3 أسابيع. بعد ما تأكدوا المحققين من هالمعلومة تم استدعاء ريم مرة أخرى للتحقيق، والمرة هذه المحققين باش يوجهوا لها الاتهام مباشرة بقتل أخوها. ريم أنكرت كل التهم اللي توجهت لها، لكن المحقق باش يواجهها بالأدلة. وبعد ساعات طويلة من التحقيق انهارت ريم واعترفت أنها هي فعلاً اللي قتلت خوها طلعت. باهي يا ريم، احكي لنا مالا، علاش عملت اللي عملته؟ ريم قالت ان المشاكل بينها وبين خوها ماهيش جديده. فرق السن بين ريم وطلعت كما قلت لك ماهوش برشا، 3 سنوات. لكن طلعت مع ذلك كان يعتبر روحه الوصي عليها، وزاد في تحكمه فيها خاصه بعد وفاه امها. كان ديما يراقب تصرفاتها، ومرات كيف تخرج لبلاصة مثلا يوصل حتى يتبعها. حتى صاحباتها كان يحب يعرفهم بالوحدة بالوحدة. طلعت من خلال مراقبته لأخته في الحومة لاحظ اللي تجاوزت الحدود مع الشباب. فدلك مع اللي تعرضوا، تحكي، تقعد معاهم. طريقتها هذه ما كانتش عجبته، هذاك علاش؟ نبه عليها أكثر من مرة. لكن ريم كان تشوف أن أخوها هذا معقد ويحب يتحكم فيها لا أكثر ولا أقل، ومش من حقه يعمل ذلك. بالنسبة لها طلعت ما عنده حتى حق يفرض عليها حتى شيء، وخاصة كيفاش تعيش حياتها. ما هيش قاصر وما هيش ترضع في صباح. هذاك علاش كل مرة تصير مشكلة ونقاش بيناتهم زوز بخصوص هالموضوع كبرت دونك الخلافات بيناتهم. لكن طلعت كان يحب يحسم الموضوع بينه هو واخته. بوهم ما كان في باله بحتى شيء، حتى جاء النهار اللي طلعت باش يسمع فيه كلام مش ولا بد على اخته في الحوم. الكلام ما عجبوش، مشالها للفاك وسأل عليها، وغادي يعرف حكاية لقب ملكة الجمال هذا اللي مسمينه لها. من الغش طلعت روح للدار وفك لأخته التليفون. التليفون اللي كيحلو شي تصدم بلي فيه. الله الله يا ريم، هي تبعث في تصاور خليعة وحميمة الكذا واحد، وطريقة كلامها والفوكالات متاعها مع الأولاد كانت صادمة لخوها. هذاك علاش فكلها التليفون. لكن بعد ايامات وقت اللي كان يحضر في روحه باش يخرج يصلي الفجر بكري الصباح، يسمع فيها تتكلم. يدخل للبيت متاعها يلقاها تحكي في التليفون على الفجيري. هنا فهم ريم، خذت تليفون جديد بالسرقه. طلعت من غير ما يكلمها نهارتها مش يضربها، يفك لها التليفون وقال لها اتحل. واذا به يتفاجأ مره اخرى برسائل ريم وصورها اللي تبعث فيها. المره هذه طلعت باش يكون صارم اكثر، وقال لها المره الاخرى فكيت لك التليفون كهو، المره هذه لا عاد فما تليفون، لا عاد فما خروج من الدار. ومن وقتها قعدت ريم في الدار، لا مشيت للجامعه ولا خرجت من بيتها اصلا. بوها كان حاسس ان ولاده متعاركين، ومستغرب زاد اللي بنته ماهيش قاعده تخرج من الدار وتمشي تقرا. لكن على قد ما حاول يستفسر سبب المشكله، لانه طلعت ما حبش يحكي له، وقال له حكايه بيني انا وياها اتو نفضها. بعد ايامات طلعت سخف بين ظفرين على اخته، وحس ان هو ربما بالغ معاها شويه، وخاف لا مستقبلها في الجامعة وخاصة العام ذاك يضيع. هذاك علاش أحكي معها، وقال لي هو سمح وطلب منها ترجع تقرأ، عم على شرط هو اللي وصلها كل يوم للجامعة وهو اللي روح بها. وكان ذلك كذلك، ريم وافقت على شروط طلعت خوها. المهم بوها ما يسمعش بالموضوع، والمهم ترجع هي لحياتها العادية في الجامعة. من غدوة الصباح طلعت وصل ريم للفاك وكمل نهاره عادي، مشى يخدم على روحه ورجع مرة أخرى للفاك باش يروح بأخته. استناه استناه استناه استناه أكثر من ساعة ما ظهرتش. سأل أصحابها ريم ليه، قالوا ما دخلت اليوم حتى محاضرة في الفاك. وعلموه اللي هي قالوا سافرت للفيوم مع أصحابها، ما ومعها صاحبها زياد، عرفتوا؟ خبر كيما هكا أصدم طلعت اللي روح للدار يغلي بالغش. قعد في الدار يستنى فيها، وأول ما دخلت ضربها وقالها أنه ما ينفع معاها شيء، وما خليت لي حسب ما قالها حتى فرصة أني باش نحل المشكلة أنا وياك، غدوة الصباح باش نحكي لبوك كل شيء ونخليه هو يتصرف معاك. قالت ريم في اعترافاتها اللي هي خافت لفعلا طلعت يحكي لبوها اللي صار، كانت خايفة من ردة فعل بوها اللي نجم يقتلها كان يسمع بأمور تصورها وفيديوهاتها وكلاماتها وسلاماتها. فقررت تتخلص من طلعت. عوض الفضيحة نتخلصوا من اللي عنده تفاصيل الفضيحة. فكرت ريم اللي خوها نهارين التالي تعارك مع صاحبه في الحومة، قالت كان تصير له حاجة توا التهمة تلصق في صاحبه. ليلتها دخل طلعت البيتو بشرقت كي العادة، وبوها روح من الخدمة تاعب رقد مباشرة في الصالة. ريم دخلت للكوجينة هزت أكبر سكينة، وشوي شوي مشيت البيت خوها. قالت في الأول كانت خايفة متردة، قد تدخل تخرج تدخل تخرج، لكن تفكرت لي الفجر باش يطلع وطلعت باش يقوم ويبدا نهاره، وهذا النهار اللي باش يحكي لبوها اللي صار ويفضحتها. وقتها دخلت للبيت وما غير تفكير سددت الخوها عدة طعنات في صدره. قالت وقتها طلعت حل عينيه وشافها وهو مصدوم، لكن ما نجمتش تقف وواصلت اللي بدت فيه حتى تأكدت أنه مات. هذا الكل في السكات في الصمت، وبوها ما سمع شيء أو هكا قالت. بعدها غسلت السكينة رجعتها لبلاصتها، استرجعت تليفونها، ومن بعد بدأت تصيح وتعيط على أساس ما زالت كيف اكتشفت اللي صار. بعد اعتراف ريم وانتهاء التحقيقات وحيلت طبعا على المحكمة، في المحكمة ستتم إدانتها بجريمة قتل خوها طلعت، قتل مع سبق الإصرار والترصد، وحكم على ريم بالإعدام.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى الماضي ساعتين. بعد قصة مصر وقصة ملكة جمال التجمع، اش رايكم لو كان نمشيو للعالم الغربي ونمشيو نحكيو على عيد ميلاد؟ أكيد مش باش نحكيو لسوء الحظ على فرحة العيد ميلاد، ولكن على اللي باش يصير بمناسبة هذا الاحتفال. عيد ميلاد سعيد كيفين، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

التقيت اليوم هجنا لفرنسا، تحديدا قرية لاباستيد كليرانس. ترجع بينا نهار 20 فبراير 2016 مع 11:30، وقت اللي يوصل اتصال المزارع اسمه برنار من عند ولد جيرانه يان. يان يقول له جريلي صارت كارثة في دارنا. برنار ولده دافيد طاروا يجريوا لدار جيرانهم باش يشوفوا شنو فم، ان شاء الله لاباس. الباب كان محلول، دخلوا. اول ما قدموا خطوات لاحظوا اثار دم في القاعة، تبعوا الاثار واذا بيهم في الكوجينة، والمشهد كان مرعب. باسكال وايفا بو يان وامه في القاعة. باسكال ما يتحركش، اما ايفا يبدو أنها ما زالت تتنفس. بجنبهم الزوز ولدهم الكبير إيفان يان، عمره 27 سنة، كان على ركبته ويعمل لهم في مساج كاردياك. برنار ما زال مصدوم من المشهد اللي يشوف فيه وسأل يان إش صار؟ شكون عمل فيهم هكا؟ يان جاوبوا لي فما شكون ضربهم بالكرتوش. في الأثناء كان دافيد اتصل بالشرطة وعلمهم بلي صار في جيران. دقائق من بعد الإسعاف والشرطة حضروا على عين المكان. فور معاينة المسعفين لحالة باسكال والإيفا سيتم سريعاً الإعلان عن وفاتهم. إيفا كانت متعرضة للرصاصة على مستوى الصدر، أما باسكال فكان مضروب على قلب 3 رصاصات. تبعثت جثث الكوب للطب الشرعي وانطلق رسمياً التحقيق في الجريمة. شفهموا المحققين شنو صار لهالكوبل، كان لازمهم يسمعوا يان اللي موجود على عين المكان. يان كان في جنينة الدار، يان حاطت يده على راسه من اللي صار الأم وبوه، ومصدوم من اللي شافه. رغم محاولات المحققين باش يستفسروا منه شنو صار، إلا أنه يان بقي ساكت، مش باش يقول حتى كلمة. هذاك عليه تم إرساله للمستشفى اعتباراً وأنه ربما يعاني من آثار صدمة. من خلال معاينة مسرح الجريمة فهموا المحققين أنه الهجوم صار وقت الفطور. طاولة الفطور ما زالت كما هي، وبجنبها كانت فما طاولة صغيرة فوقها جاتو. جاتو مكتوب عليه عيد ميلاد سعيد، وبجنبه فما كادوات. العائلة على ما يبدو كانوا يحضروا رواحهم للاحتفال بعيد ميلاد، لكن تحول هذا العيد ميلاد لكارثة. قبل ما نغوص أكثر في تفاصيل التحقيق، خلينا نتعرفوا على أفراد العائلة. باسكال روكسيل 54 سنة، موظف في شركة تأمين، وإيفا روكسيل 55 سنة، ربة بيت. الكوبل تقابلوا في الجامعة. باسكال وقتها يقرأ في الاقتصاد، أما إيفا فهي روسية الأصل، جات لفرنسا باش تقرأ قانون دولي. الكوبل حبوا بعضهم من أول نظرة، وبعد مدة قصيرة أعلنوا خطبتهم، ومن بعد عام عرسوا. خلال فترة زواجهم جابوا زوز أولاد، الكبير يان والوليد اللي أصغر منه ب5 سنوات كيفين. المهم نرجعوا توا لمسرح الجريمة، وين يجي اتصال للمحققين من مركز الشرطة يعلمهم فيها أنه بحذيهم شاب اسمه كيفين روكسيل، معاه مرته، كان في المركز يبكي وكان يمشي على ساق واحدة بعد تعرضه لإطلاق نار في فخذه في ساقه الأخرى. كيفين قال للمحققين اللي اليوم عيد ميلاده، هذاك علاش توجه هو ومرته لدار العائلة باش يحتفلوا. قال كيف دخلنا للدار حسيت الجو متوتر شوية بين أمي وبابا. حسب كلام كيفين، باسكال بوه كان منرفز بشكل كبير، لدرجة أنه لا سلم عليه لا سلم على مرته، لا هز حفيدته وباسها وعنقها كما من سانس. قال قعدنا على الطاولة بدينا نفطروا، فجأة باسكال قام من الطاولة دخل الدار، من بعد رجع وهزز فرد في ديه ومباشرة حطه على رأس إيفا مرته، وبدأ يسيح ويعيط ودخل في حالة هستيرية. كيفين قال حسب ما فهمت من كلام بابا أنه كان يلوم في أمي ويقولها لي هو صبر سنين وهو عارف بخيانتها واليوم باش يصفي حسابه معاها. قال وإحنا ما مفجوعين مصدومين ما نش فاهمين، وإذا بيه يطلق النار. كيفين قال كرد فعل تلقائي
حاولت نقوم نحمي أمي، مشيت نجري حاولت نفك له الفرد. وقتها باسكال في عملية الفكة متاع السلاح ضربه برصاصة جت في فخذه، وبعد شد وجذب هو المرة هذه خرجت كرتوشة من الفرد ضربت بو. قال بنتي وقتها كانت تبكي، والحقيقة خفت عليها، ومن غير تفكير سيد المحقق هزيتها وخرجت نجري أنا ومرتي وجينا للمركز. بعد ما أفراد الشرطة إذن سمعوا أقوال كيفين بعثوه لأقرب مستشفى باش يتلقى العلاج على الكرتوشة اللي في فخذه. وبعد ما سمعوا أقوال كيفين قرروا المحققين يحلوا الكتاب على هذه العائلة ويتأكدوا خاصة من موضوع الخيانة اللي يبدو أنه كان أصل الجريمة. تم سماع المقربين من العائلة من أصحاب من جيران وغيره، الجميع باش يأكدوا أنه باسكال وإيفا من نهار اللي عرسوا لا شافوهم تعاركوا لا سمعوهم تنابزوا، كوبل هادئ بسيط، حتى نقاشاتهم كانت بهدوء. أكدوا زادة أنه مستحيل إيفا تخون باسكال، كانت تحبه برشا ومكرسة حياتها ليه ولولادها، ومعروف عليها أنها مرأة هكا جابدة روحها، محيط علاقاتها محدود جدا. انت اصلا سيد المحقق نادر وين تخرج، انت وين وقتاش باش تخونوا باسكال مع الجنونه؟ من خلال الشهادات المحققين ما همش باش يتعمقوا برشا في حكايه الخيانه كدافع للجريمه، خاصه بعد صدور تقرير الطب الشرعي اللي باش يكذب مباشره السيناريو اللي حكاه كيفين. تقرير الطب الشرعي أكد فعلاً أن إيفا تعرضت لطلقة واحدة في الصدر وكانت مميتة بعد نزيف داخلي، لكن المفاجأة كانت في حالة باسكال الأب. في السيناريو اللي حكيه كيفين قال لي هو وابوه تعاركوا على الفرد وخرجت الرصاصة الأولى جت في فخذه، ودفاعاً هو على روحه وعلى بقية أفراد العائلة مازال يتعارك مع أبوه على الفرد، وإذا بيه خرجت كرتوشة أخرى ضربت أبوه. لكن التقرير أكد أن باسكال تعرض لثلاث رصاصات، رصاصة الساعة في الظهر، ما ينجمش يكون واحد تعارك أنت وياه باش تفك له الفرد ضربته في ظهره ما تجيش، رصاصة في رقبته والثالثة بين عينيه. والأهم أن التقرير أكد أن رصاصة الرأس كانت من مسافة قريبة جدا. بالتالي بالنسبة للمحققين سيناريو الدفاع عن النفس كل هذا كذب في كذب، وبالنسبة ليهم يا أما كيفين نفذ الجريمة وإلا هو يغطي على منفذها الحقيقي مرتو صوفيا والأخوه يان. إذن باش يتم التحقيق مع الثلاثي، وأول شخص باش يبدأوا معاه التحقيق من جديد هو سي كيفين، والمرة هذه كيفين باش يقدم لهم سيناريو آخر. قال لي صحيح ما هوش هو وما هوش يبوه، مال شكون؟ قال خويا الكبير يان هو اللي قتل أمي وبابا. كيفاش ترى؟ قال لهم يان راو سيد المحقق مش طبيعي، راو مهبول ومن صغرته معايشنا في رعب. قال خويا كان يعنف في أمي أكثر من مرة، حاول يشعل النار في الدار وإحنا راقدين، وديما في العرك والمعروك مع بابا. كيفين باش يأكد للمحققين أنه هو اخترع السيناريو الأول هذاك اللي قالوا خوفا من خوه يان، قال خفت منه وخفت لا ينتقم خاصة من بنتي. وخلال استجواب صوفيا مرت كيفين باش تأكد للمحققين نفس كلام رجلها، قتلهم أنا زيدا كنت نخاف من يان، قتلهم كنا نعيشوا في دار العائلة، لكن من كثرة خوفنا منه طلبت من راجلي أن ننقلوا لدار وحدنا، وهذاك اللي صار. وقت اللي الجميع قالت كانوا قاعدين على طاولة الفطور، يعني كان ماشي جاي في الدار وهو يحكي وحده، يحكي في كلام مش مفهوم. فجأة قاموا إيفا وباسكال للكوجينة ومباشرة سمعوا صوت إطلاق النار، ثواني من بعد يشوفوا فيان داخل الصالة وفي ديه فرد وجهه مباشرة ناحية كيفين وأطلق عليه النار. لحسن الحظ الرصاصة جات في فخذه، طاح كيفين وبدأ يسيح ويعيط. وقتها يان قرب من صوفيا وهددها وقلها بالحرف الواحد
قال لها اليوم نهايتكم تكون على يديا. هنا استغل كيفين الفرصة وقت اللي أخوه هدد في مرته وقام وهجم عليه رغم اللي هو مصاب في فخذه وطيحه في القاعة وبقى يتضارب هو وياه وطلب من مرته باش تهز بنتهم وتهرب. وفعلا هذاك اللي صار. صوفيا هزت البنية وهربت ومن بعد خلطت عليها كيفين وتوجهه مباشرة للمركز. هذا إذن السيناريو الثاني اللي قدموه الكوبل في السماعهم. في غرفة التحقيق المجاورة كان ياني يستنى في دوره. المحققين مباشرة واجهوه بكلام خوه ومرت خوه، لكنهم تفاجئوا بجواب يان. ليه سيد المحقق؟ مش صحيح، أنا متأكد مش أنا اللي قتلتهم، أنا نسيت شنو اللي صار بالضبط، ما نتفكرش تفاصيل الجريمة، أما متأكد كيفين هو اللي قتله. طريقة كلام يان حيرة المحققين. أولاً كلامه مختصر، يعني كلمة وقص، يجاوب على قد سؤال فقط. ثانياً كان يحكي كأنه روبو، مش ظاهر عليه أي ملامح تأثر أو حزن أو خوف، ما عنده حتى تعبير على وجهه. المحققين بقاو كالكورة بين الأخوة الزوز، كل واحد يتهم في الثاني. لكن كلام كيفين كان مقنع بالنسبة للمحققين أكثر من كلام يان. يان فقط حب يوجه الاتهام لخوه من غير ما يعطيهم أي حجة ولا أي تفاصيل، عكس كيفين يعطاهم تفاصيل التفاصيل. المحققين بربشوا باش يفهموا شنو سبب هالبرود اللي فيه يان، وزعمه بالحق ناسي كما يقول. نجم يكون مثلا من تأثير الصدمة، يقولوا الأطباء وساعات الصدمة تعمل نوع من لمنيزي بارسيال يسميوها، نسيان مؤقت أو جزئي. هذاك علاش في المرحلة هذه سيعرضوا على الطب النفسي، وتقارير الطبيب النفسي باش يفهم المحققين سبب تصرفات يان الغريبة. اتضح أنه يان روكسيل يعاني من متلازمة أسبرغير، لو سندروم داسبرغير، وهي نوع من اضطراب طيف التوحد يتميز المصابين به بذكاء طبيعي أو مرتفع وقدرات لغوية سليمة، لكنهم عندهم صعوبة في التفاعل الاجتماعي والتواصل البصري. اللي عرفوه المحققين كان صادم، وبعد البحث اكتشفوا المحققين أنه إيفا وباسكال على طول 27 سنة ما هزوا ولدهم حتى مرة للطبيب. الطبيب لهذه الوضعية لاكتشاف وضعيته اختاروا إنكار كل الأعراض والتعايش معها. حسب اللي عرفوه المحققين، العائلة الموسعة لأصحاب نبهوا الكوبل للاضطراب اللي عند ولدهم، لكن باسكال في كل مرة يطرح عليه الموضوع كان يتنرفز ويقول لهم ولدي لباس عليه وما عنده شيء. المهم الطبيب النفسي سيؤكد للمحققين أن الأشخاص اللي يعانيوا من متلازمة أسبرغر يتميزوا بنقطة مهمة حسب ما قال هو في هذا التحقيق. قال هما ما يعرفوش يكذب، معناها مادام يان في التحقيق معاه قال أنا ما قتلتش، يعني راه ما قتلش. بالنسبة للدكتور إذا كان يان هو الجاني راه سيعترف على اللي هو عمله من أول سؤال يتسأله. هكا بعد المعلومات هذه المحققين ولاو في حيرة من أمرهم، ولكن قرروا يركزوا مع كيفين. أي ما وسبق وكذب عليهم، ديجا الرواية اللي اعطاها لهم هذه هي الرواية الثانية، وهذا اللي اكتشفوه المحققين على طبيعة علاقة كيفين بعائلته. سبب المشاكل كان خوه الكبير يا من اللي كيفين حل عينيه على الدنيا يلقى روحه وسط عائلة منعزلة منغلقة على روحه. كانوا يفضلوا عدم الاختلاط مع الناس باش ما تجيهمش ملاحظات على حالة ولدهم يا. حاجة أثرت بالطبيعة على كيفين اللي هو زاد باش يتحرم من برشا حاجات في جرة خوه. كيفين مثلا ما قراش في المدرسة، عليه خاطر خوه يان ما قراش وإيفا أمهم علمتهم في الدار. كان ممنوع على كيفين يعمل أصحاب، عليش خاطر خوه ما ينجمش يعمل أصحاب. ممنوع عليه يخرج يلعب خاطر خوه ما ينجمش يخرج يلعب. كيفين كان يحس في روحه مهمش والأولوية ديما لخوه يعني. مع الوقت وكيف كبر كيفين عزل روحه تماما على العائلة،
ولا ديما في بيته يعدي سوايع قدام البيسي وأدمنا على مواقع التعارف، وكان عنده ميل خاص للحديث مع الفتيات الروسيات وفتيات كازاخستان. علاش كازاخستان؟ ما نعرفش. من غادي في أكتوبر 2011 تعرف على صوفيا، صوفيا من كازاخستان، عمرها وقتها 18 سنة. أسبوع من بعد تعرفهم كيفين بعث لصوفيا استدعاء لزيارة فرنسا، وكل الإجراءات القانونية تاع الفيزا وغيره تكفلوا بها باسكال وإيفا. استقبلتها عائلة روكسيل في الدار وكل شيء كان على أحسن ما يكون. جمعتين بالضبط من بعد سي كيفين علم عائلته اللي هو يحب يعرس بصوفيا. خبر كان صادم بالنسبة لأم وبوه. أول حاجة ولدهم مازال صغير، وثاني حاجة مازال مش مسؤول باش يعمل عائلة، لا عنده مورد رزق لا منين يصرف، وزيد البنية تعرف عليها عنده أيامين. لكن كيفين كان مصرا إلحاحا، وقال لهم منها نخلق، يا نعرس بصوفيا يا نمشي معاها الكازاخستان وما عادش تشوفوا وجهي. واللي حب عليه صار، كيفين وصوفيا باش يعرسوا ويعيشوا مع إيفا وباسكال. ويان في الأول الأمور طبيعية، لكن بعد ما ولدت صوفيا بدأت الأمور تتبدل. كثروا المشاكل بين كيفين وبوه. ما هو سي كيفين كان طالب من بوه بخلاف أنه يصرف عليه وعلى مرته، يصرف زيد على بنته، وزيد يحب يعيش في مستوى اللي تحب عليه السيدة صوفيا، وبخلاف أنه فترة على فترة كان يطلب زيد من بوه يعطيه فلوس. علاش؟ مش يشري كادوات معتبرة المرت ومش نو. الوضع أصبح لا يطاق بالنسبة لباسكال، ويلزم ولده كان يحب على الفلوس يشمر على ذراعه ويخدم. بعد صراع بين البو ولده، كيفين وافق يخت باهي، قال له ادخل نخت أما بشرط. قال له اكري لي دار ايش نمشي نسكن فيها أنا ومرتي وبنتي، ما عاش ساكنين معاكم. قال له هذا اللي بيك، وإذا بي سي باسكال يخلص كري دار عام كامل لولده ويزيد يأثث له الدار، ونقلوا الجماعة للدار الجديدة على أساس أنه سي السيد باش يبدأ يخدم. أما دويو تعدى تقريبا عام ونص من اللي نقل كيفين وعائلته للدار، لكن ما تبدل شيء، لا خدم لا فركس أصلا على خدمة. وباسكال كان مرة يعطيه فلوس، مرة يقص عليه المصروف، وفي كل مرة يقص فيها باسكال المصروف على ولده تصير مشكلة كبيرة في الدار. إذن بعد اللي يعرفوه المحققين على طبيعة علاقة كيفين وبوه باسكال وبالمعلم، يان تفكر شنية صار وقرر يحكي للمحققين. قال لهم النهارين قبل الجريمة كيفين كلم أمه في التليفون وقال لها اللي هو جاي باش يحتفل معاهم في العائلة بعيد ميلاد. إيفا فرحت برشا، قالت أخيرا إن شاء الله تكون بادرت خير وتوفى المشاكل وترجع هالعائلة تتلم. قامت الصباح نظفت الدار، طيبت الفطور، حضرت الجاتو وخذت الكادوات. من بعدها جاء كيفين ومرته وبنته للدار، كان طبيعي سلم على الجميع، لكن يان لاحظ اللي اخوه كانت في ديه ساشي وين ما يدور يهزها معاه. قعدوا على طاولة الفطور بداوا يفطروا، وفي لحظة قام باسكال باش يجيب حاجة من الكوجينة. وقتها كيفين هزك الساشي معاه وخلط وراه. فجأة اللي قاعدين على طاولة الفطور سمعوا صوت الكرتوش. هذا اللي قالوا إذن يان بيسمعوا من جديد. كيفين انهار،

0: غلب على ابوه وياخذ سلاح. باسكال طاح في القاعه، قرب منه كيفين حط له الفرد على راسه وضربه بكرتوشه بين عينيه. كيفين تلفت وراه شاف امه ايفا واخوه يان قدام الكوجينه. ايفا بدات ديجا تصيح، علاش؟ شنو عمل لك ابوك؟ ما زال السؤال ما كملش، ضربها بكرتوشه جات في صدرها. من بعد قرب من يان وقال له ما زلت كان انت، حط الفرد على راسه ونزل على الزناد. لكن في اللحظه هذه اكتشف الي الكارتوش وفاء. ما هو كيفين عمر الفرد بخمسة رصاصات، قلنا ثلاثة ضرب بهم بو، واحدة ضرب بها هو والأخرى ضربت بها أمه. ما كانش قاري حسابه أنه باش يصير صراع بينه وبين بوه. وقتها قرر يهرب مع مرته وبنته، وقرر ينفذ الخطة الثانية اللي هي يلصق التهمة في خوه. بعد كل هذه الاكتشافات وجهت تهمة القتل العمد الكيفين وتهمة المشاركة في الجريمة لمرته صوفيا، وانطلقت المحاكمة. في المحاكمة كيفين اعترف أنه نفذ الجريمة، لكن المرة هذه قال أنه كل شيء كان بتخطيط من مرته صوفيا. قال صوفيا كانت تكره أمي كره شديد على خاطر إيفا كانت رافضة زواجهم من الأول، وزاد كرهها لها وقت اللي صوفيا سمعت بالصدفة إيفا تحكي في التليفون مع واحدة صاحبتها وقالت لها أكبر غلطة ندمت عليها في حياتي أني جبت هذه صوفيا لداري وعملت لها الفيزا، نحب أي طريقة نرجعها بها الكازاخستان من نهار اللي دخلت لحياتنا وكيفين تبدل وهي السبب. غير كرها الإيفا، صوفيا حسب كلام كيفين خططت لقتل العائلة الكل، ومن بعد قتل ونحرق الدار وناخذ الورث. لكن المخططات هذه باءت بالفشل. في المقابل صوفيا أصرت أنه ما عندها حتى دخل في اللي صار، وأنكرت تماماً معرفتها المسبقة بالجريمة. في نوفمبر 2020 تم الحكم على كيفين روكسيل بالسجن لمدة 30 سنة، أما صوفيا فتم الحكم عليها أو لصالحها بالبراءة من تهمة المشاركة في القتل لعدم وجود أي دليل إدانة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: المحقق بلوس. المحقق بلوس.

0: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنديزا لأقرب أجانس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
1: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: sport sur Jawel FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. حسب مصادرنا الخاصة الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة وبدأت في البحث عن مدرب جديد لتعويض نفخة قبل أيام قليلة على انطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي يبدأ نهار 22 أوت الجاري. والأمل الرياضي بحمام سوسة باش يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري انطلاقا من 4:30 متاع العشية. النجم الرياضي الساحلي واصل تحضيراته لمباراة الجولة الأولى في البطولة مواجهة الترجي الرياضي التونسي. مقابلة تتلعب نهار الأحد 23 أوت في ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من 4:30 متاع العشية. على مستوى فضل النزاعات بعد غلق 18 ملف وضمان المشاركة في البطولة، جماهير النجم تواصل الإبداع، سكرت 4 ملفات الجديدة تهدد الفريق بعد غلق ملف يوسف العبدلي 50 مليون أو توفير القسط الأول من الملف هذا، كيف توفير القسط الأول من الدوسي نتاع جاسر الخميري اللي فيه 50 مليون، غلق نهائيا الدوسي نتاع كامل الأحمر اللي هو أجون جور اللي عنده 60 مليون. رسميا بكري شوية تم غلق ملف صدام بن عزيزة بصفة نهائية بعد ما تحصل على 300 مليون في مرة أولى، وقبل تقسيط بقية المبلغ 200 مليون على 4 أقساط، كل قسط فيه 50 مليون. جمهور الإتوال سكر الدوسي بكري شوية ووفر المبلغ كامل 200 مليون وتعدل الدوسي الجديد اللي هو الدوسي زيد بوغطاس اللي خذاه في مرة أولى 23 مليون قبل تقسيط بقية المبلغ على 4 أقساط، كل قسط 47 مليون و500 دينار. جماهير الإتوال بدأت في الدوسي هذا متاع بوغطاس اللي فيه 190 مليون تقريبا وصل 10% من قيمة المبلغ. 10 أيام فقط تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى. نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية، الماتشات الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية نهار السبت 22 أوت. الملعب التونسي يلعب ضد النادي الصفاقسي، الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقية الدير وجه شبيبة العمران، اتحاد بن قردان يلعب ضد نادي حمام. نهار الأحد 23 وتتلعب الدفعة الثانية اللي تصدرها الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سي أ بي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي وترجي جرجيس يلعب ضد الأولمبي البيج. نحكيه على الميركاتو، اتحاد بن قردان تعاقد رسميا مع متوسط ميدان الدولي من النيجر اللي هو حمزة أبو بكر لمدة 2 مواسم، الكونترا متاعه يوفى في جوان 2028، هذا بعد التعاقد مع صابر بن صالح لمدة 3 مواسم، أيمن العمري لمدة موسم، غازي العيادي لمدة موسم، فؤاد التيمومي لمدة موسم، تاج إسلام سالم لمدة 2 مواسم، أشرف براوي لمدة 3 مواسم، وكيف كيف هذه تقريبا آخر الانتدابات في فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. الأولمبي البيجي تعاقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو 26 سنة، لعب سابقا في سان لوبوبو الكونغو. رسميا الترجي الرياضي التونسي يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب وبالتالي بيمكنه تأهيل منتدى به الجدد. من جهة أخرى ريبيرو في الترجي الرياضي التونسي، جاك ديارا في الاتحاد الليبي في انتظار الإعلان الرسمي من الإسبيرانس. نحكيه على الشرطة في بوليفيا اللي وقفت كار فيها شعار نادي سان باولو حسب ما أكدته تقارير صحفية عالمية، فيها 86 كيلوغرام من الماريخوانا موزعة على 85 رزمة. الحافلة كانت مخصصة للفريق خلال وجوده في بوليفيا، لكن التقارير متاع الشرطة والتحقيقات أكدت أنه الفريق ما استخدمش الكار هذه، والمسؤولية عند زوز شوفرة اللي كانوا يسوقوا في الكار والمساعد متاعه، وتم إيقاف 3 أشخاص والفريق لعب مباراته ضد بوليفار بحفلة أخرى. نحكيو على السوبر الأوروبي الليلة انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس، الأنظار الكل باش تتجه إلى مدينة سالزبورغ النمساوية وين يتلعب نهائي كأس السوبر الأوروبي اللي يجمع البي اس جي حامل لقب الشامبيونز ليج بأستون فيلا حامل لقب اليوروبا ليج. البي اس جي من أجل السوبر الثاني على التوالي والثالث في تاريخه، في المقابل أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري لتكرار إنجاز تاريخي عندما توج بهذا اللقب عام 83. مقابلة يزفرها الصومالي عمر أرتان صاحب قبل 34 عام، اللي كانت تفكروا الناس الكل وقتها كان مرشح أن يظفر مقابلات في مونديال 2026، لكن أمريكا منعته من الدخول وكافئته ليافا بإدارة هذا السوبر سوبر كبير الليلة. أكيد الأنظار الكل باش تتجاهله، ومادام حكينا عليه مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب موجود في النمسا لتغطية هذا الحدث، ويظل مع المدرب عبد الحق العلي من المدرب التونسي. هاو ناخذ ناجح في المباشر. مرحبا ناجح.
4: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر فام. اليوم نحييكم من قلب فيينا في استضافة خاصة وحوار مشوق ومتول مع المدير الرياضي سي عبد الحق العليمي. مرحبا بك كوتش.
5: مرحبا بك، مرحبا بقناة جوهر فام، مرحبا بكل الإعلاميين وبالجمهور التونسي.
4: كوتش، اليوم مشكون موجود في ملعب سالزبورغ في حضورك لنهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، أعطينا رأيك وتوقعاتك للفينال هذايا.
5: هي مباراة أولا جات بعد ريتم متعب جدا، الدوري انتهى في جوان في آخر ماي بداية جوان، ثم التوجه لكأس العالم مباشرة، ثم إرهاق للاعبين باش تشوفوا اليوم على الملعب في فترة تحذيرات، طرف التحذيرات تكون فيها تدريبات مكثفة، مش باش تلقى رياحية للاعب على الملعب، لكن ديما باش تشوف كرة. باريس سان جيرمان هو الأرجح فكريا، يحب يفوز بالكأس الثالث على مستوى السوبر باش يفوت ريال مدريد. طبعا هدف كبير لباريس سان جيرمان، لكن ما تنجمش تحقر أستون فيلا اللي عندها فريق محترم، عندها مدرب محترم، تعرف تقف بالكدا في الملعب، تعرف كيفاش تستغل المرتدات. نظن الحظوظ الأوفر لباريس سان جيرمان، لكن أستون فيلا باش تكون موجود، باش تكون موجوده، باش يكون مباراه شيقه.
3: واضح، حياتك الصحة ناجح، مشكور جدا، وأكيد تصوروا فيديوهات خاصة بالسوبر تلقاهم على الباج متاعنا سبور جوهر فام، وأيضا على الباج متاعنا جوهر فام. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام .net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. شاي طيبة في الأمان.
6: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة.
7: الفروق يضربوا لي في البلار في الحشر او المقص او ذوقص شخص تعمل حرب تحملها
6: تباع تذاكر على الموقع تسكتي بونتين، على تطبيق هيرجلا بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. اكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229.
8: جوهرة جيت سيت.

ساعدين 11 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في باراسول من توحد للاربع موعدكم اليومي مع الموسيقى ومع الفقرات المتنوعة اللي حضرناها. السمر ميكس اكيد يكون حاضر, الكوكتيل الصيفي البونيمور, هذا كل وكتر مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سمية صغير في الاخراج. اهلا وسهلا سمية, ياسمين جديدي في الديجيتال, مرحبا ياسمين زاده. ونبدأ مع انغام دي روحي.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل. جوهرة أثاث.

أخذ ما في مشكة عاد بشير مو رأك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عاد بشير

0: météo des plages.
1: نرجو معكم من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام. الميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية، درجات الحرارة كيفاش باش تكون على مختلف سواحلنا، هذا على حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وآخر التحينات بالنسبة لليوم. إذا قعدت برمج في غطسة نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم القنطاوي، بوجعفر، وسقانس والمهدية 37 درجة كيف في الشابة ورجيش. شواطئ الشمال الغربي تبرقة 38 درجة، رسنجلة، سيدي سالم والرمال 37 درجة، سيدي علي المكي 35 درجة. بالنسبة للشواطئ خليج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، سليمان وبرج السدرية 34 درجة. خليج الحمامات بالنسبة للهوارية ولا قليبيا ولا حمام الغزاز، قربة والحمامات كيف 34 درجة. وبالنسبة للشواطئ خليج جابس، الشفار 31 درجة، وجابس 35 درجة، جربة وجرجيس 36 درجة. صح عليكم الكل، يلا نمشيو مع الموسيقى. محمد حماقي، قالوا عني

out. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: ساعتين وخمسين دقيقة في باراسول على الدنيا وما فيها جو ريفيم. نجد لكم تحية الناس الكل مصيفين شيخين عاملين جو قاعدين تبحروا. صح عليكم الناس الكل. ما زادة راو ما تنساوش اللي الفترة هذه فترة مهمة برشا وفترة مصيرية البرشا من تلامذتنا المتحصلين على البكالوريا. قولوا ألف مبروك للعائلات اللي فرحت أكيد. لكن باش تبدأ هكا فترة زادة اللي فيها نوع من الحيرة فيما يخص التوجيه الجامعي. يبدأوا الأولياء زادة يخمسوا على صغيراتهم والناجحين في البكالوريا الفترة هذه يلقاو رواحهم مع مشاكل في اختيار الاختصاصات ولا حتى في نتائج التوجيه. مش كيما حبوا مش كيما عمر هكا في دليل التوجيه وقرا وشاف وكتب وقال انا نحب هكا ولا هكا ما لقاهاش يعني الشعبة اللي يحب يمشي لها ولا الفاكولتي اللي يحب عليها. وحتى نتائج التوجيه مش كيما اللي هما يخموا فيه من بعد في خدمتهم. الأولياء زادة بتبيع يتحيروا على مصير صغيراتهم مستقبل صغيراتهم يهمهم برشا. أما هوريزون يونيفرسيتي يهمها مستقبل التلامذة الناجحين في البكالوريا الكل. وبالمناسبة هذه تقدم لهم فرص جديدة وكبيرة زادة في سوق الشغل وحتى في القراية بالنسبة لبرامج التوجيه والعروض في الخارج. سعيد جدا باستقبالها مدام أحلام زنطور الدكتورة في المالية من هاشو سي كارتاج وفي نفس الوقت هي مديرة هوريزون يونيفرسيتي. أهلا وسهلا ساعة مرحبا بك.
1: يعيشك سي غازي. شكرا على الاستضافة. مرحبا مستمعين جوهرة اف ام الكل. نحب نقدم هوريزون.
0: تفضل. كانت خدمنا هوريزون بالطبيعة.
1: دونك هوريزون هي ان جروب دو 3 اتابليسمون يونيفرسيتير بريفي. دونك هوريزون تأسست من عام 2020. بدينا بالليكول الاولى نتاعنا اللي هي هورايزن سكول اوف ديجيتال تكنولوجيز واللي هي معروفه بالعربيه المدرسه العليا الخاصه الافق للتكنولوجيات الرقميه بسوسه. والنيميرو دغريمون نتاعها في المينيستير هو 02-2020. وبعد هوريزون ولات ان جروب دونيفرسيتي. دونك فيه 3 اتابليسمون زدنا ليكول دانجينيور نتاعنا اللي هي المدرسه العليا الخاصه للهندسه والعلوم والتكنولوجيا. نيميرو دغريمون نتاعها هو 06-2007 وهي مسجله في عماده المهندسين. وزاد عندنا الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره بسوسه اللي هي ايكول سبيسياليزي في البزنس. احنا دونك جروب نتاع 3 يونيفرسيتي والشوا هذا راهو ماهوش شوا وزاره.
0: المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم مسجلة
1: في عمادة المهندسين.
0: فوالا به هكا نجم نأكدوا اللي المعاهد والجامعات اللي تحت هوريزون جروب ويونيفرسيتي الكل أمورهم القانونية واضحة مصادق عليهم من وزارة التعليم العالي. الشهادات كيف كيف
1: احنا دونك لي 3 ايكول نتاعنا مصادق عليهم من وزاره التعليم العالي. والشهادات زاد والدبلومات الكل اللي نقدموها معترف بها من وزاره التعليم العالي. اما كما قلنا زاد بالنسبه لليكول دانجينيور ما يكفيش انها تكون مصادق عليها من وزاره التعليم العالي. الاعتراف من طرف عماده المهندسين مهم ياسر. وليكول دانجينيور نتاعنا دونك زاد هي مسجله في عماده المهندسين. و افار زاد فما ان كريتير ثالث هو اللي هو لاكريتاسيون انترناسيونال واللي هي اعتراف دولي انه الشهاده نتاعنا دو بون كاليتي واللي الفورماسيون نتاعنا دونك ال ريبوند لي ستاندار انترناسيونال اي انه الدبلوم نتاعنا راهو يعادل دبلوم اوروبيان. دونك احنا عندنا لاكريديتاسيون ازين اورو انف في لي دبلوم نتاعنا دو ماستر الكل وفي لي دبلوم دانجينيور اون انفورماتيك.
0: هذا هو به هنا اطمنا على الجانب القانوني. شنو الحاجة اللي تخلي الولي يسجل ولده في هوريزون؟
1: برشا حاجات تخلي الولي خمم باش يسجل ولده في هوريزون. كما قلت انت

0: ان عندها انفورماسيون سوليد والحمد لله اوريزون توا عندها الريبوتاسيون هذيه في جهه سوسة الكل ومام حتى في تونس دونك اللي هي تعطي انفورماسيون دو كاليتي. احنا بالنسبه لينا ناكدوا اللي لي فوندمون تيوريك والكونسيبت كلي في اي متير راهم لازمين بالنسبه للانجينيور راهو التكنولوجيا تتطور كل يوم اذا كان هو ما يتمكنش من لي كونسيبت دو باز راهو نهار تتبدل التكنولوجيا هو ما ينجمش يتاقلم معاه. دونك احنا نركزوا له على لي فوندمون تيوريك هذوكم باش هو ينجم يكون كابابل باش يتاقلم مع التكنولوجيا وبيان سور مع الفوندمون تيوريك هذاك نزيدوا البراتيك. الحمد لله عندنا دي بارتناريا مع دي زونتربريز معناتها بالكدا في سواء في الساحل ولا حتى برا من الساحل. عندنا ديلوات, عندنا بروكسيم جروب, عندنا ليكو سيستيم انوفيشن سيتي لي زونتربريز اللي في دي نيكست. دونك بليزيور زونتربريز اللي يخليونا نخليو الطالب نتاعنا متفتح على الفي بروفيسيونيل واللي ستاج براتيك. الحاجه الثانيه المهمه هي لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال. توا لونتربريز ما عادش عندها طول البال باش تقعد تستنى تدخل الدبلومي, تقعد تعمل له في فورماسيون باش تعمل له ميزاجور نتاع لي كومبيتونس نتاعو, تحب تلقاه حاضر. دونك هذا احنا خدمنا عليه في اوريزون اترافير لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال. تكلا عندنا برشا دي سيرتيفيكاسيون يمشيو حتى ال10 سيرتيفيكاسيون غراتويت انترناسيونال للاتيديون سولون لو ديبلوم نتاعو. علاش دونك ديجا نعطي شويه دي سيرتيفيكاسيون كيما انفيديا, AWS, جوجل, ميتا, مايكروسوفت, على خاطر احنا عندنا بلاتفورم ساعه كورسيرا اللي يدخلوا عن طريقها لي ستوديون باش يعملوا لي فورماسيون. اون بلوس عندنا 10 ولا اكثر شويه تولي من 10 امباسادور انفيديا, دونك هما سو سون دي فورماتور سيرتيفيي هما اللي يعطيو لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال هذوما. والثالث بوان بالنسبه للبارون كيما قلت لك اللي توا يلوج علاش باش يختار اوريزون هما لي سوفت سكيلز. لي سوفت سكيلز اللي هما لا كاباسيتي دو كوميونيكاسيون, ليدرشيب, دونك الجيستيون دو ستريس, معناتها الكل هذوما دي كومبيتونس ياسر مطلوبين. واحنا بالنسبه لينا الانجينيور لازم يفهم زادا في البزنس, واللي يقرا في البزنس لازم يفهم في التكنيك. علاش توا مع الكونتكست اللي نعرفوا الكل اللي هي الديجيتاليزاسيون نتاع لي زونتربريز وتوا الانتيليجنس ارتيفيسيل, اذا كان الانجينيور يفهم كان في التكنيك ما ينجمش يخمم في استراتيجي. الوغ كو توا استراتيجي دو ديجيتاليزاسيون حاجه مهمه برشا عند لي زونتربريز. والحاجه الثانيه كان ناخذ اتيديون في البزنس ما يفهمش ايا ما يفهمش ديجيتال ما يعرفش يحكي مع دي انجينيور, هو بيتو زادا مش باش يكون كابابل باش يدخل في دي زونتربريز حديثه اللي قاعده تحب تواكب توا الموجه هذه نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيل, واللي كل الانتربريز لازم تواكبها سينو راهي معناتها نقولوا باش تفقد القدره التنافسيه نتاعها. دونك هذم لي تكوا كريتير معاهم بيان سور كيما قلت لك كريتيزاسيون انترناسيونال الاعتراف الدولي مع لا بوسيبيليتي نتاع ليتيديون انه يقرا باللونجلي اللي هذه باش تحلوا دونك افاق كبيره زاده في الخارج, ومعاها لي بارتناريا الانترناسيونال نتاعنا. عندنا بليزيور بارتناريا مع دي زونتربريز مع سامحني مع دي زونيفرسيتي شينواز, ليتيديون يكمل يقرا قرايته غادي بلاش, دونك يقرا باركور في اوريزون يقرا بلاش وميم ينجم يسكن بلاش. والبارتناريا استراتيجيك في الصين ديجا سنين الحمد لله عندنا 17 اتيديون خارجين ويسون فرحانين برشا خاطر كل عام يزيدوا اكثر نمبر بينا باربعه بعد سته بعد توا سنين الحمد لله 17 باش يخوضوا هالتجربه هذه المهمه. وعندنا زاد بارتناريا نتشرفوا به برشا وفخورين به برشا اللي هو البارتناريا مع لو ان اس اي يو اللي هي لون دي 3 ميور زيكول بوبليك في الدومين دو لانفورماتيك والفورماسيون دي انجينيور في فرنسا. ابار اوريزون اللي هي من لي فاكولتي بريفي لو ان سي يو لي بارتنير كان مع مدرسه المهندسين تاع تونس والفاك دو سيونس تاع تونس اي لانسي voilà les fitons. Donc nous sommes les seuls partenaires privés.
1: Les mythes ou l'ANSI ou
0: voilà, on est les seuls partenaires privés. Les étudiants qui y qraf l'ANSI راهو ياخذ 70% تخفيض معناها كي يكون خارج من اوريزون. Bien sûr l'ANSI تاخذ les meilleurs de horizon معناتها فما certainement un test puis radio.
1: باهي هنا فما يعني موضوع مهم انت طرحته زاد احلام اللي هو موضوع الفرصه الثانيه يعني السكوند شانس هذه معناها انك تنجم يعني تعطي لولدك لبنتك يعني روحك زاد فرصه جديده هنا
0: هي صحيح هو بروغرام سنه خدمنا عليه وهو بروغرام يعطي كما قلت فرصه جديده للي ديبلومي اللي ديجا يعني للناس اللي ديجا ديبلومي اللي عندها ديبلوم.

0: كنت نحكي على تطور توا التكنولوجي والذكاء الاصطناعي اللي توا اكتسح الماجوريتي دي زونتربريز سيرتينمون معناتها في الدومين تكنولوجيك ومالوغوزمون نلقاو توا برشا دي شومور. علاش هما دي شومور؟ على خاطر نسميهم احنا دي مال ديبلومي، يا اما خذا ديبلوم قديم ودونك توا ما عادش يواكب لي كومبيتونس اكتويل، والا زاد ينجم يكون تخرج من تخرج من يونيفرسيتي اللي ما عطاتوش لي كومبيتونس توا مطلوبين. دونك البروغرام هذا سيكند شانس يخلي لي ستوديون ينجم يجي يقرا عندنا عام دوزيام اللي هو دوزيام اني ماستر بيان سور، اذا كان يكون من دومين انفورماتيك نجم يقرا عندنا دوزيام اني ماستر. دوزيام اني هذيك يعمل فيها لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال اللازمه، لي فورماسيون في الانتيليجنس ارتيفيسيال، يعمل فيها بروجي دو فان ديتود باش يكون عنده السي في المطلوب اللي قلنا فيه فورماسيون دو كاليتي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال
1: et les soft skills les lesmi. Ben, nختم معاك على الجورني بورت اوفرت منظمين جورني بورت اوفرت le 13 août.
0: دونك باش تعرفوا ديجا على البروغرام تاع سيكند شانس باش تعرفوا شنو هما لي معناتها لي زوبورتونيتي الموجوده وباش تعرفوا شنو هما اختصاصات اوريزون كيفاش احنا نجموا نحضروكم دونك لسوق الشغل وشنو هو الاختصاص اللي تنجم تختص فيه ويكون ملائم للبروفيل نتاعك. تنجم تجي بحذانا الاوريزون ان شاء الله غدوه لو 13 اوت من 9 حتى 3 نتاع العشيه، تلقى لي فونداتور نتاعنا ليكيب بيداغوجيك، تلقى دي بارتنير وتلقى زاد حتى دي ستوديون باش يحكيو لك توا على القرايه توا في اوريزون، وميم دي ديبلومي يحكيو لك على اوريزون كيفاش قرا فيها وكيفاش هي عاونته باش يلقى الخدمه اللي توا هو موجود فيها واللي هي سيغتانمون خدمه يحلموا بها برشا عباد.
1: باركور اللي عملوه قصص النجاح ان شاء الله. فوالا وان شاء الله بنجاح اليوم.

0: قلنا مديرة أوريزون يونيفرسيتي وكيف كيف دكتورة في المالية من اللي هاشو سي كارتاج. كنت سعيد جدا باستقبالك اليوم زادة بنوستالجي كبيرة لو ما كتعرف.
1: اي قرينا مع بعضنا قبل
0: في الثانوي لك علاش يا حسرة. والحمد لله ودكتورة وما شاء الله
1: بارك الله عليك
0: بالتوفيق زادة. يعيشك خليكم معنا باش نمشيو الموجز اخبار مع ثلاثة مع بسمة سعيدية ونرجعوا لكم في ساعتنا الثانية من باريس.
2: اسمعوا باريسات مع غازي خديد. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، الستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل. اون سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف لا كلاس انفيرسي لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99-877-877 ou à la Zoul Mauka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
3: Si Monoprix, j'ai une promouette. Ou hâte le 16 août, crème à tartiner Saïd, kilo kemel, b'htichin dinaro 990 millim à KO. Ou haka, j'ai une commuali kima jauna, sayefi ou il kullu promouette.
4: Monoprix, dîme à Mac.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
6: جوهرة أفلام
7: بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية أنه تم اليوم انطلاقا من الواحدة بعد الزوال بدء الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمناظرات concours-engineer.rnu.tn. بلغ العجز التجاري 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويليا من هذه السنة، مقابل إلا 11,904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء اليوم. دولياً أكد الاتحاد الأوروبي اليوم أنه لا يعترف بسيادة كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، داعياً تل أبيب إلى الالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 74 و900 ألف واحترام سيادة سوريا على أراضيها. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ملف الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يغلق، وإنه يمكن تمديده لفترة 60 يوماً أخرى المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. في المقابل قال مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز عقب التصريحات الباكستانية إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا وجود لموعد لوقف إطلاق النار ولا شيء هناك يمكن تمديده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية طردت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق مناطق مختلفة خلال الليلة الماضية. الوزارة أوضحت في بيانها أيضا أن قواتها قصفت مستودع وقود في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، قائلة إنه كان يستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Parasol ma Razi Khalid.
1: Lost it down.

0: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. جدولكم تحية نسل كل وقيت هذا يوقيتكم مع النصائح الصيفية. في البونيمور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا زادة، موضوع انه كيفاش الواحد يولي على اعصابه في الصيف، تولي عنده نزعة عدوانية، فمشكون يسمعها الغريزة الصيفية العدوانية. علاش تصير المشاكل اكثر من العادة في الصيف؟ علاش ممكن زادة نشوفوا حتى حالات من العنف زادة، سواء العنف اللفظي ولا العنف المادي؟ هذا الكل باش نفهموه مع الدكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، مؤطرة في التنويم الإيحائي، بسيكولوج سيكوثيرابوت وبسيكاناليست سبيسياليست نمبر 1. اهلا وسهلا دكتوره، مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا مستنيك جهر يسام الكل.
0: شنحوالك؟ صباح
1: صباح الحمد لله. وانت لاباس؟
0: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي
1: اهلا نلاحظوا علاش نلاحظوا اللي وقت الدنيا سخونه عبد يسوق بشويه، التليفون ينقص، صغير يعمل الحس، راجلك يسهلك ولا ماتك تسلك شنو العشاء الليلة، هذو من الكلها يخليوك تتأثر وتتوتر وجست حتى تقولهم خليوني رايضة جست حاجتي باش نتنفس. ألوغ في عادي نفس أسهل ونفس وضعية ما تأثرش فينا لك الدرجة. المشكلة اللي ماهوش العبد ولا الوضع اللي نهزنا، جست العبد يبدا قالق ماك درجة السخانة اللي هي تخلي المشاعر بتاعنا تأثر وتخلي ليزيموسيون بتاعنا تكبر. راهو مخنا وبدنا مربوطين ببعضنا، وقت اللي الدنيا سخونة الأورغانيزم بتاعنا يخدم أكثر، لا تمبيراتور، لي باتمون، ضغط القلب، التعب، الانكونفور، هذا الكل يأثر نفسيا. فما ديزيتود يقول لك اللي السخانة تزيد في الطاقة تاع العنف، لكن زيادة ما نستسهلوهاش ياسر، مش على خاطر الدنيا سخونة العبد يولي عنيف. السخانة ما تبدلش عبد هادي هكا وكالم ترد عبد عنيف، يعني لكن تهبط في السايب والطاقة تاع الاستحمال بتاعنا. دونك الواحد يتصور ما رقدتش بالكدي، ناقص ما، هذا الكل يكون معناتها ان سورشارج في الدم اللي هو معناتها حاجه طبيعيه تخلي العبد يرد الفعل بطريقه عجيبه، على خاطر السيستم النيرفي بتاعنا عنده طاقه معينه، ووقت الطاقه هذيك تفوتها ما عادش تنجم معناتها تتحكم. العبد يرد زاد اللي يفيق، اللي مش العباد اللي دايرين بيك اللي هما يأثروا فيك، جست الوضع وليتا بتاعنا معناتها تنجم تفسروا وتقول معناتها تاخو شوية ركيل هكا وتفهم اللي ساعات معناتها يقول لك 40% نجم تكون تعب بسبب العنف، 30% هذا، 20% العبد معناتها ما رقدش بالكدي، و10% يكون اكل شخص هذاك اللي مطابلك اللي انت حاطه السبب بتاع القلق بتاعك الكل. طب الوقت هذاك تعمل امباز وتفهم اللي مش على خاطر نحس حاجه اللي الحاجه هذيك صحيحه. شنو نعمل في الوقت هذا قبل ما الواحد يتنرفز؟ يدخل روحه، اسكو ناقص نوم، اسكو معناتها شربت الكونتيتي معينه بتاع الماء اللي لازمني، اسكو كان جيت في بيت فيها المكيف وقعد ترونكيل اسكو نكون نرفز للدرجه هذه؟ راهو جيست لازم نفهموا مخنا ما يفرقش ما بين حاجه واقعه وحاجه اللي نحن نتصوروها. تصور روحك في بقعة هكا فيها البرود، نجم تبدل برشا حاجات في رد الفعل بتاعنا. حاجة اللي هي نجم يكون حل يبان بسيط، يعني لكن الواحد جست يبرد حالته. راهو تبع معلومة المخ بتاعك والسيستم النيرفي بتاعك اللي قاعد معناتها تحافظ على روحك وترجع معناتها في مود أحسن وتهبط في التنسيون. قبل ما ترد الفعل تخمم تاخذ بوز تاع دقيقة تتنفس بالكدي، تجبد بالكدي لهوا من خشمك، تخرج بشوي لهوا من فمك، وهذا يبعث المعلومة لبدلنا اللي مش مطلوب منك اللي ترد الفعل توا وما تنسيش حتى كان تكون منرفز نجم تتحكم في المشاعر بتاعك. الحاجة الرابعة ما تغلطش ما بين اون ايموشن والحقيقة. اون ايموشن هي ديما تكون موجودة وتكون غيال، لكن معناتها ما تعطيكش المعلومة الصحيحة على النية بتاع الطرف الآخر. تنجم تكون متنرفز، لكن معناتها ينجم العبد اللي مقابلك ما هوش هو سبب التنرفز بتاعك. تنجم زيدا تكون متأثر، لكن معناتها مش معناها الكوبل بتاعك في كريز. تنجم زيدا ما تحبش تشوف العبادة، مش على خاطر بتبيع تكرهه، جست المشاعر والإيموشن تعلمك على ليتا انترن بتاعك ومش على العبد اللي مقابلك. ووقت اللي تفهم هذا تنجم تفهم برشا حاجات. راو زيدا نحطوا برشا ضغط على السيف، يلزم بحر، يلزم صغار تقرا، يلزم نشوفوا العباد، يلزم نخرجوا، يلزم نتمتعوا بالسيف، لكن معناتها العبد ينجم زادا جست ياخذ شويه وقت ويسمع بدنه، يسمع ليكولوجيا انترن بتاعو. ساعات احسن اكتيفيتي اللي هي العبد يقايل، ويلزم زادا العبد يكون عاطفي مع روحه. ما تكثرش على روحك. راو أي شخص عنده طاقة بتاع تحمل معين. راو في نهارك تنجم معناتها تحط هدف رياليزابل. ما تكثرش على روحك وما تضغطش على روحك في نهارك برشا حاجات، على خاطر بعد تلقى روحك ما تنجم توفرهم الكل. وزيد فوق من هذا تبعث المعلومة لمخك اللي ناقص حاجة واللي ماكش إفكاس كما تتمنى. دونك اعمل اللي عليك باش تملي نهارك بحاجات اللي انت تنجم توفرهم لروحك باش تهبط التنسيون وتنجم تتعامل مع العباد بالطريقه الايجابيه.
0: فوالا هذا هو. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتورة هدى، صافي بليزير.
1: افيك بليزير.
0: معنا زادة في باراسول، نتلاقاو معك في لي رونديفو جايين. يلا نمشيو مع الموزيكا تو سويت.

0: سلطان الطرب جورج وصوف نكملوا معها باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل، يعطيكم صحة شوية أخرى. موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الأعداد التقديم، سامي دويري في الإخراج، وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا، في الأمان، باي باي.
1: كلمة طلعت هالشمس، كلمة غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار.

0: موج مع الموجة. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم اليوم الإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية في الفضاء الرقمي وتيسير نفذهن إلى الأسواق والخدمات وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى الوطني، وفق تأكيد وجدان بن عياد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة.
2: المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النساء والفتيات وخاصة منها في الوسط الريفي اليوم أصبحت حاجة ملحة، لأنه اليوم ما نكتفيوش بالمعارض أو بالأساليب التقليدية في التسويق، اليوم الحاجة أصبحت ملحة لاكتساح السوق سواء وطني أو دولي إلى استعمال الوسائط الرقمية والإلكترونية. واليوم المنصة هي منصة رقمية، الهدف منها هو توفير فضاء يحتوي على منتوجات لفائدة العارضات من النساء والفتيات لتقريب المسافات أولا، لتحقيق التنمية ثانيا، ولتطوير المشاريع اللي هي موجودة. الهدف اليوم هو أن تكون فضاء رقمي سهل، تم تركيزه في إطار شراكة دائمة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي، مع جميع الوزارات، الفلاحة، الصحة، التجارة والصناعة التقليدية. اليوم الفضاء هذا هو فضاء يسمح بأنه نتعامل مع الحرفاء والمشترين بطريقة بسيطة وسلسة. يكفي أنه نسجلوا في المنصة الوطنية رايدات تيريستور والتين، يكفي أنه نسجلوا. عملية التسجيل هذه تسمح لنا أنه نضع المنتوجات، أنه نحطوا النص متاع المنتوجات، وأنه نقوموا بعملية البيع والبريد يتكفل بعملية التوصيل وتسليم كل المداخل.
1: دوليا، أعلنت وزارة الداخلية في الكويت تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. بيان مشترك للاتحاد الأوروبي و26 دولة أخرى يدعو إيران إلى الاستماع إلى شعبها واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان، كما أدان البيان إقدام السلطات الإيرانية على إعدام محتجزين لديها. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم احتراق محطة التحويل تحت 30 كيلو فولت جنوب مدينة الزاوية بالكامل وخروجها من الخدمة إثر تعرضها للاستهداف، محذرة من أن استمرار الاعتداءات على منشآت الكهرباء قد يقود إلى اضطرابات واسعة تصل إلى إطفاء جزئي أو عام للشبكة في ليبيا. فجرت القوات الإسرائيلية اليوم مبان في جنوب لبنان بينها مدرسة، وقصفت مقرا لإحياء ذكرى عاشوراء، ما أوقع عددا من الجرحى وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: Baila.
1: Baila. الأربعة والسبعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا، يتواصل حتى لسبعة متاع العشية. متابعة للأخبار الفنية، متابعة زيدة للظواهر الطبيعية، واليوم نحكيه على خسوف جزئي أو كلي. هو كلي في أوروبا وكسوف وجزء يكون في تونس. أكيد التفاصيل توا نزيدو نحكيه فيها بعد شوية، ونعطيكم هكا أجواء الكل بيان سور مع مراسلنا. خليكم معنا حتى للسبعة، رونديفو تلقاو فيه ان شاء الله كان اللي يروق لكم من موسيقى من ريتم مع ليكيب الكل. نقولوا اهلا وسهلا ومرحبا بابتسام ذويري في الاخراج. وينك يا سامي؟ شنو حالك يا سامي؟ منورنا في الاخراج. مزال مولا عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، اهلا وسهلا ومرحبا. سي عبد الحميد دونك املكم زيد اللايف نتاعنا على جوهره في ام تي في. نسلموا على جميل بقاديده في التنسيق العام، هيبه لوسيف سعاد. نسلموا على السوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، جميل بقاديده مروان سعد وكل الزملاء اللي يكونوا حاضرين معنا. هيبه لوسيف وامين الميليدي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم وكاميرا الدنيا وما فيها. امين اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا وسهلا بك هيبه، مرحبا بالليكيب الكل ومرحبا بكل المستمعين.
1: يلا شنو رايك في حيفا؟
2: باهية حيفا، باهية
1: حيفا وهبي. جيتي ان شاء الله في سبتمبر؟
2: ان شاء الله مرحبا بها.
1: ايه
2: ان شاء الله ما اجلوهاش من اللي فان على الاخر. من دجا انا كبرت على اغاني هيفا.
1: انت كبرت على اغاني هيفا؟
2: كبرت على اغاني هيفا.
1: شنو رايك فيها نحله؟ لا ذوق رسيم.
2: انا توسكي يعني حاجات تبين الزريبه، نحل الكل مغروم بهم.
1: دونك تون سويت
2: نعشق
1: تعشق. اوكي دونك هيفا وهبي تون سويت. بالبليست بتاعنا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: واصل معكم كالعادة في بايلة حتى السبعة متاع العشية، وبتبقى حديثنا خاص بالمهرجانات ونحكي على البرمجة الرسمية للدورة 25 للمهرجان الصيفي بسند اللي تنطلق إن شاء الله اليوم حتى الـ 17 أوت. وتفاصيل نتعرف عليها مع مدير الدورة سي فتحي بن علي. مرحبا سي فتحي.
1: مرحبا بيك.
0: أهلا وسهلا سي فتحي.
1: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا. شنحو السند ساعة؟
1: والله لاباس الحمد لله، الأجواء جميلة جدا، استعدادات تقريبا في اللمسات الأخيرة، الحمد لله المهرجان حاضر، الجمهور راضي على البرمجة وإن شاء الله تتعدى به إن شاء الله.
0: إن شاء الله مادام الجمهور راضي على البرمجة معناها كل العروض إن شاء الله تكون سولد أوت ويكون حضور جماهيري كبير. دورة 25 من 12 ل 17 أوت بمسرح الطلق ب دار الثقافة. شو مخبيتنا دورة السنة؟
1: والله دورة السنة هي فيها مروحة، من نحن حاولنا أن حتى اللي ما قدرناش قبل أن نوفرهم السنة حاولنا أنهم يكونوا حاضرين بشكل معناها متواتر. المسرح اللي كان غايب أنا في الدورة السابقة السنة حاولنا منها بكل المجهودات نتاع الأخوة اللي يعاونونا كل أنه منها كان حاضر إن شاء الله في البرمجة. عنا سانفرا للشباب منها يكون في الافتتاح، كما كنت نحكي لك توا بسام الحمراوي في مسرحية بامبينو. الفن الشعبي اخترنا أنه اللون المرة هذه يكون معناها تراثي شوية مع الأستاذة زينة سعد. للأطفال نصيب معناها في مهرجان ما يغيبش، أنه عنا عمو سهيل في كارتو كيد، ثم الشاب بشير، ويكون الاختتام مع ألفة برمضان اليوم 17.
2: ستة عروض سي فتحي.
1: ستة عروض أي.
2: دونك مدروسة بدقة من ناحية زادة حتى ميزانية المهرجان.
1: والله مدروسة دراسة معمقة جدا، مشكورين الهيئة المديرة اللي سهرت معايا على تأسيس السهرات، مشكور السيد الوالي ولي قفصة منها بشكل خاص، لأنه بالحق دورة العام اللي فات ودوسنا منها اهتمام كبير بارشة، وأنه أعطى قيمة وأولوية أنه إحنا من ما غيبوش منها في المشهد الثقافي. لأنه تقريبا الإمكانيات ضعيفة برشا، المناطق الداخلية وخاصة المناطق الشبه ريفية ما عندناش معناها ديسورس تمويل، ديما يكون ضعيف. الحمد لله السيد الوالي كان معناها هو اليد الخفية اللي كانت ساهرة على أنه احنا تدل لنا الصعاب باش نجموا نتواصلوا مع سلطة على مستوى وطني وحتى على مستوى جهوي. بيان سور نحن عندنا ثقة في المسؤولين اللي هما وعدونا بأنه يكون التمويل معنا في أجاله. بقدرة ربي إذا خذينا من الوزارة وخذينا من المندوبية وخذينا من الولاية بقدرة الله نجم نغطوا مصاريفنا، وتقريبا ثم جزء من الموضوع هو تعويلنا برشا على الجمهور أنه يكون حاضر بكثافة. اليوم مثلا سافا، اليوم بقدرة ربي نعمل كومبلي إن شاء الله،
2: لأنه سانفرا عنده محبيه معناها
1: أكيد جدا.
2: قديش لتيكي سي فتحي؟
1: والله شوف احنا بحكم اللي كما كنت نحكي لك أنه احنا حابين نقربوا برشا من الجمهور، حاولت السنة منها طبعا ديما ونحكي أنا في هيئة مديرة حاولت أنه تكون الأسعار في متناول للناس الكل، ما حطيناهاش معناها في موازاة مع التكلفة، فهمتني؟ معناها توا معناها الأسعار تقريبا مهرجان كامل يتكلف بحق تذكرة في بلاصة أخرى.
0: دونك الأسعار من إلى؟
1: نعم الأسعار من 10,000 5,000 10,000 8,000 كيف ما فتناش.
0: ما فاتتش العشرة دنانير يعني؟
1: لا لا لا
2: داكور، معناها تراعي المقدرة الشرائية والأهالي اللي نجموا يجوا يتمتعوا بكل العروض. دونك نخليو الدعوة اليوم لأهالينا في سند باش نوجه لهم رسالة سي فتحي هاكا يجي ويتمتعوا بالعروض.
1: والله احنا في انتظارهم، احنا في انتظارهم، وأنا عندي ثقة برشا في أهالي منطقتي. في الدورات السابقة معناها قبلوا البلاء الحسن وكان حضورهم يشرف المنطقة كاملة، والله صدقني جمهور معناها ممتاز ومنضبط ولا باس ان شاء الله تتعدى كان به
2: ان شاء الله. ان شاء الله دوره ناجحه وان شاء الله دوره نشوفوا فيها هكا سولد اوت في كل العروض اللي وزنت ما بين المسرح ما بين العروض الاطفال ما بين الطرب زاد ألفة برمضان في اخر عرض الراب للشباب أيه. دونك برمجه خفيفه وتلبي كل الاذواق
1: الحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
2: شكرا لك
1: وانتم مشكورين جدا جدا جدا على هذه الاستضافه وبارك الله فيك.
2: شكرا لك.
0: شكرا سي فتحي بن علي مدير دوره 25 للمهرجان الصيفي بسند نذكروا راه ينطلق اليوم والليلة وعرض الافتتاح باش يكون ان شاء الله مع سانفارا بارتير من 10 متاع الليل بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافه.

0: 24 بخلاف 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهرة أف أم بوبليسيتي.
3: موج مع الموجات.

0: baila.
1: Baila. نربع 45 دقيقة لمجيتنا. رجعنا لكم في بايلا مواكبة للسهرات للعروض وما تبقى من المهرجانات. كما شفتوا مهرجانات بديت العروض متاحة, مهرجانات على وشك انها تختتم العروض متاحة, لعل مهرجان الحمامات يكون في قائمة المهرجانات اللي تبدأ لبكري وتكمل سهراتها. دونك غدوة 13 أوت المواد يكون مع سهرة الاختتام وصوفيا صادق اللي باش تحيي حفل الاختتام مهرجان الحمامات اللي نوع في البرمجة متاعه ككل سنة ولبى أذواق الجمهور الكل اللي كان حاضر بأعداد غفيرة, يمكن البارح أكثر من الأعداد الغفيرة من غادي. دونك نحكيه على إقبال جماهيري كبير لسهرة الفنان آدم اللي بدأ التورني متاعه بالحمامات, اليوم يعمل سوسة مازالت بنزرت و سهرة خاصة أخرى في قمرت, وكما قلنا مواعيد إن شاء الله الجمهور يكون حاضر كما كان جمهور مهرجان الحمامات البارح وفي لسهرة الفنان آدم اللي بدأ هكا يعني كما قلنا يجي لتونس, خطر عنده مدة ما جاش لتونس. دونك عمناو الكارتاج أثناء الجمهور كان متعطش للسهرة متاعو, والفنان سولد أوت في التذكر متاعو دوبا ما بدأت التذكر متاعو أونلين. دونك البارح الجمهور بين انه وفي للفن وفي للكلمه المعبره, وكان حاضر كما قلنا قبل 5 ساعات من بدايه العرض. دونك طوابير وثقتها البارح كاميرات وكيف كيف زاد الزملاء الصحفيين والاعلاميين اللي كانوا حاضرين بأعداد زادة محترمة, ووثقوا كما قلنا الريبرتوار متاع آدم اللي خلى الجمهور يغني أكثر ما غنى آدم. آدم اللي البارح يمكن الشوب كما قال هو ودرجة الحرارة المرتفعة خليته هكا يعني طلب حتى انديريكتومون مروحة, وكم تشوفوا حتى في الصورة معناه طلب مروحة باش ينجم يغني وينجم يتفاعل مع جمهوره. ولو أنه يا آدم يا أخي أنت راك جيت في أيامات مروحة, أنت كان جيت قبل بجمعة ولا جمعة ونص اخرى
2: حتى الضوء متاع المروحه ما كنتش دخلت عليها
1: زايد معناها احمد ربي جيت في ايامات سعيده راك دونك البارح وغير زاد الشوميز نتاعو
2: ورسات فك المروحه الصعف هذيك عرفت
1: دونك راك جيت في ايامات سعيده برشا وراك راجل طيب ياسر
2: ويعمل صباح حرقوس دونك تعدى مليك الاجواء
1: طيبه جدا. دونك جابوا المروحه خرج استأذن من الجمهور وشي بدل الشميز قال لهم سامحوني, وفي كل مره
2: كان
1: اسمع ويقول شوب يعاود ويقول راو شوب راو شوب غنى وتغنى شوب
2: شوب شو معنى
1: يعني حراره الفي شو دونك شوب شوب
2: باللبناني
1: باللبناني شوب دونك طقس سخون تفاعل مع الجمهور لازمك لغات راه لازم
2: ما نتفرجش انا في المسلسلات
1: لازمك تحضر عروض تحضر عروض فنيه كيما البارح الجمهور كيما قلنا كان متنوع. لقينا الصغار لقينا الكبار لقينا الشباب لقينا كل الاعمار الحقيقه كانت حاضرة لعرض آدم اللي فاق جمهور درجة استيعاب و حطوهم وراء السين.
2: والله شفت تصويرة
1: اي وراء السين انا كنت حاضرة
2: نغزر العباد وراء السين
1: اي وراء السين انا كنت حاضرة بيان سور مشيت انا كنت حاضرة دونك والحمد لله. وذيك علاش نعمل
2: انت مجمعة وراء السين
1: لا لا انا باش نقول ان شاء الله
2: انت اللي دخلوا من الباب التيلاني
1: لا لا لا انا اللي الحمد لله تم انقاذ الموقف في اخر لحظة الحمد
2: انت اللي جبت المروحة لآدم هذاك
1: لا مش انا اللي جبت المروحة انا نجيب البهجة لآدم انا نجيب له البهجه والسرور. انا حبيت نشكر دونك البارح الحقيقه كما قلنا عدد كبير يا شيخي اعلاميه شنو توامين شنو توامين عن شنو
2: توامين خاطر عبدو سالني البارح قال لي كيفاش باش نعمل في بالنا باش نمشيو
1: اي كنت باش نمشيو
2: قلت له شوف مع هبه
1: يعاد كان قال لي راني
2: يلا عبدو ان شاء الله
1: ان شاء الله العرض الجاي هاو في سوسه هاو في سوسه هاو في سوسه دونك
2: شميس قال لك اللي بدلها نتاع عبدو مالغري عطا الشميز ما خلاوش يدخل
1: مش نفس التاي مش نفس التاي مش نفس التاي كوستو يا عبدو راهو ادم شوفنا
2: يا عبدو عبدو عنده 3 سنين ترينر
1: لا لا مش كيف
2: دونك عبدو كوستو اصح يعني
1: كوستو اما الاخر كوستو برو ماركس دونك جوست حبيت نقول لك انت بوتيتر ال هو اكس ال بوتيتر انت ام هو ال يعني تفاصيل هذه تفاصيل خليني نشكر انتظار الحقيقه حسن واميره ورتاني لولاهن لا كنت انا بالحق معناه من الناس اللي يكونوا وراء السين لانه عدد كبير برشا من الحضور حتى صحفيين تعذر عليهم والاعلاميين تعذر عليهم انهم يكونوا مثلا في الصفوف الاولى ولكن زملاء اخرين اللي جاوا
2: بكري معناه من كلامك يبقى حاجه برك دخلت بعضها شويه الامور
1: لا مش دخلت بعضها لانه الجمهور كان اكثر من طاقه الاستيعاب، وتعرف اكيد فما دعوات وفما
2: قصو تيكيت قد
1: قصو سولد اوت بعد ربع ساعه حفل ادم. راه خلينا نكونوا واضحين، يعني حفل ادم سولد اوت بعد ربع ساعه اول فنان انه التذاكر نتاعو نفذت. ولكن تعرفوا بعد فما دعوات تنجم تكون خاصه. دونك البارح شفنا المسرح فول الحقيقة، والجمهور تغنى بما قدموا آدم قديم وجديد، حتى زاد أغاني الجينيريك اللي
2: سمعنا حاجة آدم
1: بربي بربي بربي بربي بدون شنو رأيك؟
2: عبدو حافظ عبدو أنا من أبي تعملنا ديو توا.
1: لا أنا ماذا بيه لو كان أنت
2: هربوا لنا الأوديونس.
1: أنا ماذا بيه توا لو كان أنت تعطينا شنو ماليتيكي اللي باش نربحوهم اليوم، على خاطر آدم اليوم باش يكون في سوسة، واكيد زاد في سوسه في سهره خاصه، دونك باش يكون حاضر في الملعب. ويبدو ان التذاكر ما زالت، دونك ينجموا يدخلوا للموقع ويقتنيوا التذاكر نتاعهم. لكن احنا عندنا تذاكر اخرى لسهرات اخرى، جوهره فهمت تكون شريك اعلامي فيها. وخلينا نشكر زاد روضه العليق اللي امبارح زاد كانت في المهرجان ووثقت هكا لومبيونس واراء الجمهور. تنجموا ترجعوا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فهم وتشوفوا الاجواء. دونك نعاود مرة أخرى نقول انتظار حسن وأميرة ورتاني، شكرا من القلب دونك على الأمبيونس البارح سامباتيك اللي كانت في حفلة فناني المفضل الحقيقة آدم. دونك عطينا تيكيت سي أمين طون بعد في الأوف نغني وميسانش.
2: أنا مش عطيك عروضي المفضلة
1: تفضل
2: بالنسبة لليوم مش نربحوا فيهم تيكيت. كل شخص عنده زوز تذاكر. اليوم عنا أربع عروض ما شاء الله متنوعين، الكل إن شاء الله باش يكونوا في سوسة سواء اليوم سواء الايامات الجايين. دونك ركزوا لنا مليح. كيف نحكيوا على اليوم؟ نحكيوا على عرض اوبرا بكين من الصين باش يكون في اطار مهرجان سوسه الدولي. دونك تبعثوا اس ام اس في حرف جي على 85 990. دونك هذا بالنسبه لعرض الليله. فوالا سينو خلينا في عرض الليله، وغدوه ان شاء الله تنعطيكم بقيه العروض. مازالوا العروض سواء جعفر القاسمي
1: فما المحفل
2: الجري مازالوا ان شاء الله. ما في بالنسبه لعرض الليله اوبرا بكين باش يكون من الصين على مسرح سيدي الظاهر ان شاء الله في اطار مهرجان سوسه الدولي. اس ام اس في جي على 85 990.
1: تري بيان. دونك هذوما فيما يخص كما قلنا العروض، فيما يخص زاد السهرات انتوما اللي تنجموا تربحوا معنا كل يوم لي تيكي، تربحوا معنا لي باس، تمشيو انتوما والعزيز عليكم. دونك خليكم معنا ديما في بايله وبقيه برامجنا، وين نحكيو سهرات وين نحكيو عروض صيفيه ان شاء الله تكون فيها الاقبال الجماهيري المهم. خلي التوانسه تتفرهد، خلي التوانسه تلقى عروض تليق بها، وتلقى زاد فنانين تقدر الجمهور اللي جاها، وتقدم هكا ريبرتوار محترم بعيدا عن لغه البوز والفيديوهات واغمي عليها وما نعرفش انا بعض هكا الفيديوهات ولا بعض العناوين اللي الحقيقه تخرجنا من الكونسيبت نتاع انك تمشي تتمتع بفن، انك تلقى شو، انك تلقى هكا اغنيه تضرب في الصميم. دونك ان شاء الله نشوفوا عروض قيمه تليق بجمهور تونس، الجمهور السميع والجمهور اللي يكون حاضر ان شاء الله في كل السهرات اللي تلقاوها معنا. ونعطيكم ان شاء الله بعد شويه تذكير باهم المواعيد اللي باش تكون حاضره فيما تبقى من المهرجانات، واكيد المهرجانات اللي باش تستأنف سهراتها قريبا. خليكم معنا حتى للسبعه، الغونديفو متواصل معكم.

0: Baila.
1: Baila.
0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في ساريت 12 أوت مع أوبرا بكين من الصين. موعدكم في ساريت 13 أوت مع عرض الفنان صابر الرباعي. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 13 أوت، موعد الموسيقى الغنائية في عرض مكنين تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في ساريت 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي، موعدكم في ساريت 12 أوت مع الفنان الشعبي وليد الصالحي.

0: معدكم في سهريه 13 اوت مع مسرحيه ولد الطلياني. معدكم في اختتام الدوره الثانيه من مهرجان هرجلة الدولي مع الفرجه الضحك والاجواء الاستثنائيه في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركه نخبه من المع الفنانين لعرض بينومي اس بلس 1 في هرجلة بارك مع 18 اوت بدايه من العشرة ليلا. تباع تذاكر على الموقع تسكتي بونتين على تطبيق هرجلة بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
1: Business News. Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. وبحسب نتائج هذا المسح الذي أجري خلال شهر ماي من هذه السنة وشمل عينة مكونة من 1085 مؤسسة صناعية، ارتفع رصيد آراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الاستثمار الإجمالي بنسبة زائد 24% خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل زائد 21% خلال النصف الثاني من السنة المنقضية. وتشير توقعات المؤسسات إلى مزيد من التحسن خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء إلى زائد 26%. تلفت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة على امتداد كامل شهر جويلية الماضي 3445 تدخلا رقابيا أسفرت في مجملها عن رفع 512 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بالترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار والإخلال بالدعم والقيام بممارسات احتكارية وعدم احترام النصوص المتعلقة بالمتزودين القانونيين، وفق تأكيد المدير الجهوي للتجارة وتنمية صادرات بجندوبة توفيق الفرشيشي. دوليا ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة محدودة خلال جويليا الماضي في قراءة قد تضعف مبررات رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل، خصوصا بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل. ارتفعت أسعار النفط في تعاملات هذا اليوم الأربعاء وصعد الذهب إلى قرب ذروة العشرة أسابيع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في آسيا، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن إشارات بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر القادم. أفادت منظمة العمل الدولية بأن معدل بطالة الشباب ارتفع عالميا العام الماضي، في حين سجل بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد. ويظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول تشغيل الشباب أن معدل البطالة العالمي للفئة العمرية 15-24 عام بلغ 12.4% عام 2025 مقارنة ب 12.3% عام 24، وهو ما يعادل 67 مليون شخص عاطل عن العمل. كذلك ارتفعت بشكل طفيف نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبا لتصل إلى 20%، وهو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. وبحسب منظمة العمل الدولية يتوقع أن يبقى معدل البطالة بين الشباب مستقرا عند 12.3% في عامي 26 و 27. إلى اللقاء. Business News.
2: جوهرة اف ام. تندنس.
3: تندنس.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. اليوم في فقرة توندونس باش نحكي على سام ألتمان. شكون سام ألتمان؟ هو الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن آي اللي خرجت تشات جي بي تي. ش يقول سام ألتمان في آخر كومنتارات لي؟ يقول اللي كانوا نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد اللي قاعدين يخدموا فيه في الأوبن آي واللي سماوها أسترا راهو يتمتع بقدرات قوية للغاية خاصة في مجال الأمن السيبراني، لدرجة اللي كونوا شركة الأوبن آي ماهيش باش تنجم تخرجوا للناس الكل في الوقت الحالي، وتعمل بدلا من ذلك على تعزيز إجراءات الأمان قبل إطلاقه. دونك شو الحكاية؟ الحكاية اللي كونوا سام ألتمان وشركة الأوبن آي عملوا نموذج ذكاء اصطناعي جديد سماوه أسترا. هل أسترا هذا ما نجمش نبيعه للناس الكل؟ علاش؟ على خطر تنجم تعمل به حاجات اللي هما ينجموا يضروا برشا. هاو نعطيكم التفاصيل. أسترا جاء بعد أسابيع قليلة من اللي تخرج فيهم أوبن آي نموذج متقدم من تشات جي بي تي اللي هو 5.6 سول. وفي منشور على مدونة الأوبن آي تقول الشركة اللي كانوا تقييماتها الداخلية الأولية لنموذج الأسترا ظهر تقدم كبير في البرمجة الوكيلة والأمن السيبراني. وتزيد توضح الأوبن آي اللي كونها مازالت حتى لتو يعني في المرحلة الحالية ما تمكنتش من استبعاد إمكانية وصول النموذج إلى مستوى حرج من القدرات السيبرانية، شيء اللي دزها باش تأجل الإطلاق متاعه للناس الكل حتى تكمل اختبارات الأمان المطلوبة. وفقا لإطار الأوبن آي مستوى النموذج ذي لاسترا وصل كريتيكال في الأمن السيبراني. علاش؟ على خاطر ولا قادر من غير حتى تدخل بشري باش يكتشف ويطور استغلالات وظيفية لثغرات اسمهم الزيرو داية بمختلف مستويات الخطورة في عدد كبير من الأنظمة الحقيقية المحصنة. وإذا كان تمكن من ابتكار وتنفيذ استراتيجية جديدة ومتكاملة لهجمات سيبرانية ضد أهداف محمية، الشركة ما تنجمش تخرجوا للجمهور. وتقول شركة الأوبن آي اللي كانوا نماذج السابقة وما بينها جي بي تي 5.6 سول كان التصنيف متاعه هاي بالنسبة للقدرات السيبرانية وما وصلش للمستوى كريتيكال. بلغة أخرى، إذا كان تسيب الأوبن آي الأسترا تو في حالته اللي هي موجودة عليها تو للناس الكل، راهو ينجم يتم استغلاله للبيراتاج، للقرصنة، للفيشينج، للي تحب عليه انت. دونك هذاك علاش سام ألتمان يقول راهو توا ما نجمش نخرج الأسترا حتى لين نتأكد ونقوم باختبارات الأمان المطلوبة. هذا شو لعنا اليوم. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في
2: لمان.

0: Baila.
1: Baila.
2: معكم في بايلة على جوهر FM 25 دقيقة. كسوف الشمس اليوم الأربعة 12 أوت باش يكون من أنواع الكسوف كلي في مسار ضيق جزئي في المناطق المجاورة, مناطق اللي باش تكون فيها كسوف كلي القطب الشمالي غرينلاند أيسلندا وشمال إسبانيا. الرؤية الجزئية باش تكون أجزاء من أوروبا شمال أمريكا الشمالية وأجزاء من غرب وشمال إفريقيا خاصة تونس. كل ما نحكيه على كسوف ونذكر الناس كل عام 99 التحذيرات وقتها كانت والكسوف كان بدرجة أعلى من نسخة عام سنة 2026 إلا والتنبيهات كانت مرافقة للظاهرة هذه, التنبيهات الخاصة بعينينا وعدم النظر إلى الشمس مباشرة. نحن نحاولوا نفهموا هالفينومين هذا, التحذير هذا علاش, وعلميا علاش يلزمنا ما نغزروش مباشرة إلى الشمس. تعرفوا عليه مع دكتور محمد مراد بن خليفة, طبيب مختص في طب العيون. مرحبا دكتور.
3: ألو ألو دكتور محمد مراد بن خليفة, اللي هبط برشا فيديوهات الحقيقة وحكي فيها على تأثيرات ومخاطر النظر المباشر إلى الكسوف وتأثيره على العين, دونك وتفاعلوا معاه لزانترنوت لأنه مهم جدا اليوم نفهموا هالظاهرة هذية والنبو, لأنه برشا ناس يقول لك تو نلبس لينات الشمس متاعي أتو نغزر من التليفون, دونك هو ركز على النقاط هذية فيما يخص لينات العادية متاع الشمس كيف كيف زادة أنك تصور من التليفون, وعطى بتحليل دقيق وطبي وفصل كما قلنا من خلال فيديو يوم مخاطر النظر المباشر إلى الكسوف وتأثيره على الشبكية. دونك دكتور محمد مراد بن خليفة الطبيب المختص في طب وجراحة العيون اللي فسرنا بأكثر تفاصيل شنو اليوم لازمنا نعمله وما طبينا احنا ما نغذروش للشميسة.
2: تذكر قبل
3: بيسور أنا وقتها قلت كربحت هاليونات من الراديو,
2: ربحت هاليونات من الراديو
3: من الراديو
2: ووقتها غزرت بها ولا
3: ما مشيتش أصلا للراديو, قعدت في الدار.
2: ما خذيتش اللونات
3: أما وقتها تذكر وقتها أنه لازم أنك تاخذ اللونات هذيك وبش نجم تبع الفينومين, دونك ما خذيتش اللونات وما خرجتش وما كتعرف أنت الأولياء امتعنا يبدو خايفين علينا
2: ولي
3: ولي ولي. دونك احنا
2: أنا تذكر وقتها أبار اللونات يعني كان كنت في دار خالتي وقتها وبجنبها فما حداد الحداد كانت عنده التوك الماسك وقالك كيف يبدأ يلحم في الحديد دونك يحطه باش يحمي عينيه بطبيعة الحال, كنا نستعمله فك الماسك هذاك
3: واللي هو صحيح ولا طبيا وعلميا صحيح؟
2: ما نعرفش نشوفه
3: باش نشوفه مع الدكتور معنا. اللي يكون حاضر معنا تونسويت على موجة
2: جهرفية. مرحبا دكتور.
4: مرحبا سيدي, مرحبا بكم.
2: أهلا
4: مرحبا.
2: وسهلا دكتور محمد مراد بن خليفة. ظاهرة الكسوف ديما تتزامن هل ظاهرة هذية مع تحذيرات وخطورة النظر إلى الشمس مباشرة على العينين, علميا علاش يلزمنا ما نغزروش إلى الشمس في ظاهرة الكسوف؟
4: ظاهرة الكسوف هذية ظاهرة فيزيائية, معناها القمر القمر باش تجي قدام الشمس باش تحجب الضوء نتاع الشمس, دونك الإضاءة نتاع الشمس باش تنقص ياسر, لكن الأشعة فوق البنفسجية اللي هي الأشعة مضرة للعين الإلتروفيولي هذوما يدخلوا في وسط العين ويتسببوا في ضرر كبير في الشبكية نتاع العين, نجم توصل حتى بقدان البصر بدون حتى ألم. أنا ننصح العباد الكل معناها ما يشوفوش الكسوف هذايا بدون حتى حماية, ولازم نستعملوا النظارات المعتمدة هذه باش تنجم تتفرج على الكسوف.
3: قبيلة أمين يحكي قال وإحنا صغار الظاهرة هي جيت عام
2: 1999
3: دونك استعمل شنو استعملت متاع
2: وقتها استعملنا متاع دكتورة متاع
3: الحداد
2: دونك كل يعني كيما الماسك هو يستعمل فيه بطريقة يومية في خدمة وقت اللي يبدأ يلحم, وظهرت لنا طرف يعني عملية الكسوف الحق معناها هل هي منصوح بها أو لا؟
3: أكيد لا باش يقول لك الدكتور أخي ولا دكتور
4: أي صحيح فما طرش طرق هكا بريكولاج معناها نقولوا نحن اللي يستعمل لك الفيلم متاع الريون إكس هذاك كيف كيف ما يصلحش بكل
2: راديو
4: فهمني, حتى واحد يعمل فيلتر ولا حاجة كيف كيف ما ينجمش ما يحميش العينين كيف كيف نذكره
3: الناس بكل حتى
4: هاي اللونات تاع الشمس عادية يلبسها مضرة زادة خاطر ما تفلتريش الترافيولي تاع الشمس القوية. وكذلك ما ننصحكم ما يحاولوش معناها تشوف الكسوف باللاباري فوتو المصور تاع لاباري فوتو كيف كيف هذيك على الشعر الترافيولي تدخل للعين وتسبب في المظاهر هذه اللي كنا نحكي لكم عليها.
2: المظاهر اللي هي شنو بالضبط؟
4: المظاهر هي الترافيولي هذه معناها الأشعة فوق البنفسجية وقت تدخل في وسط العين تسبب في ضرر كبير للخلايا نتاع الشبكية تتحرق معناها الشبكية
3: من غير حتى ألم
4: من غير حتى ألم ولا وجع خاطر الشبكية ما فيهاش أعصاب كما الجلدة باش الواحد يحس الوجع دونك حرق الشبكية تضرب مركز الإبصار هذا بعد ساعتين ثلاثة الواحد يحس بنقص كبير نتاع النظر
3: يحس بنقص كبير نتاع النظر
4: هاي حتى كان في بعض الحالات نجم حتى واحد يفقد البصر بصفة نهائية خاطر برولور هذه معناها تتحرق تتحرق فهمني ماش ترجع معناها خلايا دوما ما يرجعوش
2: نتصور التأثير على الأطفال أكثر من الكهول والكبار في العمر ولا نفس
4: والله الضرر؟ والله الناس الكل كيف كيف معناها السنسيبيليتي للناس الكل كيف كيف الحكاية هذية يمكن الصغار والأكثر يبدأوا معناها يحبوا يتفرجوا كذا معناها انتريسي بال الأسترونومي والأمور هذه دونك هما اللي باش تكونوا معرضة أكثر للأضرار نتاع الإكليبس هذه بدون حماية بالشوفان نتاعها
3: اللونات هذه اللي نحكيوا عليها دونك تحميك وقت الظهر وقت الكسوف الجزئي احنا تونس كسوف جزئي للشمس فماش خلينا نقولوا تدابير وقائية أخرى أبار أنك ما تغزرش للإكران ولا ساعات يبدأ يصور يقول لك هاني مش نغزر للشمس وهاني حتى تليفوني يصور وإلا نجم دونك أنت قلت لا فماشي حاجة مثلا بعد الظهر ينجم ما نعرفش أنا نعرفه باشا يقول لك قطر هاني نستعمل في قطر هاني
4: لا حاجة وقاية معناها هي شنو هي وقاية كما تكون كان بالنظارات المعتمدة هذه الفيل فيتر هكا هو معناها فماش لا قطر لا دواء لا حد شيء نجم نستعملوه حتى كان باش نستعملوا جمال ولا تيليسكوب باش تفرج على الظهر هذايا لازم الجمال هذه ولا تيليسكوب فيه الفيتر سبيسيال هذايا ما تحرقش العين فهمتني
3: داكور هذايا هو تري بيان دونك خليو لك احنا ما نعرفش مين فما سؤال اخر
2: انه انت حكيت على يعني الخطر يجي من الاشعه فوق البنفسجيه اللي معناها كل يوم احنا قاعدين متعرضين لها يقول القائل يعني هل فما فرق بين اني نغزر للشمس في يوم عادي جدا وبين اني نغزر للشمس في نهار كيف اليوم فما خسوف كسوة جزئي او كلي
4: وي فما الفرق هو يبدا نهار عادي الشمس معناها قوية واحد من الجمش يحل عينيه حتى كان باش يشوف الشمس بدون حتى حماية ولا حتى بنظارات شمسية عادية الشمس العادية ليمات العادية ما ينجمش يخضر لها مدة طويلة ولا يخضر لها بصفة ديريك أما وقت الكسوف القمرة باش تغطي الشمس دونك الضوء نتاع الشمس باش ينقص والحدقة نتاع العين تبدأ واسعة عادية ما تصغرش معناها
2: كما في الليل يعني
4: كما في الليل بالضبط دونك لي ريون لي ترافيولي هذوما فوق البنفسجية كلهم باش يدخلوا في وسط العين
3: داكور
4: ويوصلوا للشبكية نتاع العين كان جاء يوم عادي معناها واحد ديركت يغمض عينيه ولا الحدقة باش تصغار وحدها فما ريفلكس هذي معناها يصير في العين الواحد يحمي روحه بصفة طبيعية أما توا اليوم معنا حالة استثنائية لازم نردوا بالنا باليسر على الحكاية هذي
3: يعطيك الصحة دكتور
2: فقط زوز نقاط أخرين سريعا دكتور معناها يلزمنا نردوا بالنا وهذا شيء طبيعي في صورة ما إنسان غزر هكا لي لحظة يعني هل فما خطر على عينه أو الخطر يتمثل إذا كان غزرنا في الأكثر مدة لدقيقة دقيقتين ثواني 30 ثانية
3: يعني المغرة بالجوري
2: ولا هل هي مربوطة بمدة أو بصفة عامة حتى كلنا كندو
4: هي المغرة مربوطة بالوقت معناها خاطر عبارة على حاجة باش تتحرق معناها قد ما تبقى تخزر لها ما نتعدي فيها وقت قد ما المضرة أكثر وحتى من 10 ثواني يكفيه معناها باش الشبكية كل ما عاش ترجع ما تتحرق معناها حتى واحد يسرق نظرة خفيفة هكا ولا لا ننصحه لها يحذي بعدها الحكاية هذه حتى حب الاطلاع كان بالنظارات هذيا اللي يتباعوا معناها في بعض الاوبتيسيان ولا في الفارماسي النظارات هذيا.
2: اخر سؤال في نفس الاطار يعني العلمي ولكن في حياتنا اليوميه اليوم انك تشري يعني لونيت تاع شمس نعرفوا الناس كل اللي هي غاليه شويه الحقيقه باش نحميو عينينا ونلقاو فيها لي فيلتر لازمين ولكن كل قدير وقدره دكتور دونك فما ناس اللي تلتجئ للنظارات اللي
3: سواق خلينا نقول
2: تاع السوق ليميتاسيون وما الى ذلك اللي فسرته لنا انت في الفينومين هذايا وكانه اليوم هالنظارات السواقي ينجموا يخليونا نتعرضوا لهالاشعه فوق البنفسجيه وتاثر علينا بتتر احنا ماناش فايخين به.
4: كيف هذه معناها السؤال نتاعك نجاوبك عليه نفس البرنسيب معناها النظارات الشمسيه السواقي معناها ماهمش طبيه ماهمش دو كاليتي. الاضاءه نتاع الشمس بس تنقص العين تبقى محلوله الحدقه نتاع العين تبقى محلوله والاشعه الفرقه بنفسجيه هذوما الاشعه الضاره ولا يدخلوا بسهوله وسط العين ويسبوا في مضار. عكس يبدا واحد لبس نظارات شمسيه طبيه باش تعمل الفلتراسيون معناها تفلتري ما تخليش تعدي الاشعه الضاره هذه وسط العين.
2: دونك لي لونيت اللي نلقاوهم بتتر يعني على قرعه الطريق ماهوش منصوح بهم جمله.
4: بالطبيعه هذوما نبعدوا عليهم مش منصوح بهم وبالعكس واحد يبقى من غير لونيت خير يبقى من غير لونيت خير معناها لي ريفلكس نتاعو يغمض عينيه ولا يكمش عينيه احسن من يبدا معناها حاسب روحه هو في حمايه وبالعكس هو قاعد يضر في عينيه ويضر في صحه عينيه.
3: باش نختموا معاك دكتور ونقولوا ردوا بالكم اليوم صحيح ظاهره فلكيه مهمه العالم الكل يمكن مجند اليوم باش
2: يتبع
3: الظاهره الفلكيه هذه مش فقط في تونس في العالم الكل لكن ردوا بالنا من المخاطر بتاع النظر المباشر للكسوف راهو يحرق الشبكية ما تحسوش بالألم من الأول أما راهم بعد لقدر الله توصل حتى إلى فقدان البصر دونك ردوا بالنا بالكدي بالكدي من غير لونيت من غير ما نغزو نحكيو على اللونيت اللي مخصصة للكسوف هكا ولا دكتور
4: يعطيكم الصحة معناها ديما منحاولوا ما نخذوا الكسوف كان باستعمال النظارات هذه المعتمدة ولو لبعض ثواني
3: خيبيا من غير تفلسيف وهاني بتعمل فيلتر وهاني بتغزل من التليفون دكتور حكي لكم كل شيء ولا قطر ولا عملت الزهر ولا قطرت الموارد في عيني يا راوي
4: كل واحد
3: هكا ولا شكرا لك دكتور محمد مراد بن خليفه
2: فوالا على
4: شكرا يعطيك الصحه مرحبا بك عايش
3: شكرا طبيب مختص في طب وجراحه العيون شكرا على التفاعل حتى زاد على صفحته قاعد يدون وقاعد يهبط في فيديوهات
2: جوست معناها نتصور معنا في جوك لي كومونتير نتاع التشجيع على انك تشري لونيت غاليه وكل قدير وقدر احنا حديثنا راهو طبي وعلمي تنجم تشري معنا
3: والله كادر. تشري لونيت غالية ميوك انك تمشي للطبيب وتعدي
2: حتى ما تشريش لونيت غالية فمعنى تنجم تاخو كادر انت حتى مثلا السوق وتركب له ليفير عند لوبتيسيان وصومه ماهوش غالي يعني اقل حتى من 100 دينار ويكونوا ديفير طبيين وصحيين وكيك يحميو لك عينيك من غير ما نلتجئوا لل يعني نتبعوا الرخص ولكن نضروا عينينا وبعد نتسائلوا علاش قصت في النظر والا عندي خلق في عيني.
3: اي ومن بعد نمشي لوبتيسيان ونمشي لوفتالمو ونقعد نعدي ولونيت وذي كل دونك ساهل برشا الوقايه خير من العلاج هذا اللي نجمو نختموا به المداخله الطبيه هذيا فيما يخص الكسوف اللي بعد شويه باش نحكيو على الظاهره اللي باش تعيش على وقعها تونس كسائر دول العالم دونك خليكم معنا من مدينه العلوم اكيد تحضيرات ويوم علمي زاده خاص بالظاهره هذيا نحكيو فيها باكثر معطيات بعد الموسيقى.

while it's cool.

0: Marmuja. زي معكم الجديد في بائلة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. دقائق على الكسوف الجزئي باش تعيشوا تونس ومختلف دول أخرى باش يكون فيها كسوف كلي باش يكون جزئي في بلادنا، ولكن يلزمنا ناخذوا الاحتياطات لازمة وما نخرجوش الشمس مباشرة كما كان حكينا الدكتور. وهذه حاجة نعرفها من قبل، الناس اللي عاشت أجواء الكسوف الكلي في تونس 99 دونك اليوم باش يكون جزئي ونفس الاحتياطات ونفس المتابعة. خلينا نقولوا ليلة الظاهرة هذه وبطبيعة الحال ما تنجم المتابعة ما تكون كان مع مدينة العلوم.
1: بيان سور احنا مدينة العلوم اللي اكيد فما مواكبة خاصة ويبدو هي توا على عين المكان باش تعطينا اكثر معطيات دقيقة فيما يخص ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس. السيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس تكون ضيفتنا تود سويت. نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا مدام سارة. عسلامة،
2: تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
1: شكرا ليك. دونك ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، خلينا نحكيو على الظاهرة ذي، جزئي في تونس كل في بعض الدول، دونك خلينا نفهموا الفينومين هذايا.
2: ايه، ظاهرة الكسوف اللي تعيشها بعض دول العالم يوم الاربعاء 12 اوت اليوم تقريبا، فما بلدان قاعده يبدا عندهم الكسوف. دونك الكسوف هذا باش يكون كسوف كلي في بعض البلدان وجزئي في اخرى. الكسوف هذا هو كسوف الشمس، حيث معناتها القمر خلال دورانها حول الارض باش تجي ما بين الشمس والارض، وذلك وقتها باش تحجب علينا هي أشعة الشمس. وقت يكون هما ثلاثة على استقامة واحدة، ثلاثة أجرام لتميز يكون على استقامة واحدة، بالتالي يسقط ظل القمر على الأرض. المسار الكلي هذا يكون من غرينلندا، إيسلندا، إسبانيا، شوي من روسيا، وكيف يخلط معناتها قبل ما نوصل بلاد تونسية. هذاك علاش احنا في بلاد تونسية باش نعيشو كسوف جزئي وقت الغروب. نعم، بداية الكسوف باش تكون تقريبا مع السبعة، باش تقريبا بالتحديد مع 46 دقيقة، معناتها وقتها يبدأ الكسوف، وقتها تبدأ القمر تبدأ في دخولها ما بين الأرض والشمس، وتكون وقتها تغطي في قرص القمر الشمس. لهنا في تونس باش نعيشو تقريبا الذروة متاحة 37 27 دقيقة بالضبط، واللي هي باش تكون تقريبا قرص القمر باش يغطي 60% من القرص الشمس. هذاك علاش نقلت مدينة العلوم لسيدي مشرق بسجنان في بولاية بنزرت، وين يكون الأفق معناتها متاح للرؤية وللمتابعة، خاطر باش يكون وقتها عند غروب الشمس، والشمس تكون قريبة من الأفق، وقت بداية الكسوف تكون الشمس على 6 درجات فوق الأفق. دونك ما يتنجم تتفرج كان وقت تبدا هي غروبها على البحر، معناتها ما فماش عوائق دي يخلينيش نتفرجوا فيه. فما في بلدان اخرى من البلاد التونسيه، في ولايات اخرى من البلاد التونسيه، لكن بنسب متفاوته، وفما ديما نلقاو الحواجز والعوائق. احسن فرجه هي على شرط الشمال الغربي للبلاد التونسيه، لكن البقيه الاخرى
3: المناطق الساحليه ماهيش معنيه. يعني
2: فما المناطق الساحليه اللي تكون تشرق منها الشمس، هذيك ما نجموش نشوفوا بها. دونك هذيك علاش اخترنا الغرب للشمال الشرقي، سواحل الشمال الشرقي اللي الغربي تكوني اللي هي تكون تغرب فيهم الشمس على البحر. دونك الغديكة باش تكون اكثر وقت، ذيك علاش اخترنا اكثر وقت
1: فما بالتلاتين الكسوف الجزئي قديش يدوم مدام سارة؟
2: تقريبا 35 دقيقة، هكا يبدا 46 دقيقة ويوفى 7:04، معناتها يوفى بغروب الشمس، مش حتى هو وفى، لا غروب الشمس هي اللي تمنعنا من كوننا نكملوا نشاهدوه. دونك في تونس تقريبا 35 دقيقة، هكا يبدا من 46 دقيقة الى غايه 7:19 وقت غروب الشمس. لكن وقت الذروة اللي هي بشكون 7:11 اللي هي تكون معناتها وقتها القمر على 0 درجة من الأفق.
3: وقداش مش تواصل يعني في دول أخرى كيما غرينلاند؟
2: الدول الأخرى يقعد تقريبا الساعة 5 ساعات تقريبا هكيك بالضبط، لكن وقت الكسوف الكلي أكثر منطقة يصير فيها معناتها الدوم فيها هي 2:18، معناتها أكثر حاجة. نعم، هذا بالمقارنة اللي احنا باش نعيشو، كان نقول لكم باش نعيشوه الكسوف الكلي في تونس عام جاي 2 فوت باش يكون حتى يوصل 6 دقائق، في أكثر معناتها في معناتها أكثر مدة طويلة في القرن هذايا.
1: ذاك علاش فقط مدام سارة أنت قلت حاجة مهمة جدا والكلام كل مهم. أما 1999 عشنا على وقع كسوف تونس من كل الظواهر هذه الطبيعية والظواهر اللي خاصة بالشمس والقمر وبدينا ندخل في الثقافة هذه والدراية العلمية معاكم. دونك الظاهرة هذه كل قديش من عام تتكرر؟
2: هي مش تتكرر هي كل عام عنا تقريبا 4 كسوف وكسوف أقل حاجة وأكثر حاجة 7 كسوف ولا كسوف معناتها 2 كسوف وثلاثة كسوف وإلا 2 كسوف واثنين كسوف معناتها لازم كل عام تصير الظاهرة هذه مش معناتها أما ما تجيش في نفس المنطقة تجي ما تجي في مناطق معناتها مش هي بيدها باش تتعاود هي بيدها معناتها تحب لها مثلا نفس نفس الظروف ونفس كل شيء تحب لها معروفة 18 سنة باش تتعاود هذية باش تصير أما ما تصيرش في المنطقة هي بيتها تمشي تبعد 120 درجة على المنطقة اللي صارت فيها قبل 18 سنة دونك هذية. لكن احنا كل عام عنا كسوف وخسوف وتقريبا كل 173 يوم عنا كسوف كان جاي كسوف وخسوف وبعد 173 يوم مش يجي عنا كسوف وخسوف آخر.
1: دايكو. أما الظاهرة ذي اللي كما قلنا بالعين المجردة والناس نجم تبع الكسوف ونأكدوا أنه يكون بالنظارات الخاصة بمشاهدة الكسوف بيانسور
2: بتبيع هو شيء ما يخوف هي جان قولك هو الناس تقولك لا نفكر وندخل لا نجم تمشي المناطق اللي فيها ظاهرة الكسوف ونتفرجوا فيها لكن حاجة واحدة يلزم هو نكون عنا معناتها نظارات خاصة بالكسوف مش نظارات شمسية نظارات خاصة بالكسوف اللي هي ما تخليش الأشعة توصل للعينينا. علاش؟ لأنه في يصير الأيامات كي تهز عينك وتغضر للشمس ما تنجمش تغضر فيسع فيسع تسكر عينيك دونك لكن كي تبدأ وقت الكسوف نجم تغضر وتنجم تتمعن وتنجم تشوف الشمس ذاك علاش تولي تدخل لك أشعة أنت ماكش فايقة بها ذاك علاش نحذروا كوننا باش نقعدوا نغضروا دونك ذاك علاش احنا منع البيت كونوا يتفرجوا من غير نظارات.
1: داكو انتم توم متواجدين في بنزرت
2: توا اي انتوا

0: القرمه يقع التعجيل نتاعها. هذا مهم برشا خاصه العلماء اللي قاعدين يتابعوا في الظواهر الفلكيه لانها تمدنا بالعجيب. نتعرفوا زاده على الطبقه الاخيره اللي نسميناها الاكليل الشمسي، الطبقه للشمس اللي هي ما تظهر كان وقت الكسوف. هذا هو علاش نقولوا احنا مهم ظاهره الكسوف، لانها تعطينا معلومات عديده وعديده على الظواهر، على الصفه عامه على الفلك وعلم الفلك.
1: اخر سؤال ديكالي شويه مدام ساره، ونتصور ما مكش تنتظر فيه خاطر ما في علاقة بعلم الفلك. نعرفوا علم الفلك ديما عنده علاقة بالأبراج، واليوم قاعدين نشوفوا في بعض المختصين في علم الأبراج يقول لك هالكسوف عنده تأثير على الأبراج، هذا صحيح ولا؟
2: وصمتت السيدة سارة. معنا
1: مدام سارة
2: عن الإجابة.
1: معنا مدام سارة.
0: اي معكم. اما لا احنا جيت ما نقول لها علاقه لعلم الابراج بعلم الفلك، وخاصه هذوما الظواهر هذوما صحيح الظواهر هذوما كانوا قبل عندهم التاريخ نتاعهم. هذاك علاش كانوا قبل مثلا تظهر لهم معناتها كيجي الكسوف، والكسوف معناتها الكسوف كانه عباره على اله هو قاعد حامي الارض، وفما شكون اللي قاعد ياكل فيه، والا هذاك يراو الشمس كي ترقص الشمس كانها حاجه قدمت الشمس كيما دراغون مثلا قدم الشمس. هذوما كانوا كيفاش يقولوهم معناتها حاجات سيفيليزاسيون تاع عباد معينه قبل كانوا يغزروا ياسر للشمس وكانوا يستخايلوا وكانوا معتقدات. لكن هكا تاثيراتهم تاثير الكسوف ما عنده حتى تاثير راهو، خاطر هي ظاهره تصير كيفاش من خلال دوران القمر حول الارض. بالعكس لهنا فهموا اللي فما كي نمشيو نتبعوا الكسوف نعرفوا اللي القمر قاعده تتحرك، هذه حاجه مهمه ما عندها حتى تاثير على حياتنا اليوميه او على كذلك على الابراج. دونك هذه حاجه ما عندها حتى علاقه. هذاك علاش نزيد ناكد اللي كونه علم الابراج خاطر علم الفلك، علم الفلك هو دراسه ما هو متواجد في الكون، هل المسافات هذوما اللي موجودين ما بين الابراج، كيف المسار اللي تقوم به القمر، المسار يقوم به الارض، كيفاش تدور الارض حول الشمس. هذا هو من خلال الكسوف، هذا اللي نفهموه. ديجا نفهموا اللي فما كيفاش صارت العمليه، مش كل شهر يصير الكسوف ولا الخسوف. دونك ديجا فهمنا اللي القمر كيدور حول الارض ما تدورش في نفس المستوى مع الارض شمس. دونك فما خمسه درجات ما بين الارض القمر المستوي والمستوي الارض شمس، فما خمسه درجات اللي خلاها ما تجيش ديما على استقامه واحده. علاش هو كي يصير الكسوف راهو هما على استقامه واحده باش ينجم الظل نتاع القمر يسقط على الارض. كان هما ماهوش على استقامه واحده القمر باش يكون يا اما فوق خط ارض شمس يا اما تحت خط ارض شمس. دونك الظل نتاعو ما يجيش على الارض. دونك هذاك علاش ما تصيرش كل شهر العمليه هذه.
2: اما قلت
0: عام 173
2: اما قلت العام الجاي، قلت العام الجاي تجري باش تكون اكثر
0: أقل. أكثر صحيح، لأنه علاش إحنا متواجدين في مسار الكسوف الكلي، معناتها الظل نتاع الأرض باش يتعدى، ظل سامحوني القمر اللي باش يسقط على الأرض باش يتعدى من البلاد التونسية. لأنه ريت ظل الأرض، ظل القمر سامحوني، ظل القمر فيها ظل وفيه شبه الظل. الظل هو اللي كيتعدى الظل على البلاد معينة وقتها الناس باش ترى كسوف كلي. وكي يبداو البلدان في شبه الظل أقل ظلمة وقتها القمر ما نجمش يغطي كليا الشمس.
2: دونك
0: احنا موجودين خاصة الوسط البلاد التونسية الكل باش يعيش الكسوف، القصرين الصفاقس قرقنا جربة باش يعيشوا الكسوف الكلي، ولمدة أطول مدة هي موجودة في القرن هذايا لمدة تقريبا ست دقائق.
2: داكوغ.
0: دونك باش نعيشوا طويلة، باش نعيشوا الظلمة، باش نعيشوا باش نراو الطبقة الأخيرة للشمس، هذايا كله باش نتعرفوا عليه. ديجا عندنا العديد من العلماء المهتمين بعلم الفلك باش يشوفوا بحذانا في تونس، لأن الموقع استراتيجي للتصوير لمعرفة العديد من المعلومات اللي تخص خاصة الأجرام السماوية الثلاثة اللي تقول الشمس أرض قمر.
2: تخي بيان. يعطيكم الصحة ومشكورين على كل ما تقدموا فيه. مدينة العلوم والسيدة سارة السنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم اليوم اللي كانت معنا وعطتنا هكا الظاهرة وفسرت لنا وبسطت، ولكن نعاود نذكروا راهو من غير صحيح الظاهرة أفواغ ولكن باللونات الخاصة بالكسوف، لأنه هاو كان بحثنا بلوتو بالتليفون الطبيب قال أنه راهو يأثر على العينين وينجم يصل حتى إلى لا قدر الله فقدان البصر. دونك تردوا بالكم صحيح ظاهرة نحبوا نشوفوها، ولكن نشوفوها بطريقة وقائية وبالنظرات الخاصة بالكسوف، مش كيما عمل سيسامي ذويري تاول بس لونات الشمس.

إلسات جورة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورة اف ام تي في وسمع

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا عن غلق ملف اللاعب السابق صديم بن عزيزة بصفة نهائية بعد ما تحصل على مبلغ 300 مليون في مرة أولى قبل تقسيط بقية المبلغ اللي هو 200 مليون على 4 شهور كل قسط 50 مليون. جمهور الإتوال سكر الدوسي هذا، وفر المبلغ كامل 200 مليون وتعدل دوسي جديد اللي هو دوسي زياد بوغطاس اللي خذاه في مرة أولى 23 مليون قبل تقسيط بقية المبلغ على 4 أقساط كل قسط 47 مليون و500 دينار. لكن جماهير الإتوال بدأت في الدوسي هذا اللي فيه 190 مليون. نحكيه على الأمل الرياضي بحمام سوسة. رسميا هيئة الفريق قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة وبدأت في البحث عن مدرب جديد لتعويض نفخة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد، بالضبط قبل 10 أيام على انطلاق البطولة اللي تبدأ نهار 22 أوت. والأمل الرياضي بحمام سوسة باش يواجه في الجولة الافتتاحية الاتحاد الرياضي المونستيري نهار السبت كما قلت 22 أوت انطلاقا من 4:30 متاع العشية. أحكيه على الميركاتو. الاتحاد الرياضي ببن قردان أعلن تعاقده الرسمي مع متوسط ميدان دولي من النيجر اسمه حمزة أبو بكر لمدة زوز مواسم حتى لجوان 2028، هذا بعد التعاقد مع صابر بن صالح لمدة 3 مواسم، أيمن العمري لمدة موسم، غازي العيادي لمدة موسم، فؤاد التيمومي لمدة موسم، تاج إسلام سالم لمدة زوز مواسم، وأشرف بوراوي لمدة 3 مواسم. اللاعب البلجي تعاقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو 26 سنة لعب سابقا في لوبوبو الكونغولية. رسميا الترجي الرياضي التونسي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب وبالتالي بإمكانه تأهيل منتدى به الجدد، هذا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. حسب آخر الأخبار فإنه ريبيرو في الاسبيرانس، جاك ديارا باش يكون في الاتحاد الليبي في انتظار الإعلان الرسمي من قبل الاسبيرانس. الترجي الجرجيسي أعلن تعاقده مع متوسط ميدان سينيغالو اسمه أوساينو توري لمدة 3 مواسم. 10 أيام فقط كما قلنا تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى، نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية الماتشات كل انطلاقا من 4:30 متاع العشية نهار السبت 22 أوت الملعب التونسي نادي رياض الصفاقسي. أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم سقيت الدير تلعب ضد شبيبة العمران، اتحاد بن قردان يواجه نادي حمام.

0: الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية باش تلعب نهار الأحد 23 أوت القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي براد. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي. النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر يستقبل مستقبل المرسى. النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي وترجي جرجيس يلعب ضد الأولمبي البيجي. كريستيانو رونالدو يواسي ليونيل ميسي في وفاة والده. كتب تحت الببليكاسيون اللي هبطها ليونيل ميسي اللي هي رسالة مؤثرة بعد رحيل والده. كريستيانو كتب له عناق كبير لك ولأحبابك في هذه اللحظة صعبة لياريو ابقى قويا. والتعليق اللي عكس الجانب الإنساني لكريستيانو رونالدو مع ليو اللي جمعتهم منافسة استثنائية لسنوات طويلة وهذا مخذته خاصة كل الصحف العالمية والدولته رغم أنه العلاقة ما همش قرب برشا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لكن التعليق هذا خلى تفاعل كبير من الصحافة العالمية. من جانبه ليونيل ميسي كتب على والده الراحل خورخي ميسي اللي هو وكيل أعماله أيضا في نفس الوقت لا أعرف ماذا سأفعل من دونك ولا أعرف كيف سأواصل. قال أيضا لم أفعل سوى كرة القدم وقال أيضا أنه عنده شكوك حول إذا كان بشي وصل اللعبة لفترة طويلة بعد الآن وإلا لا. نحكيو على السوبر الأوروبي اللي الانطلاق من 8 الأنظار كل تتجه إلى مدينة سالزبورغ النمساوية وين يتلعب السوبر الأوروبي اللي بيشجمع البي اس جي بطل الشامبيونز ليج بأستون فيلا بطل اليوروبا ليج. البي اس جي من أجل السوبر الثاني على التوالي في المقابل أستون فيلا بقيادة أوني إيمري لتكرار إنجازه التاريخي وقت التوج بهذا اللقب عام 83 مقابل زفر الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 عام واللي كان مرشح إنه يزفر مقابلات في مونديال 2026 لكن كما تفكروا الناس كل وقت السلطات الأمريكية منعته من الدخول. وكيف إتو ليافا بإدارة هذا السوبر هو أول حكم ماهوش من أوروبا يزفر السوبر دونك أول حكم باش يكون أجنبي عن القارة باش يدير المقابلة هذه. مبعوثنا نجح مجذوب موجود في النمسا لمتابعة هذا اللقاء الكبير بين البي اس جي وأستون فيلا وحكاية مع مشجعين من الصومال اللي موجودين في النمسا لمساندة ولد بلادهم الحكم عمر أرتان اللي باش يزفر ماتش الليلة. هاو نسمو أهم ما قالوا.
1: تشجع صومالي أنت فخور اللي عندك حكم صومالي موجود.
2: هذا فخر لنا وفخر للقارة الآسيوية القارة الأفريقية في إست أفريقيا وهذا شرف لنا كلنا جميعا.
1: يعني أنتم كصوماليين فرحانين ولا لا؟
3: فرحانين كلهم.
4: Hello, we are here today in Salzburg. We are here to support Omar Artan, one of our main guys who is going to officiate the match between PSG and Aston Villa. All of our Somali men are here to support him because of what happened in America. They denied him to enter the United States and we are here to stand with him to show solidarity and togetherness. So we say FIFA Omar Artan, FIFA Somalia!
0: هذا من المشجعين من الصومال اللي قالوا احنا حاضرين باش نشجعوا عمر أرتان لإدارة المقابلة متاع البي اس جي وأستون فيلا نهائي السوبر الأوروبي خاصة بعد قالوا ما تم رفضه من الدخول لأمريكا لإدارة المقابلات في المونديال وأيضا يشجعوا الحكم هذا قالوا يحيى عمر أرتان وأيضا تحيا الصومال بلادهم اللي هي دولة عربية وحكم عربي باش يزفر السوبر الأوروبي. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم نيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فان بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فان في لبنان.
5: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور افيك ليكيب سبور جوهرة فان بايلا بايلا.

0: Baila.
1: Baila.
2: دقيقة على مجهد نرجع لكم في بايلا. أكيد الرونديفو يتواصل معكم بالمتابعات بالأخبار بالريتم الصيفي. أما زادة بلي ديديكاس متاعكم ولأنه سليم أمانة
3: طبعا أثنى شؤوت كل عام أنتم حين ألف خير مواليد أثنى شؤوت خاصة البنوتة ليلي اللي تحتفل بعيد ميلادها إن شاء الله بطول العمر يا ليلي إن شاء الله تكبروا وتكلمنا وهي اللي تعمل ديديكاس للروحة وإلا للعائلة وإلا للوالد والوالدة وللناس اللي تحبها الكل. سبيسيال ديديكاس ليلي من عند سيد أحمد الحوار وزاد كيف كيف من عند سي الهادي الحوار نسلم على ياسر ونقول له المشهد الكروي توحشك ياسر. زاد سبيسيال ديديكاس ليلي من عند أختها فرح وبدون شك العائلة الكل تنها بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام وانت حية ألف خير يا ليلي. نسلم على العائلة الكل سيد أحمد سي الهادي وفرح والوالدة والناس كل اللي تعرف ليلي.
2: اسمع جاتو برشا راه مواليد اغسطس راه برج الاسد راه ما شاء الله ما شاء الله على هالشهير وهالبرج ما شاء الله. اسمع سامي الموزيكا نتاع الجاتوات اسمي ماشي في البلاي يعطيك الصحة يا سامي دويري. هابي بيرثداي هابي بيرثداي كل واحد يحتفل بعد ميلاده متساوش. فقرة قوم عيدك اليوم وما خلينا زادة نمشيو للمهرجانات والمتابعات وظهر لي ما شفنا بعده برشا باش نمشيو لمهرجان بومنديل بهرقلة وين نحكيو على تظاهرة جديدة على تفاصيل برمجة جديدة وأكيد إذا كنت عارفوا عليه مع ضيفنا توت سويت بالتليفون هكا ولا
3: سي سي سيف الله كشيش رئيس المهرجان مهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة. مرحبا سي سيف أهلا وسهلا.
2: سي سيف اهلا وسهلا ومرحبا.
3: نتحصلوا على سي سيف
2: انا نشوفه في الشعار نتاع الدوره
3: المباشر هرجلة الجميله على الدوام. هرجلة اللي على فكره عام بعد عام ديما البلديه نتاعها تنال جوائز في انظف بلديه وانا نعطيها جائزه انظف وازين شط
2: وانا نعطيها ازين معني هكا ناس طيبه تفرح بيك وناس الحقيقه ما تلقى منهم كان الابتسامه ما تلقى منهم كانك ليش فيش نعاونك شنو
3: فرصه بالله ما دام حكينا على هرقلة باش نترحموا على زميلنا توفيق
2: بيان سور ربي يرحمه وينعمه
3: اللي خلى بلاصه كبيره توفيق بطبيعه الحال. نسلموا على اولاده على عائلته على الناس اللي تعرف توفيق اصدقائه او العائله بدون شك. يلا احنا باش نرجعوا للاجواء وخاصه باش نحكيوا على البرمجه نتاع مهرجان سيدي سعيد منديل بهرقلة مع سي سيف الله كشيش مش عارف معنا ولا لا
2: في انتظار انه يكون حاضر معنا. ذكركم انه مهرجان هرقلة زاد الدولي يعيش على وقع بعض السهرات دونك اكيد انتم تتعرفوا معنا من خلال فقره جيت سيت على كل السهرات كل المواعيد. اما الموعد اللي من خلاله باش تعرفوا البرمجه مهرجان سيدي بومنديل هرقلة باش تعرفوا هكا السهرات اللي تنجموا تبرمجوا لها في الاجنده نتاعكم اكيد الكل تلقاو ديما مع مديري المهرجانات اللي يكونوا حاضرين معنا في بايلا ومن خلالهم نتعرفوا على كل الكواليس ان كانت ميزانيه ان كانت تحضيرات ان كانت اجواء كيف كيف لي تيكي. دونك سي سيف كشيش يكون حاضر معنا في المباشر باش يعطينا اكثر معطيات. سي سيف اهلا وسهلا مرحبا.
4: مرحبا بك
2: اهلا وسهلا
4: عسلامة.
2: وين مشيت يا سي سيف؟
4: في ميناء صيد البحر.
2: الله الله وحنا مقبله نشكر ونمجد في هرقلة الجميله العزيزه الغاليه. شو تنجم تضيف لنا انت على هرقلة اللي قلناه احنا ما شاء الله؟
4: هرقلة جميله بصحها وبالبحر الجميل اللي عندها وبالتراث اللي عندها وبالأماكن الخلابة اللي موجودة في مدينة هرقلة تخلي الزوار يجيوا من كل مكان ومن كل بلاد. هرقلة تو ولات 10,000 ساكن 10,000 ساكن والزوار اللي يجيوا لهرقلة ولاو الدوبل معناها هرقلة ولات تستقطب في الصيف ما يقارب على 25,000
2: ما شاء الله. هذا يندل على شيء إلا على راحة اللي يجي الهرقلة ويقع في
4: راحة المصطفين
2: بيان سور في سحرها
4: موجودة. وإن شاء الله إن شاء الله من هذا المنبر إن شاء الله أنا نقول ونزيد نقول بربي خليوها هرقلة نظيفة كي تجيوا البقعة تقعدوا فيها بالله وبرحمة والديكم هزوا الأوساخ اللي تخليوها هزوها معاكم
2: صحيح.
4: راهو لهنايا لهنايا راهو نقطة استفهام كبيرة.
2: هو مش كان في هرقلة في برشا
4: مناطق نقعد نستغرب المواطن يقعد في مكان ويخليها بلاصته مسخة وهذا مش معقول. صحيح. هذا مش معقول. هاي هرقلة نظيفة وبلاد جميلة، ويرحم والديكم ويحافظوا عليها الناس كل، ومرحبا بكم من كل مكان في تراب الجمهورية ولا خارج تراب الجمهورية.
2: أكيد احنا ميساجنا عموه،
4: المهم نخليه هرقلة نظيفة. هاي هرقلة ما معروفة بنظافتها وبجمالها باللون الأبيض والأزرق.
2: اللون الأبيض والأزرق هو زادة اللي استلهمته منه الشعار هكا متاع المهرجان، مهرجان سيدي بومانديل هرقلة. دونك وشفنا هو فما ولي صالح هكا ولاد وما تدخل هرقلة، ده هل يديك القبة هكا؟
4: أنا مش ولي، أنا ما عن عديد من الأولياء. أنا عنا ولي صالح سيد سعيد بومانديل، معروف معروف معرفة جيدة. كانوا يزوروه الناس كل، كانوا يزوروه، توا ما عادش معناها.
3: ذاك اللي يطلع على البرت،
2: البرت
4: اي على البرت، اي على البرت اللي فوق البرت،
3: اللي فوق البرت اي
2: مزيان برش. اي سيدي خلينا نحكيوا على المهرجان سيدي بومانديل هرقلة، وناخذوا اكثر تفاصيل على الدوره والعروض. معاك سي سيف.
4: شكرا. تفضل. مهرجان سيدي سعيد بومانديل بهرقلة كما تعرفوا في دوراته الخامسه هذه تو، عديد فيه العديد من الانشطه الترفيهية والأنشطة الثقافية والفنية. المهرجان سيد سعيد بومانديل هذايا، قبل كل شيء يعني نحب نرحب بكم الساعة، ما رحبتش بكم
2: سالش، احنا
4: ولاد هرقلة ورحب جميع المستمعين. وهذه راهي فرصة، راهي فرصة باش تجيو الهرقلة.
2: احنا ديما غادي، ديما غادي، احنا ولاد هرقلة
3: نجيو كان الهرقلة،
2: نجيو كان الهرقلة،
4: نجيو على الاقل، على الاقل تسوقونا برشا حاجات من هنا.
2: ايه انا اسمع، الحلفة هرقلة، القهوة هرقلة، الفريكازي هرقلة، الشوكولاتة ايش يجي؟
4: عرفتونا، مرحبا فيكم، مرحبا
2: يعيشك. ومهرجان سيدي بومانديل وسهرات هرقلة
3: ان شاء الله اكثر من 23 اوت.
4: سهرات هرقلة تبدا نهار 23 اوت، 23 أوت حتى 1 سبتمبر، نبدأ 23 أوت. 23 أوت عندنا كارنفال كالعادة في وسط البلاد، وإن شاء الله يكون كارنفال ممتاز ومتميز برشا السنة، وفيه العديد من الفرجاوي. عندنا عرس فني يحييه الفنان غازي العيادي على الساعة 10 ليلة. يوم 24 أوت عرس فني يحييه الفنان وليد التونسي. عنا 25 أوت عرض فوجوي تنشيط للأطفال والعائلة مع نجوم الكرتون عمي سهيل. عنا يوم 26 أوت ندوة ثقافية حول هرقلة هوريا كوريا لتثمين التراث المادي واللامادي لهرقلة مدينة سياحية. عنا 27 أوت عرض فني تحييه الفنانة عفاف سالم. عنا يوم 28 أوت عرض فني زاد يحييه الفنان شكري عمر الحناشي. عنا يوم السبت 29 أوت عرض فني المحفل الجلبي. الأحد 30 أوت عرض موسيقي للراب، وبالختام نختموها بعرض فني تحييه الفنانة زينة القسريني نهار 1 سبتمبر.
2: تخيب يا هذه العروض
3: 1 سبتمبر ولا 31 أوت؟
4: نعم،
3: 1 سبتمبر ولا 31 أوت؟ الورقة اللي قدامي فيها 31 أوت.
4: 1 سبتمبر
3: باي،
4: البرنامج النهائي عندي أنا.
3: الله يبارك.
4: هذاك هذاك 31 أوت
3: مش عارف أكثر منك.
4: 31 أوت معناها عوضناه 1 سبتمبر.
3: واضح،
4: عرفت لك البرنامج الأخير عندي.
3: واضح.
4: على كل حال هذا البرنامج معناها المهرجان سيد سعيد بومانديل. بالله حبيت نضيف حاجة أخرى لأن هي طار على كل حال ما ميسالش. غدا 13 أوت عن غدو كان عشنا عن فرقة موسيقية للراب، قلت عرض فرقة موسيقية صينية، فرقة صينية مش تجي تزور هرقلة ونعرفوها بالمسلك السياحي وبمدينة هرقلة مدينة سياحية.
3: باهي برشا.
2: باهي. التذاكر في المتناول سي سيف؟
4: وتكون فما ندوة، وتكون فما ندوة، ندوة حول التعريف بهرقلة مدينة سياحية، ندوة من أساتذة من جامعة سوس.
3: العروض وين باش يكونوا سي سايف؟
4: هذا باش يكون في فضاء الطابونة، مطعم الطابونة المطل على البحر كذلك.
3: لا نحكيو على العروض، العروض نتاع المهرجان.
4: لا العروض باش يكونوا في المسرح، في مسرح الهواء الطلع.
3: المسرح اللي نعرفوا ناس كل فارق على البحر.
4: مسرح مسرح الدروج هذاك.
3: الدروج.
4: وعلاش أنا نتكلم عن نصاف ونتكلم وكل شيء، باش يخليه المسرح هذاك يقعد يسهروا فيه قبل العروض وقبل كل شيء.
2: باهي التذاكر بربي سي سايف اسعارها باش تكون في المتناول اغلى تيكي.
4: التذاكر تو نعلموا عليهم في اقرب وقت.
2: لكن ابوبري باش تكون اسعار من
4: لا لا لا لا, لا. نحن راهي اسعارنا في المتناول ايه؟ اسعارنا في المتناول، نحن ما بين 10 و15 دينار.
2: باهي باهي برشا تراعيوا المقدره الشرائيه
4: كالعاده. نحن مع ذي معناها نحن ديما كيما نقولوا نرفقوا بالزوال، خلي يتفرهد وخلي
2: خلي يعيش
4: خلي يعيش.
2: تخي بيان هاي سي سايف كوشيش شنو تحب تضيف فيما يخص الدور الخامسة لمهرجان سيدي بومانديل بهرقلة للجمهور للناس اللي باش تجي؟ أهم ملاحظة إنظافة اليوم مهمة جدا النقطة اللي أشرت لها.
4: أنا حاجة فرق نوصي فيها على النظافة كهو أنا راهو نستحفظ على هرقلة، راهي هرقلة مزيانة برشا، ونقول ونزيد نقول يرحم والديكم يرحم والديكم ايها المستصفين الا تزوروا في هرقلة، ربي يخليه هرقلة نظيفة، ربي يخليه هرقلة نظيفة، واللي يحط قشة يهزها معاه، واللي يحط طرف وسخ يهزه معاه.
2: يا سي سيف اللي تيكي ان شاء الله نقاط البيع باش تكون معناها يعرفوها نقاط
4: البيع. نقاط البيع مش نعلم عليهم في اقرب وقت، هما واسعار التذاكر لكل حفله وسعر التذكره نتاعها.
2: تخي بيان يعطيك الصحه سي سيف كشيش. اذا كان عندك
4: مشكورين توا مشكورين برشا وبارك الله فيكم على الاستضافه.
2: شكرا لك يعطيك الصحه، شكرا لك على مدنا بكلها تفاصيل. ال 36 دقيقه احنا عندنا دي تيكي للربح، خلينا نذكروا مستمعينا
3: طبعا الليله ان شاء الله فما العرض الصيني باش يكون في مسرح سيدي الظاهر في تار مهرجان سوسة الدولي. تعرفوا على الفايزين بالزوز تذاكر شالا بعد شوية، المشاركة مازالت مفتوحة على 85 990. بعثونا أي مساج فيه جي ولا فيه هيبة ولا فيه أمين أو سامي كيف ما تحبوا، وإحنا إن شاء الله عبروا فوالا عبروا.
2: تخي بيان يلا بوز ميزيكال ونرجو نكمل معكم قيد فقراتنا في بايلة حتى للسبعة.

0: 56 دقيقه رجعنا لكم في بايله اكيد جينا نخلطوا معكم رويده الويده لاخر الرونديفو بالنسبه لليوم من بايله. دونك اكيد زاد الربح يكون حاضر واللي تيكي اللي نتوما من خلال مشو شو تتمتعوا بعرض الليله في اطار مهرجان سيدي ظاهر. دونك شكون سعيدة أو سعيد الحظ أمين؟
1: سعيدة الحظ اليوم سندا غزال تفوز معنا بجوز تذاكر حضور العرض السيني اللي باش يكون الموعد معاه إن شاء الله الليلة في إطار مهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي الظهر.
0: بيان سور إن شاء الله ألف ألف مبروك. دونك دو تيكينتي والعزيز عليك مازالوا عندنا كالعادة سهرات والمواعيد وأكيد زاد المتابعات اللي تلقاوها ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام تيك توك وإلا على موقعنا جوهرة فام دوت نت. تحيات ليكيب الكل. خلينا نسلموا على سامي ذهري في الإخراج, شكرا لك سامي. تحيات عبد الحميد بالعجوزة في الديجي تاع على جوهرة فيم تي في, سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام, ومن قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم هبه لوسيف وامين الميلادي. امين
1: شكرا لك هبه, شكرا لكيب الكل, وشكرا لك اختاروا بايلا في عشويه اليوم. موعدنا يجد ان شاء الله غدوه كالعاده على نفس الستاسيون في نفس الوقت. اللي تكون زين الناس كل تشاو تشاو باي.
2: انا لازاد اهتمامي ضعفت وقلت لك لي مش كنت حلفت لازل

de la Arabsat, جوهرة اف ام تي في عندنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة، وهذه أبرز عناوينها. خلال حملات تنظيف جهوية رفع نحو 6000 متر مكعب من الفضلات من 152 شاطئا، وحجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعدنية المعلبة. في تفاصيل أخبارنا وفي سياق متابعة إنجاز الطريق السيارة 1002 الرابطة بين تونس وجلما، قرر مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، قرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة 1001 في جزئها الرابط بين حمام لنف ومساكن، والطريق السيارة 1002 الرابطة بين تونس وجلما. يهدف القرار وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة إلى ضمان جاهزية طريق السيارة 1002 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها، واستمرارية استغلال الطريق السيارة 1001 مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. رئيسة الحكومة أكدت في افتتاح أعمال هذا المجلس أن ملف استغلال طرقات السيارة لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات، وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية. في شأن آخر، وخلال ندوة عقدت اليوم بالعاصمة لتقديم التقرير السنوي حول جرائم تقتيل النساء لسنة 2025 والإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية لتوثيق هذه الجرائم، أفادت منيا قاري جامعية وعضو جمعية أصوات نساء بأن سنة 2025 سجلت 30 جريمة لتقتيل النساء.
2: في سنة 2025 رصدنا 24 حالة تقتيل، يعني اللي تم تقتيلهم كنساء ومعهم طفل، وخمسة محاولات تقتيل، 30 اللي هو أقل نسبة من 2024 كحالات تقتيل، خاطر ثم 29 حالات تقتيل 2024 وحالة محاولة تقتيل واحدة. أهم شيء في سنة 2025 نلقاو أنه مثلا بالنسبة للأعمار متاع الضحايا، أنه الشريحة العمرية اللي هي من 18 ل 20 سنة ولا حتى 30 بريسك ما هيش موجودة، سي أبارتيغ دو 40 يعني من ابتداء من 40 وما فوق اللي هما أكثر معناها تم تقتيله. والميزة سنة فما برشا نساء فوق 60 سنة ذوكم اللي هما كبار السن اللي تم معناها تقتيلهم من قبل أبنائهم اللي طالبوا حسب المعطيات اللي متوفرة، طالبوا بالفلوس باش يشريوا مخدرات ولا باش يصرفوا على رواحهم، والأمهات رفضت مدهم بالنقود هذية وتم تقتيلهم نتيجة ذلك. الأسباب الأساسية هي العقلية وهي النظام الأبوي، هي التربية والثقافة معناها القائمة على التمييز بين الجنسين، هذه الأسس الحقيقية معناها للقتل النساء. لكن لفاكتور إيميديا ينجم يكون حالة غضب قصة وأسباب طلاق انفصال.
1: في شأن آخر، تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية الماضي وبداية شهر أوت الحالي من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوى ضد مرتكبي هذه التجاوزات. تأتي هذه التدخلات الرقابية في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية المنقضي نقصا في المياه المعلبة، وذلك تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه. هذا وكانت الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات في التيار الكهربائي والتي سجلت خلال تلك الفترة أعاقت عمل عدد من وحدات الإنتاج، ما أثر في نسق التزويد بالسوق المحلية. مضى التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيفة 2026 إلى التدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك في حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة مساء هذا اليوم حوالي 8 أمتار متر مكعب يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. وسجل شاطئ الرفراف أعلى كمية من النفايات المجمعة باعتبار خصوصية التدخل بهذا الشاطئ بمعدل مرتين يوميا صباحا ومساء، حيث بلغت الكمية المرفوعة يوميا نحو 18 مترا مكعبا، أي ما يعادل 4.5 طن من الفضلات يوميا. دولياً، أعلنت وزارة الداخلية المغربية هذا اليوم إيقاف عدد من المشتبه بهم في القيام بأعمال تحريضية بعد رصد منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم محاولات عبور جماعي نحو مدينتي سبتة ومليليا. أصيب عدد من الأشخاص اليوم إثر سلسلة غارات وتفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بجنوبي لبنان، تحديدا في قضاء بنت جبيل. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إنها مسيرة إسرائيلية استهدفت طريق كفرة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين. أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن بلاده تواصل جهودها لإعادة كل من طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات. ختاماً، قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، شبهها بالجدار الفولاذي، مؤكداً اعتقاده بأن واشنطن ستبقي مستقبلاً على هذه السيطرة. نهاية النشرة، شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
3: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في ساريت 12 أوت مع أوبرا بكين من الصين. موعدكم في ساريت 13 أوت مع عرض الفنان سامر الرباعي.
4: برشا برشا هي مدلل حبك على قلبي تسلل.
3: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 13 أوت موعد الموسيقى الغنائية في عرض مكنين تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرة 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. موعدكم في سهرة 12 أوت مع الفنان الشعبي وليد الصالحي.

0: معكم في سهريه 13 اوت مع مسرحيه ولد الطلياني. معكم في اختتام الدوره الثانيه من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجه الضحك والاجواء الاستثنائيه في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركه نخبه من انواع الفنانين. العرض بينومي اس بلس 1 في هرقل بارك نهار 18 اوت بدايه من العشره ليلا.
1: اوكي بابا اوكي وليش بعد هذا شباب الفروق يضربوا لي في البلار بالحجر او المقص او ضوقص تعمل حرفه تحملها
0: تباع تذاكر على الموقع تسكتي.ان على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. اكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. هذه العروض برعايه جوهره اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: السبعة واثناش دقيقة مساء الخير أهلا وسهلا بكم من توا حتى للثمانية طبعا في بلانيت سبور أهلا وسهلا بك توفيق مساء الخير مرحبا
2: أهلا وسهلا جمال مساء الخير مساء الخير كل حضور بحضانا في استوديو مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي
1: وخاصة كل مشاهدينا خارج حدود الوطن طبعا كرة أوروبية بعد 45 دقيقة من توا تعود الأجواء للمقابلات مباراة كبيرة في نهائي السوبر الأوروبي أستون فيلا وباريس سان جيرمان طبعا باريس سان جيرمان صاحب دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا صاحب الأوروبا ليج وهي قدامكم الصور الأولى من داخل ملعب سالزبورغ اللي باش يحتضن المباراة في النمسا وين موجود زميلنا ناجح مجدوبة ونشاهدوا ساعة قبل الأجواء داخل الملعب هذه صور حصرية خاصة بجوهرة ثم بعد قليل باش نمشيو له مباشرة ناخذ التفاصيل كنت نتمنى انك باش تجيب تريكو يا استون فيلا يا باريس سان جيرمان التوفيق ما كش مش اول مره ما تشجعش حتى واحد منهم
2: زي السوبر كوب هذا بصراحه
1: مباراه لقب كبير
2: لا مباراه خيريه
1: اي لكن باريس سان جيرمان يبحث على يحب يحب يطيح الرقم تاع ريال مدريد
2: خاطر ريال مدريد فاز ثلاث مرات نفس الشيء فاز والسنه هذه يطمح مش يفوز على
1: اللقب الثالث
2: من واستون فيلا زاد من عام 82 فزت على برشلونة كانت تذكرش في السوبر كوب
1: هكا وتذكر كان برشلونة ديالك والله برا اي
2: معناها
1: تاريخ هذا
2: تاريخ دونك نتصور اللي معناها زوز فرق قاعدين يحضروا لبداية الموسم وبرشا ملاعبيش ضده برشا اشياء جديده مش نكتشفوها في الليله
1: شنو رايك احنا زميلنا ناجح مجدود موجود على عين المكان شنو رايك نمشيو نطلع على الملعب والاجواء معها
2: نمشيو
1: هاي اذا كان حاضر ناجح مساء الخير اهلا وسهلا بك
3: مرحبا بك جمال عسلامة كالعادة كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام اليوم نجيكم من نهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا من ملعب ريد بول بمدينة سالزبورغ النمساوية مش تكون مقابلة كبيرة بين النادي الفرنسي والنادي الإنجليزي حرارة للطقس يعني طقس خون ياسر لنا في مدينة سالزبورغ حضور متميز كالعادة للجماهير الفرنسية بالخصوص والجماهير الإنجليزية لكن المفاجأة لقينا اليوم برشا جماهير صومالية موجودة جمال يعني بما أنه فما حكم إفريقي مش كل أول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي الحكم اللي أقصاته الفيفا وأقصاته أمريكا ومنعته من الدخول أراضيها اليوم نلقاه متوج وموجود في هذا الحفل الأوروبي كمدرب إفريقي لأول مرة في السوبر الأوروبي إن شاء الله نرجع لكم بعد شوية من ملعب سالزبورغ بكل المعطيات من أرض الملعب وداخل الملعب
1: اي ناجح ما دام تحكي على الجماهير الجماهير الصوماليه تعرف توفيق جات بعدد كبيره باش تشجع عمر ارتان حكم المباراه اللي نذكر الحكم هذا كان تعرض الى مظلمه بين ظفرين لانه وقع ازاحته من المشاركه في كاس العالم لانه ما خدش الفيزا ومشاش لامريكا والاتحاد الاوروبي تفاعل وعينه كحكم لهذا الدور النهائي تحب تسمع الجماهير في ميكرو زميلنا الناجح دائما شنو قال الجماهير الصوماليه على الحكم هاو نتابعوا مع بعضنا يلا
3: تشجع صومالي انت فخور اللي عندك حكم صومالي موجود
4: هذا فخر لنا وفخر للقاره الاسيويه قاره الافريقيه في است افريقيا وهذا شرف لنا كلنا جميعا
3: يعني انتم كصوماليين فرحانين ولا لا
5: فرحانين كلهم Hello, we are here today in Salzburg we are here to support Omar Arten one of our main guys who is going to officiate the match between PSG and Aston Villa all of our Somali men are here to support him because of what happened in America. They denied him to enter the United States and we are here to stand with him to show solidarity and togetherness. So we say, FIFA Omar Arten, FIFA Somalia!
6: Yeah! Sehr stolz, dass wir heute hier sein durften.
7: Ja. Dass unser Bruder Omar Arten heute pfeifen wird und wir werden ihn unterstützen und wir sind sehr stolz auf ihn. Ja.
8: Yeah, we are very happy with UEFA. And with the referee, we are so happy, and we are sure that he will be a good referee. He will referee this game in a very good way. We are very sure, and we are proud of him.
1: إذن هذه الجماهير الصومالية تتفاعل مع فرحان.
2: الجماعة شيخة لأنه بصراحة حسوا بالظلم ورد الاعتبار اللي. أنا أخذها الاتحاد الأوروبي لكرة قدم
1: بتعيينه خطوة ممتازة الحقيقة
2: خطوة ممتازة جدا ونجم تقول أنكو ميدياتيك وأنكو مش اللي خلى الناس الكل تتضامن معاه واللي عطاوه معنا سوبر كوب ك معنا بون تكريم ليه نظرا اللي تم
1: كوقفه نتاع تضامن
2: بيان سور تضامن اي ما خلوش يدخل الاراضي الامريكيه من بين الكوارث اللي نتاع كاس العالم انه الحكم ماذا ما خلوش ما عطاوش الفيزا
1: والفيفا قاعد تتفرج هذه المشكله
2: الفيفا لا خارج ال
1: خارج تتفرج ما عملت حتى شيء ها هو انت مادام تحكي على التحكيم على المباراه ها نعطيك التشكيله الرسميه للفريقين باريس سان جيرمان سابونوف في حراسه المرمى حكيمي اشرف حكيمي ماركينوس باتشو ومينديز ثم نلقاو زيري اميري فيتينا ونيفيز نلقاو اكليوش اللي يهبط لاول مره هذا عمره 24 سنه دوي وكافارتشيلا دونك هذه هي تشكيله المنتخب تشكيله باريس سان جيرمان بينما فريق استون فيلا بيزو في حراسه المرمى كاش ليندلوف توريس ماتزين غوميز كامارا ماجين ايمينغ بوينديا وماجو هذه التشكيله نتاع فريق استون فيلا دونك مباراه كبيره اش تقول
2: برشا غيابات جمال نظرا لبرشا لاعبين رجعوا متاخرين خاصه اللي كانوا في المنتخب الفرنسي او المنتخب الارجنتيني كيما مارتينيز حارس استون فيلا مش موجود كيما زاد باركولا على البنك هو وديمبيلي وفابيان رويز اللي معناها تم تكريمه من طرف نصر الخليفي معناها اللاعب الوحيد اللي فاز كاس العالم في الفريق باريس سان جيرمان دونك باش نشوف وجوه اخرى واكيد في اخر فتره نتاع التحضيرات للموسم الجديد سواء من استون فيلا ولا بالنسبه لباريس سان جيرمان زوز مدربين اسبان سواء امري ولا لويس هاريكي زوز اللي فايزين معناها بزوز بطولات هامه وقاعدين يحضروا الموسم الجديد فما برشا لاعبين جدد فننتظر وان شاء الله نشوفوا مباراه تليق بسمعه الفريقين الاثنين في النمسا في بلد اللي معناها اللي حتى الكاباسيتي بتاع استاد 30,000 35,000 متفرج
1: استاد ريد بول
2: استاد ريد بول
1: ان شاء الله
2: نشوفوا مباراه طيبه
1: هو ناجح عمل برشا حوارات بما فيها مع المدرب عبد الحق العليمي اللي موجود في النمسا ها ونتابعوا معاه الجزء الاول اللي يحكي على المباراه زاد حتى هو اعطى رايه في مباراه الدور النهائي
3: كوتش اليوم مش كل موجود في ملعب سالزبورغ في حضورك لنهائي سوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا أعطينا رأيك وتوقعاتك للفينال هذين
9: هي مباراة أولا جات بعد ريتم متعب جدا الدوري انتهى في جوان في آخر ماي بداية جوان ثم التوجه لكأس العالم مباشرة ثم إرهاق للاعبين باش تشوفوا اليوم على الملعب في فترة تحذيرات طرف التحذيرات تكون فيها تدريبات مكثفة مش باش تلقى رياحية للاعب على الملعب لكن ديما باش تشوف كرة باريس سان جيرمان هو الأرجح فكريا يحب يفوز بالكأس الثالث على مستوى سوبر باش يفوت ريال مدريد طبعا هدف كبير الباريس سان جيرمان لكن ما تنجمش تحقر أستون فيلا اللي عندها فريق محترم عندها مدرب محترم تعرف تقف بالقدية في الملعب تعرف كيفاش تستغل المرتدات نظن الحظوظ الأوفر لباريس سان جيرمان لكن أستون فيلا باش تكون موجودة باش يكون مباراة شيقة
1: شنو رأيك في كلام عبد الحق العليمي مستفير
2: لا منطقي جدا معناها وقت اللي تشوف الملاعبية كما قلنا فما اللي رجوحهم كان متأخر نوعا ما ودخولهم للتحضيرات أخذوا نسبة كبيرة من الراحة بعد كأس عالم وشفنا خاصة الملاعبين الفرنسيين ولا حتى الأرجنتين ولا حتى أي من أي بلد معناها أخذوا قصة من الراحة رجعوا دونك بريباراسيون كانت شاقة البطولة الإنجليزية مش ترجع عن قريب هي الدوري الفرنسي
1: الأسبوع القادم
2: دونك نتصور اللي ان بون تيست بالنسبه للفريقين الاثنين في ظل غياب كما قلنا بون استون فيلا بالنسبه لهم غياب الحارس الارجنتيني مارتينيز تسمى عنصر هام جدا في دفاع
1: مؤثر
2: في دفاع استون فيلا زاد كيف واتكينز اللاعب الانجليزي زاد مش موجود زاد كيف اللي رجع مع المنتخب عده زاد كيف عندنا كونسا زاد اللاعب الانجليزي مش موجود دونك فما برشا ملاعبيه اللي زاد لويس انريكي عاطي برشا وقت للملاعبيه اللي حاضرين او خذوا راحه اكثر من زملائهم زاد مش يبداو يكونوا اساسيين كما اليوم نشوفوا معناها أكيلوش اللاعب هذا اللي معناها تم استقطابه من فريق موناكو اللي الناس كل معول عليه، ولكن السنة اللي فاتت ما خداش أكثر وقت لعب، السنة هذه مش يكون عنده أكثر وقت لعب. نيفيز زاد كيف كيف وسط الميدان مع معناها زير إمري اللي كنا نتصوره مش ياخذ زاد وقت لعب مع المنتخب الفرنسي، ولكن استحق له إلا في المباراة الترتيبية. هذوم الحكيم يرجع زاد اون فورم، والحارس زاد سافانوف موجود، فإن شاء الله جمال نشوف مباراة طيبة تليق كما قلت لك بزوز فرق الاثنين اللي كل واحد يطمح مش يرضي جماهيره ويمش يفوز بالكأس هذه اللي هي معناها سيمبوليك أكثر منها. أنا ما عنديش حاجة كلي مش تقول والله
1: كبداية
2: موسم مش تكون طيبة.
1: هاو نقعدوا مع زميلنا نجح مجدوب اللي سرح اللي سأل عبد الحق العليمي ذولي على واقع الكرة في تونس، نتابع مع بعض.
3: كوتش نحب نستغل الفرصة اللي نحاول فيه كفني في أوروبا، علاش اللاعب التونسي ما نش قاعدين نشوفه فيه في دوريات هذه متاع أوروبا الشرقية كما سلوفاكيا كما المجر كما النمسا كما ألمانيا، علاش من وجهة نظر متاعك؟
9: شوف أولا أنت شفت حتى لاعبين اللي ينشطوا في فرنسا واللي تولدوا ما مش قاعدين ياخذوا في أماكن في فرق كبيرة، وأول ما يلعب في فريق كبير نكونوا فرحانين بعد يعطيوا إعارة الفريق في الدرجة الثانية ولا الثالثة. نشوف فرنسا أنا نظري وإنجلترا وألمانيا صعيب شلع فيها لاعب تونسي، ما صعيب لأنه شوفوا نكونوا واضحين، أنا ديما نقول خلي الصراحة هي اللي تبني، ما صعيبة برشا، والأيام أثبتت أننا لم ننجب إلى حاتم الطرابلسي أو زبير بيا أو عادل السليمي اللي هما كانوا في تواجد في فرق نحكي طلعوا من البطولة التونسية مش نحكي على اللي تولدوا في أوروبا. أنا نشوف اللاعب التونسي تدريجيا أولا قوي والمستوى، نتعاملوا مع بطولة اليونان، بطولة التشيك، بطولة النمسا، بطولة سلوفينيا، بطولة سلوفاكيا، بطولة المجر، بطولة سويسرا، معناها نمشيوا للدوريات هذه لاعب على الأقل يعمل غادي عام عامين ومن بعد ينطلق للأكبر. نعطيك بتجاربي في الدول هذه لاعبين النيجيريين والكاميرونيين، وطبعاً نعطيك إحصائية متاع أكثر من 50 لاعب، واللاعبين الكولومبيين والبرازيليين أول ما يجيونا وليدات 18 سنة يجيبوهم للدرجة الثانية في أوروبا أو للدرجة الأولى أو للدرجة الثالثة، يعمل لك سنتين تلقى حياته تغيرت، تعود على الأداء، تعود على المونتال، تعود على التغذية، تعود على ثقافة كيفاش يعمل حوار، تعود على التدريبات الصباحية المسائية، تعود على الفيزيوناج، تعود على حاجات ما يشوفهاش مع احترامي في بلاده، يعمل عامين تفتح له أبواب البطولات الكبرى، يتعود على نمط حتى التدريبات نمط قاسي نلعب 4-1، نحن الشبان نلعب 4-1، الفريق الأول في الدرجة الثانية والثالثة والأولى يلعب 4-1، هذا ممكن ينجم يعطي اللاعب، لكن حاليا صعيب باش لاعب تونسي يخرج إلا من رحم ربي باش يلعب في ألمانيا ولا إنجلترا ولا فرنسا، نشوفها صعيبة برشا.
1: استفيق تعليق ولا كلام معقول جدا، أول حاجة يقول لازم استراتيجية عمل وجاء من الاخر قال لك صعيب انهم لاعبيتنا باش يلعبوا في البطولات الالمانيه او الاسبانيه ولا الانجليزيه، لانه الحقيقه المستوى نتاعنا تراجع بشكل كبير، واعطى حلول يقول لك اليوم لما دابينا نبداو بكل البطولات الصف الثاني او الثالث وبشويه ما غادي يتالق ويمشي، علاش نحلموا واحنا ماناش معناتها قد نحلموا على قد امكانياتنا على الاقل قد المستوى نتاعنا.
2: كلامه واقعي ومنطقي بالتجربة وبالأرقام، مش معناها فما برشا لاعبين اللي معناها فاجونا مستوى ما ارتقاش ما تطوروش، اللاعب على جدو 18 إذا كان ما يتحسنش وما يتطورش في التمارين اليومية
1: كلهم كما قال مشوا إعارات معناتها في ساعة مغربة معناتها
2: طبعا أنت سيد الكام تاع العيار مش مشي لباريس سان جيرمان
1: اليوم هاو إعارة
2: شعطوا عطوا دنكيرك ولويش حسب رأيك مش يزيد يتمرس اكثر
1: الغربي كذلك مشى لبورغ في الدرجه الاولى توا في الدرجه الثانيه الفرنسيه ليغانيس
2: انت نيت كبعثوه كيك برا
1: حنا بعد مجبري من مان يونايتد مشى ديريكت للتو في بيرن يمكن يعتبر
2: فما متابعه واللاعب زاد كيف يجلسوا معاه ويعطيوا لي كات فيريتي نتاع لو نيفو راهو مش توصل تلعب في المستوى العالي، ولا شكون كان يتصور انت معناها توا انا اوليسي وقت اللي مشى لبايرن ميونخ أنا كان بالمستوى اللي شفناه في كأس العالم لا خدم تطور تحسن وتواك تشوف في سومو
1: من أفضل اللاعبين في العالم
2: ما له وصل حتى 170 مليون يورو والبايرن قالت لك لا ما نبيعوش، معناها الملاعب يضحى وخدم وتعب وبتحسن لأنه يعرف اللي مستواه الفني وقيمته الفنية قادر مش يزيد يطورها وفي مصلحته ومصلحة فريقه. فإحنا في تونس مع الأسف الشديد التكوين هذاك ما عادش نقول عليه لأنه خذينا حيز كبير من عنا أربعة حسنوا من الكورونا ورد التالي لتوا الموضوع هذا يزمنا دوسي كبير فيه. شنو الأسباب والمسببات اللي خلتنا ما عادش التكوين ضعف والمكونين الباهين الكل خرجوا ما عادش يحبوا يدربوا في تونس الأغلبية متاعهم يخدموا البرة وهذاك كيف النوادي ما عادش تشجع يحبوا الحاضر والجاهز ويقول لك أقل مصروف ممكن وبعد تقع السلفة متاعه أو تقع منها بيعانه منها بأرخص الأسوأ تو أحسن ملاعب عندنا في تونس كي تلقى فيه 300 ولا 250 ألف يورو
1: يقول لك بيع
2: يقول لك بيع وين ماشي خاطر السكاوتينغ تو اللي صاير منها من الفرق الأوروبية ولو يمشيوا للبلدان اللي عندهم سنين هم يتبعوا فيهم وزيد لي سنتر دو فورماسيون اللي تعملوا سواء في السنغال في المالي في كاميرون نيجيريا كوت ديفوار الكل ولاو حتى في الافريك دو سود ولاو سور بلاس يبعثوا ويتبعوا ويشوفوا الملاعب اللي فيه الضوء يجيبوه هو صغير ويجيبوهش وحده يجيبوه معاه شكون لو بير معناها كيما تقول انت الاب الروحي نتاعو اللي مش يساعده في التاقلم يجيبوا بعد عائلته مش ما يضيعش
1: لأنه يعرف النجاح متاعه يزم يكون في وسط
2: أشياء زاد كيف كيف ذهنيا وخاصة الذكاء متاع الملاعبية تو الصغار اللي خارجين معناها ذكاء خيالي تشوف الملاعبية اللي تلعب برشلونة تو خاصة في وسط الميدان معناته عندهم بعد كبير وبالتجربة وبالإحصائيات معناها بانوا اللي الملاعبية متاع وسط الميدان تاع مالغري أنا صغار سنهم ولكن متفوقين على زملائهم معناها كي نقول لك ان 15 ثانيه ولا 20 ثانيه متفوق على لاعب ريال مدريد ولا لاعب البايرن راهو في اخذ القرار معناها يستبق وياخذ قراره وذاك هو اللي عمل الفرق بينه وبين لاعبين اخرين اللي فرد السن فرد سن ولكن ولاو يمشيوا للاعبين هذوكم الاذكياء واللي عندهم رؤيه واللي عندهم قراءه جيده للملعب وهكا اللي يعمل الفرق ولا حتى في الاختيارات
1: واضح
2: مع السرعه زاد كيف كيف اللي ولات هك تشوف الاجنحه وتشوف الاظهره اللي موجودين في العالم الكل ولا في المعسق على الاقل في الفرق الكبيره اللي عندهم السرعه واللي عندهم الفنيات هم اللي قاعدين متعلقين والاسعار نتاعهم خيالي
1: واضح. اي سيدي نمشي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نحكيو على امل حمسوسه ونهايه العلاقه التعاقديه بين امل حمسوسه والمدرب محمد علي نفخه.

0: 30 دقيقة عودة في بلانيت سبور. نحكيه على 10 أيام تقريبا يفضل عن انطلاق الموسم الرياضي الجديد والبطولة، والجولة الأولى تعينت أيام السبت 22 والأحد 23. طبعا القمة بشكون بين الترجي والنجم في أولى جولات الموسم، لكن بالرغم هذا البطولة ما زالت ما انطلقتش، أو 10 أيام يعني يفصل عن انطلاق الموسم، وأمل حمام سوسة ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة. مازال بدا ما عندوش تقريب جمعتين، مشى في استاج إلى حمام بورقيبة، ثم اليوم تم الإعلان على يعني نهاية العلاقة التعاقدية. شنو رأيك ستفيق؟
1: والله مفاجأة بصراحة، ما كناش ننتظر، واللي أنا أمل الحمام سوسة مش يقيل المدرب وشني الأسباب وعلاش وكيفاش بودنا. لو أنا قريت أنا البلاغ متاع أمل الحمام سوسة اللي صار فيها، ما نخذوا قرار ب معناها تنجم تقول ثلاثة ملاعبية اللي زون إيكارتي من الجروب بعد في ستاج الأخريني في حمام بورقيبة اللي بديته كانت الأجواء طيبة، ومعنا الناس كل فرحانة بالأجواء والتمارين بتدور في ظروف طيبة، ولكن في الأخير صارت إشكالية وتم إيقاف ثلاثة ملاعبية. شنو الأسباب علاش وكيفاش اللي نعرفه، اللي فما برشا معناها أخبار متضاربة معناها خاصة بالنسبة للحبيب البري
0: القائد الفريق
1: اللي حتى لو صارت معناها مناوشة بينه وبين رئيس النادي أو معناها مع مسؤول أو أي شيء، كان من المفروض أنه على الأقل تتحل بصفة يرجع الحمام سوسة ويقعد ويحكي وشني الأسباب والمسببات، أما مش يخرج بالشكل هذا. أعتقد اللي نساوي ذر الحبيب شنو اللي عمل عمناول حمام سوسة هو وزملائه، معنا عملوا المستحيل مش الفريق صعد. إيدو دو الحبيب عاون برشا ماديا ومعنويا و هذا الكل، ولا واحد اعتقد في حمسوسة ينكر الشيء اللي عمله الحبيب. فاعتقد خروجه بالشكل هذا اعتبرها مش مجازفة، ولكن هو محرار في اخذ قرار، متبقى على الاقل يراو بالعشرة ولا يراو بالشيء اللي قدمه السيد، مش خلى حمسوسة تصعد ويفرح الناس الكل. تقول لي والله معناها صار سوء تفاهم بينه وبين الرئيس، كان ينجم يشبيه نعيطوا له سي الحبيب ويتعدى اذا كان غلط، شبيه هو مش فوق راس وريشه كيفو كي اللاعبين الاخرين، تبقى نعيطوا له نجلسوا معاه. فما مجلس تاديب في امل حمام سوسة اذا كان يلزم شيء يوقفوه مباراه او اثنين هو وزملائه الاخرين اللي اللاعبين الاخرين، ولكن نلقاو حل ودي اذا كان صار اختلاف. تبقى بعد توت سويت بعد هذوم الكل اللي تم قالت محمد علي نفخه، نظرا اللي محمد علي زاد كيف كيف اللاعبين الثلاثه هذوم اللي تمت اقالتهم يحاول عليهم هو في التشكيله الاساسيه، وعلاش؟ ولانه فما اشياء اللي بتات راح تفوتنا، واللي المسؤولين تاع امل حمام سوسة ما لباوش معناها الالتزامات نتاعهم تجاه اللاعبين اللي السنه اللي فاتت كانوا موجودين اساسيين في الفريق.
0: اللي تحكي فيه انت هل هي معلومات ولا قراءه؟
1: والله شوف
0: كان معلومات نعرفوا كيفاش يعني كيفاش نتعامل مع المعلومات هذه، واذا كان قراءه شخصيه هذيك حاجه
1: لا
0: اخرى.
1: لا معلومات اللي الملاعبين طلبوا اشياء اللي الاداره ما وفرتهاش واللي وعدتهم مش توفرها ما وفرتهاش، وهك علاش محمد علي زاد اذا كان هو حاطط معناها الملاعبين اللي اختارهم هو وجاب عنده معناها في كل مركز عنده زوز لاعبين وتجيب له انت لاعب وهو مش راضي بيه ومش موافق عليه، دونك هنا تدخل الاداره في العمل تاع المدرب.
0: بس قبل ما تكمل قبل ما تكمل استفيق، هل اقاله ولا استقاله؟ خلينا نفهم هل هي اقاله ولا استقاله؟ طبعا انت تحكي لي هكا وكانه المدرب هو استقال، لان المعلومه اللي عندي الهيئه المدير اقالت المدرب.
1: شنو الاسباب تاع الاقاله ما نعرفوش،
0: لا ديبا
1: ما قالوش عليه
0: عندها باش تجب
1: خارج،
0: لكن حسب المعلومات اللي عندي الهيئة المديرة هي اللي أقلت المدرب. أنت عندك معلومة؟
1: المعلومة اللي عندي اللي محمد علي نفخة قدم استقالته وخرج من الفريق هو والطاقم اللي معه مش واحد، والأسباب كما قلت نظرا إلى فما تدخلات من الهيئة المديرة في العمل نتاع المدرب، هيك علاش هو موافقش ويقدم استقالته وخرج، وان شاء الله هما يخرجوا ويوضحوا، لانه توا شفت التعويم هذا ما يخلي الناس الكل كل واحد يأول بطريقته. مش ما فيها باس، فما نطق رسمي. فاما الحمام سوسة يخرج يقول راهو البلاغ اللي هبط، وهو سيدي اسباب والمسببات اللي خلتنا ناخذ القرارات 1 2 3 4، مش جماهير. اما الحمام سوسة تعرف شكون اللي قدم الاستقاله، سواء نفخه ولا تمت اقالته، وبالنسبه للاعبين الثلاثه الاخرين هل تم فسخ عقودهم ولا
0: لا؟ حسب البلاغ قالوا معناتها فسخ عقودهم.
1: فسخ عقود ده زاد كيف كيف يوضحوا لنا هل تم فسخ عقود نهائيا او ما زالوا قاعدين يتفاوضوا.
0: كتبوا في إيه؟ في الباس،
1: ولكن فما محاولات ل معناها ارجاع زوز لاعبين. هكا علاش نقول لك اني فما مازالت برشا تجاذبات في الموضوع هذا، فالوضوح به بالنسبه للامل الحمام سوسه، لانه قبل اسبوع ويصير الفعفع هذه في الفريق راهو الانكاسات نتاعها ستكون
0: خروج القائد
1: سلبية.
0: الفريق الحبيب الفريقي ترى انت معناتها مش في مش وقته وقت. علاش؟
1: لأنه
0: فنيا والا الزوز فنيا والدعم اللي في اللعب هذا
1: يا ودي كيما قلت لك يا جمال، معناها فنيا واداريا وفي الظرف هذا اللي تعيشه حمام سوسه، معناها خروج قائد فريق اللي الشيء اللي عمله الحبيب عم ناول، معناها من المفروض انه تقع معاملته بشكل اخر، مش يكون هو فابوريزي بارابور وزوتر، اما على الاقل معناها لا لنكران الجميل، لا لنكران الجميل، لانه السيد هذا من اسباب صعود امل الحمام سوسه مش وحده، هو والاداره اللي السابقه وزملاء اللاعبين والاداره الفني جاب الله كومباني اللي وصلوا مش حقه الصعود. دونك يخرج بالشكل هذا اعتبرها بصراحه خروج غير منطقي، و كان من المفروض أن يخرج بطريقة أخرى. تبقى أخذوا قرار بعجالة، كان يمكن التريث وإيجاد حلول أفضل لمصلحة أمل حمام سوسة ومصلحة اللاعب ومصلحة زملائه وخاصة الجو العام في الفريق.
0: به أيه نعمل وقفة مع الموسيقى ونعود.

0: إذن عودة في بلانيت سبور، نحكيه على تأخر تعيين السيد نجي جويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. وهو مش حتى تأخر تعيين نجي جويني، تأخر اختيار الشخصية اللي بش تشد التحكيم ولا بش تشرف على التحكيم. إذا كان ملف نجي جويني تم غلقه، وينه البديل؟ وإذا كان نجي جويني مازال، علاش لتو ما تم تعيين؟ هل ستتدخل سلطة الإشراف وتفرض نجي جويني؟ على حسب المعلومات أنه باش تتدخل وتفرضه، هذا هي المعلومات اللي أمتلكها من مصادر خاصة. سي توفيق، شو تعليقك؟
1: والله يمكن الجامعة الوحيدة اللي التوى قبل أسبوع من بداية البطولة ما عندهاش لجنة حكام، وهذا بصراحة
0: غريب.
1: سابقة قمنا قبل دائما الحكام يتم استدعاهم ويتم أنها على الأقل أسبوع يعملوا المعسكر ويقعدوا مع بعضهم وتصير التوصيات الجديدة متاع السنة الجاية، ولكن هذا كله ما صارش يا جماعة. دونك بداية مش تكون صعيبة برشا، قبل بأسبوع عندك زوز مباريات هامين جدا، شكون كيفاش مشي يقع تعيينه ليتوال اسبيرانس والسي اس اس والملعب التونسي، فالي طون كو الناس توا متأخروا برشا زاد، لازمهم يعرفوا على الأقل الاختبارات متاع الحكام هذوما اللي عملوهم شنو النتائج نتاعهم، شكون الحكام اللي جاهزين وشكون اللي مش جاهزين. فما برشا عمل اللي من المفروض حقه تقام هذا وعنده، ولكن التذبذب هذا واخذ القرار وشكون ياخذ القرار وهروب بعض المسؤولين في الجامعه اللي مش موجودين حتى توا في اخذ القرار. الواحد يتلز ماشي الجامعه يربي وزاره الشباب والرياضه مش تاخذ بزمام الامور، مش تخلي الامور مسيبه. دونك اللي طون كو السيد الوزير نهار الجمعة عنده اجتماع، فان شاء الله ياخذ القرار السليم. والمشاورات مع سي نجي جويني زاد كيف قاد خذات خطوه معناها كبيره، ونتمناو انهم على الاقل يلقاو حل في اقرب وقت ممكن، لانه ما عادش وقت
0: بيه.
1: مش الواحد يزيد يبطا اكثر جمال، لانه بصراحه وخرنا، والجامعه بالشكل هذا ديما تعطينا في مؤشرات سلبية على بداية طيبة للسنة الجاية.
0: دونك إلى حد الآن ما عناش الخبر اللي نهائي في موضوع التحكيم. فأنت ذاك ما قلت نهار الجمعة نشوفوا شو القرار اللي باش يكون، هل سيتم يعني تعيين لجنة يعني نجي جويني والقائمة وال الأسماء اللي يقترحها هو للإشراف على قطاع التحكيم، وإلا فما أسماء أخرى اللي ننتظر، لأنه في الحقيقة غريبة شوية قبل 10 أيام من انطلاق البطولة ما نعرفوش شكون اللي باش يقود قطاع التحكيم في تونس. قبل ما نختم خلينا نرجع مرة أخرى نذكركم بتشكيلتين لكل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا. مباراة تبدأ بعد شوية من توا، بعد 8 دقائق في سالزبورغ في ملعب ريد بول سالزبورغ في النمسا، والموعد هو نهائي كأس السوبر الأوروبي. دونك مباراة ممتازة للمتابعة. باريس سان جيرمان عنده برشا غيابات، ويبدأ بالتشكيلة هذه: سافونو في حراسة مرمى، حكيمي، ماركينوس، باتشو، مينديز، زيري، إيميري، فيتينا، نيفيز، أكليوش، دوي، وكافارتشيلا. هذه تشكيلة فريق باريس سان جيرمان. بينما أستون فيلا بيزو في حراسة المرمى، كاش، ليندلوف، توريس، ومادزن، ثم غوميز، كامارا، ماكين، إيمينغيز، بوينديا، وماديو. هذه التشكيلة من ترشح للفوز استفيق في المباراة هذه؟
1: المنطق يقول باريس سان جيرمان، تبقى مكتار فينا لذية وفتورة ماتش كل شيء جاي. تبقى الفوارق الفنية كبيرة برشا بصراحة بين باريس سان جيرمان وبين
0: أستون فيلا.
1: أي بين أستون فيلا، فنتمنى ونحبوا نشوفوا شو كورة مزيانة. تبقى الفوارق كبيرة برشا، خاصة في وسط الميدان، في الهجوم، في الدفاع، في كل وازد. أستون فيلا كما قلت لك ناقصين عدة عناصر هامة جدا اللي تخلي معناها باريس سان جيرمان فافوريت بارابور على الماتش متاع اليوم. بقى جمال بالنسبة لكأس أفريقيا للسيدات، والله فريمون شيء يعمل كيف كي تتفرج على المباريات بتاع المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، وين وصلوا،
0: وين نحن،
1: المنتخب النيجيري. أنا كرة من كوكب آخر اللي نشوفه فيها، مستوى عالي جدا، شيء يعمل كيف كي تتفرج على المستوى اللي وصلته كرة القدم الإفريقية معناها النسائية، وإحنا الوليدات البنيات متاعنا متاع الفريق النسائي من سوسة اللي مش يشرف كأس أفريقيا السنة هذه، واللي معناها واللي مش يشرفنا إن شاء الله، يتدربوا ماضي ساعتين في أوت وأنا واللي أعطاهم التاريخ هذا والموعد هذا يعطيه الصحة فريمون، وقاعد يعاون برشا في كرة القدم النسائية في أوت 50 سخانة يتدربوا ساعتين البنيات فريمون. نحبوا نحب نعرف كيفاش اختار التوقيت وعلاش علاش اختار التوقيت هذا وما عطاهمش توقيت آخر. ف إن شاء الله السولت ولا شكون اللي لاهي بالموضوع هذا ياخذ بعين الاعتبار الملاحظة متاعنا ويخلي الجمعية النسائية، وتحية لأختنا منيرة العربي اللي قاعدة تقوم بعمل كبير وقاعدة مضحية، ولكن مالوريزمون فماش
0: وحدة
1: مش قاعدة يسمع فيها حد.
0: واضح. شكرا لك توفيق زعبوب، تحية كامل الفريق، نتقابل غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، إلى اللقاء.

0: 27 24. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة FM.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اندلع عصر هذا اليوم حريق بغابة بجبل برباح بمنطقة حكيمة الجنوبية من معتمدية ودمليز بولاية جندوبة، ورغم سرعة انتشار النيران بسبب هبوب رياح الشيل وصعوبة التضاريس، فان وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني تقوم بتدخلات الاطفاء بعد ان اتت النيران على 3 هكتارات من غابة

0: الصنوبر والغابة الشعراء وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع سفيرة ألمانيا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، وتناول اللقاء المشاريع المشتركة وأفاق توسيع الشراكة خاصة في الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار، مع استعراض التقدم المحقق في المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية وتسهيل النفاذ إليها وتحسين جودتها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيكا المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في بلاغ لها اليوم. دوليا، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا اعتقاده بأن واشنطن ستبقي على هذه السيطرة، وصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار فولاذي. دوليا أيضا، وزارة الداخلية المغربية تعلن اليوم توقيف مشتبه بهم في القيام بأعمال تحريضية بعد رصد منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حثت على تنظيم محاولات عبور جماعي نحو مدينتي سبتة ومليلة. ختام هذه الرتلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بسحب أحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال بداية الليل، ثم يكون صافي على كامل البلاد. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة في الجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة معتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بمنطقة سيرات وبخليج الحمامات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. جاز في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة فهم. ربي حبيت نوصل صوتي على ابني ما يخص في مدينة المكنين بحدي منطقة الشرطة بالضبط على انتساب الفوضى والاكتظاظ اللي سير راه الناس حتى الأسلحة نتاعها بلاش في وسط الكياس عاملينك الصنادق تحوذين مستولين على التريتوار على الملك العمومي. ربي ينظروا لنا نظرة نظرة شفقة ورحمة زادة مش حتى نظرة وكهو على الشيء اللي أنا متعذبين فيه.
2: عسلامة يا جورة يا غالية ما زالت الشهر عودة مدرسية هيا سيدي الشعب التونسي وينك الشهام انتاكم عاد جيش عاد كلها وش بها غالي وش بيه السول ده وغالي بكهو عاد بعد تحويسات شوارات ولبورات خاص نعرفكم خاص الشعب التونسي كل كل شيء هو غالي يا اخي وين متخموش على غدوة بيتك في البيت يا بابا والمرأة مش الحجامة والكل اللي في حوث وتعطيه كل يوم 50,000 100,000 تمتوها في المغازنات كل شيء خموش على قرايه وعاد بش العيد وعاد بش عودة مدرسية هيا عاد متو كليسات عاد مخطيه في البنك وفي البوسة وتحية جورة.
3: هنية أختي لبنى كركر من سيروزية وكلها كل عام وانت حي بخير وتهنيها زيدة أمي زهرة كلها كل عام وانت حي بخير وربي يحيي التمثيله ما شاء الله العمر كله وربي يحيي لوليداتها يدخلها بالخير بالسعادة بالهناء براحة البيت بالزبدين أختها أنا عايدة وسونيا وسينيا ومونيا الكلنا نتمنوا لها إنها تفرح ويا ربي إن شاء الله أخرج فرعها خير وإن شاء الله ربي يعطيها على قد قلبها وربي يفرحها بوليداتها ويعطيها ما تتمنى وإن شاء الله اللي يجي

0: نداء عاج لبلدية رادس والأناس. عنا مشكل كبير في رادس، مليان مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة قاعدة تخرج من تحت الأرض وقدام الديار، والوضع ولا لا يطاق من الروائح والقذارة، وفوق هذا يمثل خطر صحي على السكان والأطفال. عنا قدش من شهر نجري وراكم وما رجعتوا لناش. نطلب من المصالح المعنية وخاصة الأناس التدخل في أقرب وقت ومعالجة المشكل من أصله.
1: السلام عليكم. بربي سامحونا، هو المسؤول تصلوا فيه عنا، علاش تصلوا فيه؟ وقت اللي هو الماء معناها الناس تحت كرف الماء، وهاو في البلاصه الفلانيه خرج ما قداش من البسيكة، ما رحتوا ولوا عصبيهم بالقاروره. انا الماء يا رسول الله انت معاك، سواء كان معناها عباره حرب ماء اللي الناس معوا بها كيما ولا الامور في الملموس.
2: بالليل مسهرين على طريق السيارة ووزارة التجهيز، هل معقول توها وعودة الأشغال مرة أخرى نفس الموضوع؟ منع يتحل أسبوعين ثلاثة وتعود أشغال أخرى. أنا أتكلم فيكم حاليا، عندي ساعتين في الطابور، ساعتين سيارات واللي والسيارة اللي سخنت واللي تكيت على جنب، معاناة كبيرة يا أخي. باش تعمل إصلاحات حل طريق أخرى فرعية بالمسافة هذيك حتى تجي السيارات الكل، لكن أنك تحلي طريق السيارة هي نفسها زيت تحلها تسكرها من جهة وتحل الآخر، هذا مش معقول، غير معقول. وينهم المسؤولين؟ وين شكون يساهر على الحكاية هذه؟ ضغط سيف الناس كون جيات بطوات عابطة، معناها حاجة رهيبة.
3: بربي لسيد البي دي جي بتاع الكلام، شو نقولوا له شرقوت وشيله كل جخليت سيء، معناها قصنا في فلوسنا المنخرطين عقب تخلص انت ويخلص العوالم بتاعك وفما استرجاع مصاريف، مش لازم مش لازم يا سيدي، والله كي تفكروا هالكلام خير احسن. والسلام عليكم.

0: خليك وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام.
2: عشر دقائق بعد تسعة عليل. أهلا وسهلا مرحبا. هذه حلقة جديدة من خواطر متواصلين حتى للعشرة في إخراج حلقة الليلة. منير إسماعيل معكم زهير الجيس. نحكي مع فنانة جديدة مبدعة جديدة تعرفت بعنوان البجعة الجميلة. هي الحقيقة بالأساس ممثلة ولكن خاضت العديد من التجارب من بينها التنشيط حتى الغناء. هي رائعة، هي مبتسمة، هي المجيرة اللي تنجم الحقيقة تنجم تقمر عليها، تنجم تقول هذه البطلة اللي تنجم تنجح الفيلم ولا تنجح مسرحية ولا غيره من البرامج اللي خدمتها. فنانة يعرفها الجمهور، ولكن هل يعرف حنان الإنسانة؟ اليوم باش نحاولوا نحيوا شوية من مكياج حنان البجعة الجميلة ونقربوا أكثر إلى قلب حنان الشكراني من داخل الإنسانة الطيبة الجميلة الرقيقة اللي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي حولت صفحتها إلى صفحة لمساعدة المساكين الضائعين المشردين وغيرها. من الأضواء ومن الصورة اللي رسمها الجمهور باش نحاولوا نخرجوا حنان وندخلوا إلى أعماق حنان الشكراني بعد لحظات إن شاء الله، ونكتشفوا كيف كانت حنان الشكراني، وهل حنان الشكراني اللي يعرفها الجمهورية فعلا حنان الشكراني الحقيقية. برشا أسئلة إن شاء الله تطرح من توا حتى للعشرة متاع الليل. قبل خلنا نبدأ بالعظيمة المتميزة صاحبة الصوت الجميل اللي نتمنى لها الصحة والعافية وربي يشفيها إن شاء الله، وربي خاصة يخفف عليها. هذه سعاد محاسن، طير الحمام. أهلا وسهلا مرحبا.

0: 9 تعليلي. اهلا وسهلا مرحبا، شكرا لاختياركم جوهر اف ام. نستقبلوا ضيفتي الليله في خواطر بماذا سنعنونها؟ بالمجيره، بالبجعه الجميله، بصاحبه الابتسامه، بصاحبه القلب الطيب ايضا. الحقيقه هي فنانه، هي ممثله بالاساس، ولكن شفناها في التنشيط، شفناها ايضا في الميكرو تروتوار ونجحت برشا، شفناها كذلك في الغناء، شفناها في برشا مواقف انسانيه. شوفها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ها وعم فلان ضايع بربي لوجوا عليها، وفلان ناقصه دمها وكذا. يكفي فخامة الاسم، تكفي كي تقول حنان الشجراني، مش لازم تزيد التوصيفات الاخرى. حنان الشجراني، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بيك زو، خليني اقول لك زو خاطر نحبك برشا، خاطر انت اخ عزيز جدا. اهلا وسهلا.
0: شوف نعديوها حنون
1: والزو
0: محضر المسيو.
1: اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بمستمعي اذاعه جوهره افام. وخليني اقول جوهره راهي داري
0: طبعا.
1: جوهرة خدمت فيها معناها 6 أو 7 سنوات في جوهرة، وفي الساحل الجميل، وفي تونس الحلوة. وكي ندخل جوهرة فما برشا ذكريات.
0: صحيح.
1: استجو هذية في الشارع في جوهرة، البرة في سوسة، في مساكن، في برة، في الساحل الكل. شفتك الكاميون الصغير اللي كنا نصوروا فيه قبل جوهرة، شو قصة من بلي جلدي قشعر.
0: ريت برشا ذكريات،
1: برشا ذكريات
0: مزيانة الجميلة في
1: الجميلة الأخير. وذيك علاش هي داري، نمشي ونرجع لها في كل لحظة، نمشي ونرجع لها ونبدأ فرحانة وفخورة ونحس روحي اللي ما في هالدار هذية.
0: أنا مش نحاول نعمل معك حوار ما عملتوش قبل.
1: آه.
0: وكان من المفروض نقعد ونحضر وكذا، وأنا راني
1: ما حضرنيش ولا أنا
0: نحبش. أنا نحبها هكاك سبونتاني، نبدأ بالجنجل توت سويت.
1: يلا.
0: حنان الشجراني من تول 10 متاع الليل في حوار الإنسانة قبل الفنانة. آه.
1: في
2: حضرة الصراحة،
0: في حضرة الصراحة يا حنان.
1: نعم.
0: وما أدراك ما الصراحة.
1: آه.
0: حنان بعيدا عن الشهرة، شكوني حنان شكراني؟
1: حنان شكراني هي الفتاة البسيطة جدا.
0: أيه؟
1: اللي عندها أولويات في حياتها، عائلتها، أخواتها، انتوراجها، هذيك قبل كل شيء، وبعد تجي حنان.
0: حنان وين تولدت؟
1: حنان تولدت، أنا أصيلت مسقط رأسي، أنا إحنا سقط يوسف، أما إحنا قبل أمي وقت اللي في زمن أمي وبابا ربي يفضلهم، تولدت في الكيف سنتر في السبيطار.
0: في أما الكيف سنتر؟
1: أي، أما إحنا من سقط يوسف.
0: اي العائله
1: توميه، العائله
0: توميه.
1: اي انا واخويا توي.
0: توي انا واختي زيد.
1: انا واخويا قيس خويا توي انا وياه.
0: مش تقابلوا في برشا حاجات.
1: تقول انا زو يعني لي برشا حاجات في جبالي. توميه.
0: ايش
1: طلعوا توي ما زاد قبل ما نجيو للدنيا.
0: توميه انت واخويا.
1: انا واخويا.
0: موجودين عندك خويات قبل؟
1: عندي اختي الفا معلمة، نحب نقدم لها تحية تسمع فينا، وعندي خويا وسام الصغير. أما وقت لي أمي قبل ما كانوش يعملوا لي كو قبل وكيف توا مش منظورش كبيرة برشا يشو متسلب على راسك
0: حتى أنا أمي عرفت لي فوقت لي باش تولد عرفت لي
1: أي أمي وقت لي جات تولد فيا أنا وخويا على أساس هما جابوا الوليد الكبير وبعده بجي البنية الكبيرة وبعد جيبوا وليد تخرج الوليد يبقى ما زلت فما حكاية أخرى نسمع فيها خرجت أنا وكانت حنين شكراني تولدت الحمد لله.
0: الطفولة كيفاش كانت حنان؟ كانت متوازنة صعيبة؟
1: طفولة
0: كانت حنان شكراني كيفاش كانت؟
1: كانت متوازنة في حاجات وصعيبة في حاجات أخرى. كانت متوازنة في العائلة في أمي وبابا ربي يفضلهم أنهم حاولوا يوصلونا ويقريوني، أما كانت صعيبة في نقلة بابا لأن فهمت من بعد اللي هي ماهيش صعيبة لذلك أفادتني أن بابا يخدم ينتمي إلى سلك الحرس الوطني. وكان كنا نعيش كل مرة في بلاصة معناها سكننا ما بين الشمال الوسط الجنوب معناها كل مرة أنت تعمل
0: شوية للنقلة نتاعو لخدمته دونك انتم تتنقلوا
1: دونك انت فيك العمر هذاك وانت صغير تعمل صحاب انتوراج تعمل ديرو بير في حياتك تو دانكو يجي بابا يقول لنا باش ننقلوا في الصيف باش نمشيو لبلاصه اخرى تلقى روحك ربلو تعاود من الاول وجديد تعاود تعمل انتوراج اخر هذاك في لحظات ما وفيك العمر الصغير هذاك ازمني نفسانيا وتعبني اما من بعد يحب لي انا الحمد لله معناها في ساعه من ندخل من كومينيكي في ساعه من معناها الاندماج في ساعه من الاندماج
0: اجتماعيه
1: هذيك الحاجه البيه وزاد لي كلوب لي نعملهم في المدارس وقتها كانوا معناها يهونوا عليا فهمت خاطر ايش نقول لك انا مثلا نتذكر وقت كنا نسكنوا في بوسالم مسالم الخضار وصحابي وكذا
0: لقاو
1: احنا كنا نمشيو للمتلوي القفصه من كلمه لكلمه من معناها
0: تلتقط من طبيعه لطبيعه اخرى من ناس لناس اخرى من عادات لعادات اخرى
1: والله يزو مشينا لها نبكيو مشيت لها نبكي خليني نحكي على روحي لان مثل اخواتي وعائلتي خرجنا منها نبكيو الجنوب التونسي تدخل له تبكي تخرج منه تبكي
0: وي.
1: تدخل تبكي تقول ليه من بعد كي تعاشر العباد غادي في المتلوي وفي توزر وفي قفصة وتعلمت برشا حاجات خارجة منها نبكي محلاهم.
0: شو أكثر الأفونتاج ولا الانكونفينيون وقت اللي تبدأ تتنقل من بلاصة لبلاصة؟ إنك تعرف برشا عادات وتقاليد، تعرف برشا عباد، تعمل برشا أصحاب، وإلا كما قلت أنت الانستابيليتي اللي وقت تفقد أصحابك والعشرة وتحس وتحن
1: وقتها. وأنا صغيرة كنت حاجة خايبة ياسر.
0: اليوم
1: التبديل بعد ما نجحت في الباك ودخلت نقرا في المعهد العالي للفن المسرحي واللي المعهد العالي للفن المسرحي كان فما معهد واحد قبل ما يعملوا معهد الكيف كان يلم الجهات الكل بتاع الجمهوريه. ما لقيتش صعوبه، كنت روحي عندي فكره على عادات الجنوب، عندي فكره على عادات الشمال، عندي فكره على الوسط.
0: لانك مشيت وحوست ودرت
1: صحيت، معناها التجربه ذيك سبقت، معناها وليت افونتاج. ومن بعد كنت انطلقت في تجربتي المسرحيه وكل مره نمشي نعرض في بلاصه لقيت روحي اليوم قسما بالله نقول فيها من قلبي معناها وبكل احساس جميل اني انا عندي بلاصه في كل دار تونسيه من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب.
0: والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: حنان وقتاش اكتشفت او شكون اكتشف حنان شكراني ماشيه للفن؟ تحب الفن؟
1: تحب الصراحة الفن. ولا
0: احنا تكلمنا على الصراحة.
1: الصراحة راح انا صريحة مولاي يا رب. انا زهير قبل وقت اللي كنت صغيرة كنت مغرومة بالغناء، صوتي باهي خايب ما يهمنيش نغني، اقسم بالله
0: مغنية مغنية تسمعوني تسمعوني.
1: نحط حشاكم مصلحة قدامي ولا ركلات ما يعصى هذيك وكل حشيش يبدا يمشي ويجي وانا نبدا نغني. بعد عندي خويا قيس التوأم انا وياه، انا امي قبل الحقيقة معني ربي فضلها، اما كنتك اللي معنيش مش كيما توا يشجعوا في صغارهم على معناها على لي كلوب تياترال ولا الموسيقى لا قبل لي. قبل تمشي للموسيقى راه ولا تمشي للمزح معناها حاجه عيب ياسر. ما انا اقري كان اقرا كهو تعرفوا كان بالمات والفيزيك والفرنسي والعربي صحيت هذه تغني مفروض انا كيفيه معناها وعائلتي راه عندي عائله فنيه راه انا جدي عنده فرقه الله يرحمه نتاع طبال نغنيو في المحافل نتاعنا نغنيو عندي خالات بابا يغنيو صوتهم جميل اما ما يخرجوش معناها
0: الميديا والشهره وكذا.
1: دونك قبل كنت قيس خويا ربي فضله كان يشجع فيا انا نبدا نغني يمشي معايا هو مره دخل كلوب على خاطري انا هو ما يغنيش باش انا نغني هو عطاوها غنيه قال لي باش نغني على خاطرك انت باش امي تقول لها مشي معايا
0: باش يهزك ويجيبكم باش ما يقولكش ماشي وحدك
1: صحيت. وقتها دخلت نغني من بعد جيت صدفه مشينا للمتلوي اونتر بارونتيز اكتشاف رهيب في الوقت هذاك المتلوي لانه وقتها الحركه الثقافيه برشا ناشطه بارابور شمال وقتها عندهم مهرجان تلمذي. المهرجان هذاك كنت نلموا المواهب الكل يغنيوا ويمثلوا ويجهزونا لدار الثقافه. كنت انا بديت بالغناء وبعد عيطوا لي مره باش نمثل معاهم فما ممثله غابت في كلوب تياتر دو تياتر عيطوا لي باش انا نشخص الشخصيه
0: الدور اللي خذيته هي
1: نمشي معاهم للقصرين اقسم بالله الذوق. وقت اللي مشيت للقصرين في المهرجان الاقليمي انا خسرتهم. انا طلعت شورسين وباش نقول لك جملتين وتحط دخت والله العظيم خفت
0: ستريس
1: ستريس رجع لي جايين من قفصة من المتلوي مشينا للقصرين
0: وقتها وصلت الغادي قلت جملتين دخت
1: وقتها مدام فتح المهدي وهي في لجنة التحكيم وقت كي دخت هما عرفوا يلقفوها الاولاد. انا باش نقول استفاقت الزهرة الحمراء من رمدي وادي الديدان عملتك خسرتك الببليك دخت تفجعت بس حتى كي نخرج نغني مش نمثل دخلت بعضي. وقت اللي تحت جاوا الاولاد هزوني خرجوني من بعد رجعوني شربوني الماء وقالوا لي ارجع مثل رجعت كملت الدوره نتاعي. اما خفت الرهبه دي اول مره نحكيها شدتني رهبه قويه برشا. وقبل وقت اللي شكون يحضر في معناها في الذومه في الملتقيات عباد مثقفه مثقفه راه مش تفدليك راه فهمتني. من وقتها انا تسببت لهم انهم من عرفش خسروا يظهروا في جرتي ما خذوش الجائزه والكل روحنا. بعد ما نسيت هالتجربه خذيت الباك ما شاء الله على ثلثها وقتها انا ودارنا
0: ما شاء الله
1: الحقيقه اي دارنا في القرايه ما كانوش مركزين معايا برشا انا مركزين مع اختي مع خويا مع اخواتي الاولاد
0: خاطر عارفينك انت
1: انا معناها الحقيقه ما كنتش نحب برشا ما كنتش
0: الرايه
1: نحب نمشي نخدم في خباز نحب نخدم في بوسطه نحب نخدم في حاجه هكا صافي ما عمل الحقيقه كنت معناها مع احتراماتي اللي يخدموا في الخباز والبوسطه اما كنت شوفي روحي اداريه وكذا وندرشنا ونعدي كونكور ونمشي قبل كان الكونكور ما عندكش باك تعدي كونكور تولي كادر
0: شنو طبعا
1: فهمتني حسيلو عملت كي خذيت الباك في انا نسكن في اوتيك في زينه وقتها بابا يخدم غادي جاني بابا في القايله في القيلوله قال لي انت نمرك كيف ب 45 قلت له قال لي راك نجحت نعديت انا واخوتي ثلاثه مع بعضنا وقت
0: نفس العام
1: نجحنا وواحد ما نجحش نجح العام اللي بعده
0: ايه
1: حسيلو قلت له نجحت. بعد مشيت باش نعدي موسيقى ورعتوا لك الورقه البيضة والخضره والراس، انا ماني بالبيضة ليش حتلت عام الكونترول. عملت هكا ما لقيتش بلاصه في الموسيقى، حبيت نمشي نقرا في الكونسيرفاتوار ما لقيتش الموسيقى خاطر خذيهم البلايص. نلقى بلاصه في المسرح، مشيت قدمت في المسرح والله عديت كونكور المسرح. وقتها يعملوا لنا تيست، يعملوا لنا تيست اورال ومن بعد تيست براتيك تمثل، وقالوا لي اكري معناها. نحكي لك صدفه تانية والله كي نحكي لهم كل حياتي صدفه، ما الحاجات اللي عملتهم صدفه ما يصدقونيش.
0: اقدار مش اختيار.
1: ما كنتش مغرومه بالمسرح جمله، ريت سامحني كشوف هذا الجعايب مدرك يبدو عاملين الباروخ في وجوهه كذا مبدل، ما يعني لي شيء المسرح والله. وقتها انا صغيره
0: دون لو طون.
1: مره في الصيف انا قاعده مو عندنا كان الوطنيه واحد واثنين وقت. نلقى وقتها انا في الصيف ماخذ الباك وقاعده نلقى يعديو في سبكتاكل اسمه اوبرا عايده في مصر. كل اهرامات وكالضو وكذا، قعدت نتبع فيه من القلق، نتبع فيه نتفرج فيه. مشيت نعدي في الكونكور نتاع
0: تاع
1: ليزاد، قالوا حل العرض فرجه وشاهدته. انا بوسك اقصى طموحاتي مع احتراماتي للمسرح الشعبي من بعد والفودفيل فهمته، نتفرج في وجوه بمسوقر مغرومه بعد القدر مقداد وكذا، مغرومه بالحاجات هذوكم. قلت انا ضربت خماسي في الزجاج، قلت انا تو باش نعدي ومع الدكاتره وكذا، اكيد كي باش نقول لهم مثلا عرض شعبي ما باش ينجحوني، خليني نحكي لهم بالفلسفه شو خاطر مغرومه بالفلسفه. مالغري مانيش قرايه، ما نحب الفلسفه والعربيه. حللت عرض اوبرا عايده، نجحت
0: بأوبرا عايدة.
1: اي نجحت، تعديت للكونكور للبراتيك. ان ماري السلامي وتعرفها معنا الدكتوره الكبيره اللي انا نحبها برشا، اللي اكتشفتني مع ان ماري السلامي واعطتني قدري وقيمتي، اللي هي الفرنساويه تعيش معنا وليت محليها معنا زوجها التونسي. ان ماري السلامي وقتها ومعنا سي رضا بوقديده يذكروا بالخير وسي عادل العباسي في اللجنه، انا وخمسه بنات. انت انا قالت لي انا خديت احسن جائزه تحت الممثله في صفاقس، وانا جائزه تحت الممثله في نابل، وانا كان انا واحد اخر كنا ما عنديش اكسبيريونس في المسرح. معز القديري
0: هاي
1: مو بريمير اني، يجيو جماعه البريمير يقعدوا لبرا. عدا انا جيت قلت لهم اسمعوا لي البنات شنو رايكم، قالوا باش تعملوا مجموعه تعملوا مشهد مع بعضكم باش يختارونا شكون يمثل باش ينجح في الكونكور. قلت لهم انا نعملوا بنات في حماء، اكي نحكي الحقيقه ديك ثقافتي. قلت لهم نعملوا في الحمام يتعاركوا جو وتفدليك هذيك هي جوي وربوك والدنيا. جاني معز القدير يسمع فيه، نحب نقدم له تحيه خويا وعشيري وصديقي ونحبه برشا واتمنى له كل الخير والنجاح ويستحق نجاحات اكثر من اللي هو فيها معز. قال لي اجا انتم خمسه بنات، قال لي ليش ما تعملوش بنات في سبيطار المهبله، كل واحده فيكم عندها حكايتها عندها مشكلة.
0: صحيت
1: قسما بالله والله للامانه مشيت كي عملت عيطت لهم البنات، كل واحده تهبلت خاطر خطيبها حرق لايطاليا وخليها، واحده هبلت خاطر ندرى شنو حصل، كل واحده مشكلة.
0: كل واحده ودروها.
1: انا اخترت باش نكون انا هبلت على خاطر انا مشيت نعدي في كاستينج ايوي وما قبلونيش.
0: ما تردوا بالكم تعملوا ايه اللي
1: توا انا مهبوله على المجيره
0: مضمون.
1: عدينا الكونكور، دخلت انا كذا نشوف في ان ماري سلمي تضحك لي، نشوف في سيري ذا في سي عزي العباسي، مشيت روحت على روحي. بعد رجعت كلموني بعد بجمعتين ثلاثه جمعات، كلموني قالوا لي اجا راك نجحت. نجحت انا الوحيده في الجروب هذاك.
0: ليه؟
1: اقسم بالله
0: سبحان الله.
1: وانطلقت الرحله ومازلت مكبشه في حلمتي كما كمغنيه، نحب نغني ونحب نقرا موسيقى. عديت بريمير اني عيطوا لي المهرجه في اللي مهرجة ايش معناها؟ ماني ديما نضحك ونغني ونفدك
0: ديما شيخة ديما شيخة
1: ديما مش هنا ننجح نجيب في معدلية ونقرا معناها، أما مانيش معدلة برشا. دوزيام أني جعفر الجاسمي إيجا قال لي أنت باش تمثل معايا في البي اف او نتاعي. قلت له بي اف او نمثل معاك، وصحابي أنا بالحق راه وقت اللي كنا نقراو في ليزاد كل نيفو فيه كلاس، احنا كلاس يتسمى بيلوت كلهم طيارات، كلهم ما شاء الله عليهم جايين من العمران من معهد الفنون معناها، والبنت البروموشن تاعي من عبد القوي حلمي دريدي ولد كلاسي معناها تبارك الله معناها ما شاء الله يا رياض حمدي ولد كلاسي كان البارتنير نتاعي رياض حسيلو. مشيت عيط لي جعفر القاسمي، شو عمل لي جعفر؟ ريتك المعسكر عام كامل مع جعفر، ايماجين جعفر يبرف معايا على البي اف ام تاعو هو. قال لي ستة شهور وانا نغني، قال لي انت تغني ديما يقول لي صوتك محلي يعجبني صوتك محلي يعجبني، ستة شهور وانا نغني ونمول فكسلت العقر بيقولي لك كامله وكذا. يجيني بعد ستة شهور من اكتوبر حتى المارس، يجيني في مارس يقول لي باش تخدم دور خرساء. والله اقسم بالله يا ودي انا ما شغل استنقذت. قلت له كيفاش؟ قال لي انا خدمتك هذا الكل باش تعمل لي دور الخنساء. هو الميثود نتاعو تبارك الله عليه جعفر معناه في الاخراج الناس كل تشهد به. مشيت هو عمل لبسيه هو بدو بسيرة رأوا هو بدو بسيرة حسيله. كملنا البروجي عرضنا البروجي كان أحسن بروجي وسافرنا للبنان. أي معنى بروجي وتوج بأحسن نوت يخرج للبنان. وانطلقت الرحلة امتحانين شكراني من وقتها لأساتذتي معناها أمن وخطر لقيت شكون يعاوني ويقف ويكتشف موهبتي اللي هو جعفر الجاسمي وحفر في حنين شكراني الممثلة وخرج مني ممثلة اللي أنا وليت توا ما شاء الله معناها من تجربة لتجربة كونفيرمي الحمد لله
0: وبديت
1: الممثلة هذا هو.
0: اليوم اخترت ولا ما زلت في صراع بين المغنية والممثلة؟
1: لا لا الغناء الحقيقة مش شوف هو الممثل والمسرح أبو الفنون معناه الممثل لازم يعرف على الأقل يأدي ما نقولوش يغني صوت رقيق. أنا بوزك من عائلة معناها كافية وإحنا اللي كوفين نحبوا الزهو والترب والجو نغني كده تصير معناه بيجي يطلبوا مني دور باش نغني فيه وإلا معناها ساعات يستدعوني في عرس نغني معناه نكون موجود.
0: جد كبش قلت راني نحب نغني
1: نغني وسجلت ثلاث أغنيات زوز أغنيات من التراث وأغنية ماما يا ماما اللي فشلت فشل ذريع
0: عطينا إكستريم من الأغنية
1: يلا.

0: انا ما حبيتش نعدي هنا الحقيقه قلت لي انت ديجا نشرح
1: لا هي منافه ولا شيخه بها انا والله ماما يا ماما اللي هي مال كلمات والحان وتوزيع شخصي فهمتني ما نجحتش الا غال بلكش تنجح بعد 4-5 سنين ما تعرفش حتى بعد 20 سنه
0: ما تعرفش عليها فما اغنيات يطلعوا بعض بعض
1: هي جماعه التيك توك يتفرجوا فيها يقول لهم ادخلوا ماما يا ماما يا مع زهير الجيز ادخلوا قال لي فشلت فشل ذريع ماما يا ماما ادخلوا اسمعوا بلكش تضرب
0: بالله تيلي شارجي لنا شويه خلينا نعديوا بعض ماما شويه
1: ماما زين ومحلى قد
0: دونك اليوم قد قررت ولا ما زلت خديت القرار
1: خليني ساعه قبل كل شيء نترحم على فايزه المحرسي
0: ايه الله يرحمها ان شاء الله
1: لفايزه كانت سند واخت محليها والتو افتقدها
0: فايزه تحب الضحكه وتحب
1: افتقدها فايزه في يا ليلي يا ليلي انا وقتها باش نسجل في استوديو ويزمني مجموعه صوتيه فايزه المحرسي وما ادراك معناها فنانه تبارك الله وستار قالت لي ما تجيبش مجموعه صوتيه انا نشد معاك اقسم بالله صبحت معايا في استوديو
0: تحبك برشا وتحبها وانت زاد وقفت معاها برشا في وقت صعيب
1: ربي يرحمها وينعمها
0: الله يرحمها ان شاء الله ذيك حد عمرها تنرجعوا بعد شويه برشا تفاصيل الحكايه هذوما اليوم دونك حنان الشكراني قاعدين نحضروا في عرض جديد باش نحكيوا عليه بعد شويه المجيره ولكن قبل وصلت لعبت الشخصيه اللي تحلم تلعبها ولا مازال
1: هما فما شوف انا ترجع لي من الاول قلت لك صدفه ما عنديشك الشخصيه كلي فريمون هذيك هي
0: كي تجيني شخصيه حلم.
1: ما مش ما عنديش حلم عندي حلم اني الحلم ينعيش فيه تو الحلم في المجيره في حنينه انا عيطوا لي دارنا حنينه راه وهي صغيره عائلتي وعرشي عيطوا حنينه عمرها ما عمرك تسمع كلمه حنين راه
0: حنينه
1: حنين كان باش يعاقبوني عيطيجي حنين
0: كانت قالت حنين خايفه
1: حنين العقاب اما حنينه هي حتى بنتي تو نينه تعيط لي مريومه
0: نينه بفضلها كبرت عاد
1: ما شاء الله دونك حنينه هي ديك هي اللي باختلاف شويه تفاصيل بيان سور ماهيش حنين اما سي حنينه سي هذاك الحلم نتاع هذاك البروجي نتاع هذاك حنين شو تحب تقول شو
0: دونك الشخصيه اللي حلمت بها وحبيت تعملها هي اللي موجوده في
1: حنينه اي المجيره
0: بنت الحي المجيره توا بنت الحي
1: هذيك هي
0: بعد شويه نحكيو شويه تفاصيل على المجيره باش الناس ربما يجيو وخاصه مش مازال من عروض لكن قبلت والا تتمنى على دور يغير التصويره المحطوطة على حنان شكراني حنان الضحاكة حنان المهرجة قلتها أي وحدك
1: أي أي قولوا
0: حنان الفدلاكة تحب دور دراما ودور
1: أي أنا مثلا الحقيقة معناها أنا لا أصنف نفسي ممثلة كوميدي هم يحبوا يقولوا كوميدي أنا الأدوار خدمتهم يقربوا أنا خدمت لأجل عيون كاترين دور تراجيدي والله العظيم أنا مايا القصوري وقت نذكر نخدم في كلام الناس ودخلت ونعمل في الشارع وكذا قالت لي أخي أنت اللي مثلت في لأجل عيون كاترين قلت لي والله لا عرفتك عرفتك بالصوت دور ما عنده حتى علاقة بحنان الشكراني وإلا بلميس وإلا بالأدوار الأخرى اللي خدمتها أنا أصنف نفسي ممثلة نجم نتقمص أدوار كوميدية كما تلقاني في أدوار تراجيدية وأمنيتي وحلمي وقلتها لسوسن الجمني مش كان أنا برشا ممثلين وحلمي سوسن صحابنا وياها بدايتنا مع بعضنا والكل خاطر أنا قبل كنت باش نكون في بطلة في مسلسل ليالي البيض في دور درساف وبعد خيطه بشرى السلطان يعني وقتها سوسن دوزيام أسيستانت فهمتني حلم اني نخدم دور التراجيدي باش يشوفوا خاطر زاد اجا نقول لك المجيره فيها راهو
0: مومو تراجيدي طلبت من سوسن الجمني تشوفك في دور تراجيدي
1: ليه قلت لها سوسن نحب نخدم معاها كي بيان سور اكيد سوسن انا عندي فيها ثقه
0: سوسن من المخرجات
1: سوسن ما تصورش كان بتجيب حنين شكراني كما هي اكيد باش تبدل كما عملت مع الكبيره الفنانه الكبيره نعيمه جاني اللي فسخت التصوير النمطيه اللي نعرفوها على نعيمه
0: طبعا
1: واثبتت اللي نعيمه ما شاء الله عليها ممثله لا تصنف لا في الكوميديا ممثله بامتياز
0: نعيمه البوزه
1: صحيح
0: والله وحدها
1: صحيح
0: والخديمه وكذا ورجعت نعيمه في ادوار وجابت شو اسمها من بعيد لميا
1: العمري
0: معناتها جابتها من بعيد
1: بالحق
0: في دور
1: قديش انا فخوره انه بالحق نخدم معاها ولا ما نخدمش القسم بيد ربي ولا الرزق بيد ربي
0: طبعا
1: اما انا فخوره انه عندنا مخرجه اسمها سوسن الجمني
0: ان شاء الله نشوفك في دور سوسن الجمني الشهره تعني لك ولا ما تعني لكش؟
1: الشهرة تعرف عندي مشكلة مع الشهرة لعمري ما نحس روحي مشهورة
0: كيف
1: لأني أنا أدرس
0: الشهرة نتيجة دونك
1: أتو نقول لك أدرس أنا محتكة برشا بالشارع نقري وحتى خدمت وتعرفت في الشارع معناها عندي كونتاكت ديريكت بالشارع معناها تعرف الشهرة وقتش نحسها معناها الشهرة معناها انهم يعرفوني العباد
0: طبعا
1: كي نمشي البسر مثلا ما نعرفهاش انا بلسة اول مرة يقول لي يا حنونة جيت حنونة يفرحوا بيا ولا إلا في عرض اما مو شكلي ماخذ الشهرة على اساس معناها حياتي واقفة وعايشة في برجي العاجي ولا لا نورمال عادي
0: أيوة ولكن الشهرة تعني لك
1: في حاجات اي
0: يعني تسعدك الشهرة محبة الناس
1: محبة الناس لا فما فرق فرق خايمة بين الشهرة وما بين انه العباد تحبك توا اشترها راهي مشهورة تونس كان اشترها مشهورة بالتيك توك والسوشيال ميديا وهكذا مشهورة راه اما انها تحبك العباد وتتعرف وتكون معروف بحاجة باهية ويحبوك كممثل او كفنان او كشخصية مفضلة ذي حاجة اخرى ذي نحبها برشا بيان سور طبعا اكيد
0: نسألوا أسئلة قصيرة بإجابات قصيرة
1: طبعا
0: في ساعة في ساعة آخر مرة بكيت حنان الشقراني وعليش
1: بكري بركة وأنا جاي في الكهرباء لهنا
0: عليش
1: أقسم بالله
0: نعرفك بكي
1: والله العظيم بكل صدق
0: في ميسيون تنشط فيها والله الجمهور تعب قامت حنان تبكي
1: هي
0: كلهم سامعوني
1: أحاسيسي أي أحاسيسي ديما وأنا جايتك من بكري خاطر بون اسكو عندي الحق نحكيها ولا ليه انا
0: كانت تحكي حكايه
1: كما تحكي خاطر انا كنت انا بريفيو غدوه كان عندي بريفيو عرض باش يكون معناها عرض على جزئين في مهرجان المكنين
0: اي
1: بعد خيرت البرود مع المدير المهرجان انه معناها باش يكون العرض وحده خاطر باش يمددوا في المهرجان وانا فخوره وفرحانه اني نحب نمشي للمكنين المهرجان الكبير المهرجان المحليه فهمت قعدت نطلب في مدير المهرجان نحب خاطر انا غدوه ماشي سيدي بوزيد مثلا خاطر انا عندي تو تروجور معناها يجي كونفيرمي مع سيدي بوزيد باش نمشي للسوق الجديد لاهالينا غاديكا باش نقدم لهم عرض المجيره كي حكيت له مع اداره المهرجان قالوا لي البارح قال لي غدوه راك معنا قلت له ليه راه تاجل ما نسكوش مع بعضهم جاي نغزل على روحي وليت نبكي نبكي خاطر هو تاجل العرض لو 21 ولا لو 22 منش عارف
0: المدير ما نسقش مع
1: ما نسقوش مع بعضهم حاسين وليت نغزل وليت نبكي وانا ممكن
0: بعد شوية نعطيكم العروض الكل دونك اللي كونفيرمي واللي مازالت
1: اما اكيد شكون سعيده برشا اني باش نكون لو 21 ممكن ولا لو 22 في المكنين بقدره ربي
0: اكثر شخص ندمت انك وثقت فيه
1: اكثر شخص
0: نجم تسميه ما تعطي سيفته ممثل مخرج فنان إعلامي
1: برشا
0: أكثر شخص تعرف شكون وثقت فيه
1: تعرف شكون الأشخاص اللي أنا وشوف الناس بالناس والناس بالله أنا نمن بها وأنا كما أنا نعاون العباد فما شكون يجي يعاونني راه
0: طبعا
1: ثم عباد أنا عاونتهم ما نقولش ندمت أما ندمت على الثقة اللي خاطر أنا عاونته بالثقة عاونته وقفت معاه بالثقة ما يستحقش
0: واضح شخص تتمنى ترجع تحكي معاه لليوم متقاطعين
1: والله هو مش متقطعين اما
0: نجم تكون شخصية
1: شخصية الحقيقة ما نتمنى اني نرجع في تواصل حتى نسألوا على بعضنا هي من العبد القوي الحق بتاع ربي
0: التو اللي فهمنا شنو اللي صار
1: منين سافرت والله ليه هي
0: ما تحكيش الموضوع
1: هي كوميول ما تحكيش هو والله لا صار شيء هي عشرة كبيرة
0: القلوب صافية
1: والله صافية وفرحانة لها على الاخر وان شاء الله ربي يرزقها ويفرح ونعرف تحبني راه اما نتمنى انه نرجع على الاقل نسالوا على بعضنا بالحق ترمانيل عندها مكانه كبيره في قلبي
0: به انا تنساهم في هذا ان شاء الله اكثر اشاعه ضحكتك تقالت عليك واكثر اشاعه وجعتك تقالت عليك
1: والله قالوا ماتت والله قالوا ماتت
0: قالوا ماتت لا إله إلا الله هذه وجعتك
1: وجعتني ما مش وجعتني على روحي ضحكتني خاطر العمر بيضربني وجعتني على بنتي فهمت
0: لا إله إلا الله
1: وعلى أمي نهارتها أمي قعدت نهارين ما ريتهاش كلمتني قالت لي أمي تكلم فيا كل يوم بستة مرات قالت لي لا أنت بيك حاجة وما قلتليش ما كانش خرجوا عليك إشاعة قالوا حنان هو خرجوا عليا مرة مت ومرة خرجوا علي لي أنا مريضة بمرض خطير
0: سمعتها
1: هذه على تيك توك ما بتين قلبوها الدنيا أمي راهي مرضت وأنا معاها قالت لي لا بيك حاجة وما تحبش تقول لي
0: صحيت
1: وحتى للعائلة معناها تسأل
0: لا إله إلا الله والله الإشاعات هذه
1: وجهتني ضحكتني هي قلت العباد قديش تافهين ومن تو وجهتني على خاطرك الطفلة الصغيرة نقول شنو العباد مادام تصل لهبط عليك شنو يتمناها لك فهمت قلت ما نعاش فيها ربي وامي وبنتي وعائلتي ما نعاش كل عبد
0: حاجه في حنان الشقراني تحب تغيرها وتتمنى تتنحى منك
1: والله نحب ندوزي روحي
0: يعني
1: ميمن عبد القيق قبل تقول لي حنان صاحبتي كل شيء بالبرشة، تحب بالبرشة، تبكي بالبرشة، تضحك بالبرشة، حنان برشة هذيك علاش بجورة قدمت برشة حنان. نحب ان نوصل نتحكم في مشاعري في حاجات، نتحكم في عواطفي في حاجات،
0: ما تنسيقش في
1: اي ما نسيقش حتى على صحتي رمش على حاجه اي على صحتي، خاطر ساعات يا زهير وخي وصلت المرحله نبدا تلمون نحب برشا برشا برشا والا نتغشش برشا برشا على صحتي تخوني صحتي.
0: انا من الفنانه تراها حنان شكراني اليوم منافسه مباشره لحنان شكراني والله، يعني الدور كان ما خديتوش حنان راه باش ياخذوا هذيك.
1: والله لا ما نجمش نجاوبك على خاطر انا نحس روحي قاعده وحدي في ثنيه وحدي، كان حشتهم بيتي عيطوا لي سيروني امضي وحدي ونخدم وحدي ونمشي وحدي.
0: حنان شكراني البعض يقول مغروره اي، والبعض يقول عكس كومبليت متواضعه الى برشا الى حد.
1: ايش نقول
0: انت وين؟
1: انا مع انا كان اشوف انا نمن بحاجه، انا حنين شكراني كان لقيتني في فرح رول عبد ذكي يستحق باش نكون معاه، لان ما محبيني برشا وحتى حبيبي وصحابي، كان لقيتني في غيار الغيار نمشي حتى العبد ما يحبنيش نمشي له
0: نمشي وريتك
1: نمشي انا في اللحظه ذيك عبد متازم مريض يعاني فاقد عبد عزيز عليه، انا نمشي نساهم حتى ولو بحضوري نقول له نبكي معاه شوي نهزله المورال هذيك مهم على الاخر.
0: حنان شكرا
1: مره نقول لك حاجه سمعت قصيت عليك، نحب نترحم على اخونا وصديقنا منير المستيري
0: الله يرحمه
1: منير الغالي لي انا منير، وانا نحضر في المجيره بعث لي بوكال يقول لي حنين نحب نعديك في الراديو، نحب نوقف معاك، نحب ندز معاك، قبل بشهرين ولا بثلاثة شهور ملي توفى راه قسما بالله
0: دول
1: والله لا منير محليك يا منير الله يرحمه وينعمه. منير المستيري مره سالني في جوهره وهو يخدم معاكم، قال لي حنين شوفيك انت ديما تي بارتاج للناس كل فنانين تبارتاجي لاصحابك تقف مع الناس كل تستنى، قال لي تستنى في مقابل هكا سالني، قلت له اقسم بالله لا نستنى حتى مقابل لانه المقابل يعطيه لك ربي سبحانه ما نستناش، وعمري ها وحتى عائلتي عارفة عمري ما هزيت التليفون لحبت قلت له بارتاجي لي افيش ولا اعمل لي ولا كده جامي دلافي جامي ثم شكون يبارتاجي لي صحابي وحبيبي بارتور وحتى العبيد العادي، اما عمري ما نطلب ديما عندي ثقة في ربي سبحانه.
0: حنان شكراني سبق وقلت نعم وانت من داخل تحب تقول ليه؟
1: اي الحق كنت قبل نرضي نحبك العبد هذاك نرضي نقول اي ناخذ بالخاطر، وصلت المرحلة ما عادش نعملها لا لا لا لا كونتر كور لا حاجه لا سي لا نعم سي نعم، ونوصل حتى روح بيدي يقصدوني راه يقول لي مثلا عاوني بك بس كي نجم نقول له راني نجم ما نجمش نقول والله ما نجمها.
0: كان حنان شكراني اللي بحذايا اليوم اللي تستعد لتقديم عرض جميل اسمه المجيره تعرضها في الجمهور مقابلها هكا في الصفه الاولى حنينه البنيه الصغيره شكراني اللي كانت عمرها 4 و5 سنين تجي قدامك ايش تحكي معاها ايش تقولها؟
1: تقولها حنينه رك محليك رك صادقة برشا سامحني في الكلمة، أنت عمرك ما خاطر نستعملوا هالكلمة، أنت عمرك ما كنت كما يقولوا حشاكم وحشا من يسمع بهيمة، أنت ذكية برشا أما يلزم تشوف شكون يفهمك.
0: باش نعطيك فرصة باش تعمل زوز على أقصى تقدير ثلاثة تليفونات بالسيونس فيكسيون بالخيال العلمي بالذكاء الاصطناعي، كان اليوم عندنا القدرة بماكينة نعطيك الفرصة تعمل تليفون اثنين ثلاثة اختار نجم تختار ثلاثة تليفونات الثلاثة من الناس توفاو شكون واش تقولهم؟
1: ديدا جديتي يرحمها
0: اش تقولها؟
1: انا اصيل ساقتي يوسف وجديتي ماتت 2007، انا من 2007 ما مشيتش لساقتي يوسف لتو نمشي نوصل للكيف ونرجع ما ندخلش للساقية، انا ان شاء الله قاعده نسق في عارض الاهالي ساقتي يوسف باش نرجع لها باش نتبرع بالعرض هذاك للاهالي بتنسيق مع المندوبية الثقافة ومع دار الثقافة والكل على روح دادا وجدي، لأن سيرتو دادا تعني لي برشا حاجات، نحب نقولها دادا راك ديما حية في قلبي عمرك ما تموت. التليفون الثاني فايزة المحرسي يرحمها
0: الله يرحمها،
1: نحب نقولها فايزونة راك عزيزة وغالية مشيت راك جسدا أما روحا راك خالدة والناس كلها تحبك وإن شاء الله ربي يرحمك وينعمك وإن شاء الله أنت كما أنت كنت باهية مع الإنسان ومع الحيوان إن شاء الله ربي يكرمك في الجنة.
0: باش نحل قوس هنا كان عندك تليفون ثالث كملوا ما باش نحل قوس في ساعة في ساعة باختصار مش باش ندخل في حتى تفاصيل وانت تعرف قداش فايزه تعني لي انها بنت بلادي جربيه ونعرفها طبعاً. بالكدا بالكدا وتقال في فايزه ما تقال حاجه غريبه تمت المتاجره بوفاه ومرض فايزه والا لا والله من اعلاميين وممثلين واصدقاء
1: ما لا ما انا نقول لا تعرف علاش خطر في اللحظات هذيك انا تلمو انسانيه برشا ما نجمش نشكك في شعور انساني ما نجمش نقول تاجر وخاطر فايزه كانت تعني لنا الناس كل نحبوها واحنا ثم ناس
0: حتى حد ما تاجر
1: ما نحسش من انا مثلا بمرضها
0: شفت عركه زايده وشفت برشا حاجات حسيتها وكانه كل واحد يحب يعمل بوز
1: ايش نقول
0: على رحمه فايزه المحصي الله يرحمها
1: ممكن صارت انا ما شلقتش وقتها الحقيقه الحق تاع ربي باش ما نظلمش
0: صار بين نجله ومنال عبد القوي ومعناتها شيء من وراء العقل
1: شو انا ما نجمش شوف انا ما نجمش ندخل في حاجات هكاك نقول خاطر منال زايده راهي حتى بمنطق الانتماء للجزيرة تعني لها فايزة
0: طبعا
1: قل لك بنت بلادي وكذا واندرا شنوة نجلة زاد الأمانة وقفت الفايزة مع من الأسماء اللي وقفت الفايزة ونجلة كانت معناها موجودة وحاضرة لآخر لحظة معناها وإن شاء الله يا ربي فرحها ببنيتها معناها اللي تعمل فيه خير بالحق دونك أنا فما أسماء أخرين وأنا مالجري اللي ما نجمش نشكك نحشم حتى باش نشكك خاطر حرام عليا حتى كان ثم 1% يحب يتاجر ثم 99% تغطي جي وقف وتكلم وحكى
0: تاخذ تليفون الثالث ولا نتعداو
1: والله التليفون الثالث نحب اختي ألفة وصاحبتي ألفة عندي أفوفة صاحبتي وعندي ألفة صاحبتي زوز ألفات واحنا نقول عين لمين وعين لي صار لما من بعض ونعمل لهم تليفون كل مرة نموت عليكم ونحبكم برشا
0: ان شاء الله ربي يرحم اللي جبتهم الكل
1: لازم محيين
0: ليه قلت لك تليفونات للناس اللي توفوا
1: ليه لذو محين ربي يفضل
0: ان شاء الله ربي يفضلهم وربي يخليهم رواين قلت لك الناس توفوا
1: الشخصية الثالثة اللي توفيت هي شيراز البوزيدي المخرجة السينمائية اللي هي كانت أختي وعشيرتي وصاحبتي وخدمت معها ثلاثة أفلام نحب نقولها شيراز مشيت تنسيت شيراز نساوها حتى معناها نورمالمون شيراز على سن صغرها عملت برشا افلام وعملت خدمه نذكروها شيراز نعملوا فيستيفال باسمها نذكروا عائلتها نذكروا ذكراها شيراز البوزيدي نحب نقولها شيراز عمري ما نسيتك الله يرحمك وينعمك مشيت على بكري اما ان شاء الله خالده في الجنه
0: ان شاء الله المجيره وملخص المجيره شنو نجموا نحكيوا للناس على المجيره باش يجيوا يتفرجوا
1: البارح ساعه كنت حاضره في مهرجان شبيكه في القروان كان عرض ياسر محلي كانوا العائلات جاوا وعملنا ساعتين البارح راه صعيب تشد عبيت ساعتين وتقعد عبيت ساعتين وعائلات وصغيرات وكصغار جوك تعذبتنا المسرحيه محنيها راني فرحانه وبرتوني قصه شويه نوم اما فرحانه على الاخر يا زوبك المحبه العبيد اللي انت تحكي عليه بك هذه هي الشهره تحب اين الشهره اللي تتوظف الحاجات الباهيه مش الشهره هاني معروفه اكاهو والعبيد تبدا هكا تلفت في وجوهها
0: وتريش بيك وكاهو
1: المجيره بنت الحي اللي هي حنينه بنت حي شعبي حنينة الفتاة اللي نشوفها في كل بلاصة في كل حي في كل تركينة حنينة اللي تحب حنينة اللي تخذل حنينة اللي تصدق اللي فيها اللي ما فهموهوش اللي تنمروا عليها اللي يتحرجوا بها اللي قالوا فيها
0: اللي تتوجع
1: اللي خانتها صاحبتها اللي تخانت من حبيبها اللي كذا ومن بعد باش تفهمها اللي أنا بكري حكيت على شكون فهمني حنين شكراني أن ماري سلامي لأستاذتي الفرنساوية فما شخصية أخرى باش تغير مسار حنينة بشوفوا اسكو حنين باش تقعد وفيه للحي بتاعها ولما بدأها والوطنها والا باش تحيد على السكه هذا هو
0: فيها برشا ضحك
1: فيها ضحك دراما. برشا ضحك وفيها شويه دي مومون تراجيك اكلي مس واكلي لقلبه فما قلبيت محليهم
0: كان حنين شكراني تتمنى تتعمل عليها مسرحيه على حياتك الحقيقيه والا فيلم والا مسلسل العنوان ايش يكون وشكون تختار له في دور البطوله نتاع حنان الشجراني؟
1: ماني ديما نقول لهم كان نكتب حياتي في قصه تعطيو على صبري ولا دره زروق مثلا نحبهم الزوز دره وين حنان في مهب الريح
0: حنان في مهب الريح بالعكس
1: لا في مهب الحاجه الباهيه معناها ايش نقول لك؟ شو نقول عنوان
0: حنان محظوظه والا خمم في
1: على الاخر لا محظوظه
0: محظوظه اعلاميا محظوظه في علاقاتك
1: محظوظة.
0: في حياتك الشخصيه
1: محظوظه شوف انا حنان شكراني مكبش العباد يشوفوني نضحك نفدلك ها راني إنسانة نجاهد راني نخدم راني تبدا عندي حكاية راني ما نرقد كان ما نعملها راني كنشد عندي وانت شفت عشت معايا البرنامج مش سهل في الوقت هذا باش تعمل برنامج وتنتج برنامج وتقدم برنامج معناها منجة ومقدمة وعملت البرنامج و14 حلقة في وقت اللي ما فماش فيه قانون الشيكات تنحى والأزمة الاقتصادية وكذا
0: مشاكل كبيرة والقنوات تعاني
1: صحيت والسبونسور ما فماش وكبشت وشديت صحيح حنين شدت في حلمتها حنين كبشت باش تعمل المجيرة بنت الحي تعبت ومشيت على الجمر باش عملت المجيرة بنت الحي علاش ما عباد يبداو يستسهلوا يقول لك شنو هو لا مشيت 6 شهور اللي هي مجيرة عمرها 6 سنين ومن قبل الكورونا نحبوا نخدموها معناها البروجي هذا وتخدم كان سنة دونك كبش في حلمتي هذه العباد اللي ممكن ما يعرفوش اني انا ياسر خدامة ياسر مجتهدة ونحب خدمتي برشا ولو كنت نحط حاجة في مخي نعملها محدودة في العلاقات في الأصدقاء محدودة نحمد ربي ونشكره في الإعلام محفوظ الإعلام خدمت في الإعلام بلاتويت كل الناجحة الكل خدمت فيهم الحمد لله يا ربي من الحوار التونسي جوهرة إيفام معناها القنوات اللي بين كل تونسنا اللي خدمت فيهم أصدقائي كلهم إعلاميين ويقدروا الشيء اللي نعمل فيه أستاذة مسرح الحمد لله ودرس وكذا عائلين نحمد ربي ونشكره
0: معناها بمعنى حنان عايشة اللي حبت تعيشه وإلا مازال ناقص شيء
1: ليه مازال ناقص إنك تجاهد في خدمتك معناها أنا المجيرة ماذا بيا نخدمها أكثر خير برشا تتوزع أكثر خير برشا معناها تمشي بقى برشا عبيد أما نقول ديما مازلت ببي أتى وتكبر بشوي بشوي هني وراها هني معاها
0: اضطريت للكذب في حياتك باش تحمي روحك ولا باش تحمي العزيز عليك
1: باش نحمي الكذب فاش الحقيقة كما تقول لي أمي ساعات ماني أنا ديما أمي نمشي لها بالنصيحة قولها أمي وخاتك ساعات واحد يخي يكذب تقول لي لا الكذب مش به تقول لي أما ساعات الكذب في المصالح جايز اش معناها معناها والله العظيم يزود حتيت فيها أقسم بالله يجي حد يقدح في حد يقدح في حد قدامي نجي نقول له لا والله يشكر فيك ويحكي عليك بالباهي
0: ومش صحيح
1: هو مش صحيح وحق النبي محمد ديما نذكر كلمة
0: أمي مش تصيرش مشكلة مش ما تكبرش
1: ما تكبرش, ما تكبرش ولا وبالك شو هو
0: ولكن النفوس مش صافية ما حقتش
1: لا لا مش هكاك غلط في عبد زيادة لا نقول لك ايش نقول لك كل ساعات يبداو هذيك مغلطين وفي حكاية تفهم فيا انا بيجي غلطوني قبل غلطوني في اشخاص
0: طبعا
1: رد بالكم يعني تسمعوا فيا نهار تسمع كلمه من حد يجي يقولها لك لازمك تسمع دو فيرسيون فهمت اما قول لي واحد يجيك واحد شاعل سامحني نار وتقدح يقول لك فلان عمل لي وعمل لي وعمل لي لا مش صحيح ما عملكش انا بالعكس احكي لك بالبي اعقل ارزن شويه وبعد تبين وبعد احكي عليه الفتنه اشد من القتل
0: واذا جاءكم فاسق بنبين
1: فتبينوا بيصير نشعلوا وانا نزيد من الفتنه اشد من القتل حرام وعيب وسي ما نغلطوا في بعضنا ساعات انا نتغش على زونجي مثلا صديقنا نقول له ايجا عمل لي وعمل لي وعمل نجم يرجعني لعقلي
0: فما ناس هكاك للاسف
1: صحيت فما ناس تشعل
0: المجال الفني في البورسونتاج كيفاش؟
1: لا ايش نقول لك
0: راه الحقيقة
1: شوف نحكي لك فازة وحق النبي محمد انا العباد
0: انت قريبة برشا من الفنانين قريبة برشا فنانين
1: ومش قريبة برشا
0: معناتها نشوفك برشا في الافراح وفي الاطراح معناتها
1: تشوفني في الافراح وفي الاطراح اما عمري ما كنت قريبة هذه اللي ما يعرفوهاش العباد
0: بمعنى
1: كنت قريبة الفايزة مع المحرسي الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: كنت قريبة
0: الشمس نجلة
1: الشمس ونجلة دوكم عشنا مع بعضنا شمس خويا نحبوا نجلة زاد عشنا مع بعضنا اما الوسط الفني ككل معناها لا وحتى كنت عشرت انا وشمس خويا وصديقي نجله كيف كيف اصدقاء بالعشره بالبيل تو نحضروا لبعضنا في الافراح والتو معناها نتقلقوا على بعضنا كثير حاجه غايبه اما الباقي كل مانيش معناها مش اي فرح تلقاني فيه معناها انتيم انا وياه موجيني العرسي زاده واش راح وعمل الجو
0: صحيت انت في عرسك هذاك معناتها اكبر دليل انه العباد تحبك
1: اي الحمد لله
0: ما نعرفش تحبك ولا تسقسي عليك خاطر ما شاء الله عرسك مهرجان
1: اي لا جاوني جاوني كل بحب وفرحوا لي كلهم وانا فرحت لهم وديك هي العلاقات الانسانيه ما يدوم حق
0: وقتاش عروض المجيره بنت الحي مازالوا يستناو فيها الناس خلينا نعطيو التواريخ للناس الكل باش اللي قراب واللي حبوا يحضروا العرض اللي
1: يحبهم يجيو يحضروا
0: ساعة ونص ساعتين حنين هكاك
1: من ساعة ونص ساعتين غير باه هكاك
0: ساعتين غير
1: عندنا تو عملنا عرض في ماتر محليه محليه وتحيه الماتريه الكل اللي يسمعوا فيا عملنا عرض في سلقته الجميله في المهديه لو 8 اوت عملنا لو 11 اوت في شبيكه وعندنا نورمالمون كاين لو 13 في المكنين تاجل خاطر نجاح مهرجان المكنين خليهم يخموا باش يمددوا في المهرجان قالوا لي لا حنان يعطيهم الصحه كيفاش خموا في الحكايه دي مع البروديكسيون قالوا لي حنان المجيره بنت الحي لازم تاخذ حظها باش تاخذ سهريه كامله مش في كنا باش نحتفلوا بعيد المراه دونك جاتني دعوه من عيد المراه في سوق جديد تحت اشراف المندوبيه الجهويه للثقافه بسيدي بوزيد تحت اشراف زاده مدام بسمه الغانمي اللي قالت لي مدام حنان كلمتني قلت لها

0: قدرة ربي انه لما الموت كان عندنا عرض في سليانة ما مازلت ما نعرفش اسكوين بالضبط، مازالوا ما رجعوليش خاطر تو قاعدين ينسقوا
1: في سليانة ما تو تلقاو على صفحة
0: صحيت عندي لو عندي لو 22 نورمالمون نورمالمون بور لو مومون المكنين 22
1: ايه؟
0: عندي لو 23 بوشمة جايبس الجميلة
1: ايه؟
0: عندي لو 24 الوردية
1: ايه؟
0: في تونس عندي لو 26 في الدهماني
1: بيه؟
0: وعندي لو 27 اللي هو العرض اللي باش نتبرع به انا لساقتي يوسف وباش نمشي ساقتي يوسف بعد 2007 باش نمشي لها
1: لأول مرة
0: لأول مرة
1: بعد تقريبا 20 سنة
0: أي
1: 19 سنة بالضبط
0: باش نرجع لبلادي مسكت رأس بابا وباش نرجع نقرا الفاتحة على جدتي ونقولها أنا اليوم جيت باش نترحم عليك وباش نلم الأهالي واللي تضروا من الحرائق ونعاونوهم باللي نقدروا.
1: حنان، جولة المهرجانات توجع وإلا تفرح؟ بمعنى الفنان اللي يخدم كل ليلة أوكي فما شوية مصروف وفما شوية فلوس وفما كذا، ولكن مقابل زادة راهو من كما قلت أنت من القروان تنجم تطلع الكيف، من الكيف تنجم تهبط الجربة، من جربة تنجم وساعات راهو ليلة بعد ليلة
0: ليلة بعد ليلة طالب تخدم. إيش نقول لك حاجة، شوف احنا كل واحد والمهمه اللي تحط فيها، احنا مسؤوليتنا كممثلين خويا لازمك تكون ذيك هي الضريبه
1: ايه.
0: ما تجيكش حاجه بالسهل، انت لازمك تمشي للعباد اللي هي حبتك وطلبتك باش تمشي لهم خويا، تضحي صحيح على حساب عائلتك على حساب صغارك.
1: لا انا نخدم اربع مهرجانات كبار، مستير سوسه على الساحل وبنزرت وكذا والحمامات ويزيني ما ندخلش الغادي
0: هو ما زاد
1: انا نمشيش.
0: مو انا زاد كنت خمم هكاك قبال ممكن كان جيت انا كنت نجم خمم كيفهم، اما انا دخلت الاهل داخل الجمهوريه وعشت داخل الجمهوريه وجربت نسبه الجنوب وجربت الشمال وخلطتهم، يلزمني نمشي لهم هذوكم كل تراب في تونس على هذيك مسؤوليتنا باش نمشيو لهم. سامحني مغلوطه فكره اني ناخذ المهرجانات الكبرى، هما مهرجانات كبرى في العدد اما في القيمه، حتى ذوكم داخل الجمهوريه مهرجانات كبرى
1: طبعاً.
0: انا البارح تشوف الشبيكه قلت لهم الشبيكه ماهيش منطقه عبور لان هي ما بين القروين تهز القفصه ولا ترجع شبيكه الثقافه، شبيكه المهرجان الصيفي، شبيكه الناس اللي تجي تتفرج وتفهم وتعرف، احنا لازم نكونوا موجودين بحذاهم.
1: هاي نعطيك دور المنشطه، تم سؤال تمنيته ما تسالش حتى لتو او في الوقت حنان في صافي.
0: قولي شو علاقتك بالتيك توك؟
1: شنو علاقتك بالتيك توك يا حنان؟
0: انا قبل ندخل ساعات للتيك توك عندي برشا اصدقاء واصحاب، عملت عائله من التيك توك يا زهير. نقول لك حاجه قسما بلي عندنا مسؤوليه، انا ما عاد ندخل للتيك توك، كل صحابي كل فنانين كل تعرف علاش باش نمنعوا التيك توك على صغارنا، ريتك شوفك انت يتاثر بيك
1: ما عنديش انا تيك توك للاسف خاطر اللي شفته للاسف
0: انا ليه ما ذوك ريتك تبدا الناس كل غايبه اكشرد ما ذوك يظهروا
1: تحللهم
0: صحيت توكي وليت ندخل عملت عبيد تتبع فيا في التيك توك ويستناوني نغيب النهار يقلبوها بالمساجات وينك متوحشناك. اكتشفت اللي البلاتفورم هذه تنجم تكون ايجابيه، تنجم تمرر بها ميساج ايجابي لك صغيرات اللي يتفرجوا، اللي سرق التليفون نجم يشوف انت حنان تقول له اقرا على روحك القرايه باهيه، يمشي يقرا على روحه يمشي طالع يقول لي كلمه طيبه. هذا هو عندي برشا عائله من تيك توك نوجه لهم تحيه فخري الجميل كلهم بوسه كبيره. نحبكم على الاخر وان شاء الله المجيره بنت الحي باش تكون داخل وخارج حدود الوطن، وتو نجي نهار بالذمه بحذاك ونحكيوا على خارج حدود الوطن
1: وقت ايش باش يكونوا فما عروض ان شاء الله خارج حدود الوطن تو تجي بحذايا باذن الله
0: بقدره ربي.
1: ناخذ كلمه الختام من حنان الشكراني.
0: كلمه الختام يا زو قديش توحشت بوليتيكا قسما بالله
1: طلقتها
0: بالحق
1: وبالثلاثه دونك
0: حصريا
1: محرم يخدمها باش نجم نرجع
0: حصريا حنان الشكراني تفتك ديكلاراسيون من زهير الجيز وتقول لكم بوليتيكا طلقت عليه.
1: لا طلقت السياسه بالثلاثه
0: للضرر. ان شاء الله راك ديما منور وان شاء الله راك ديما ناجح، ونحب نقول للعباد اللي يسمعوا فيا الكل جوهره نحبك نموت عليكم وسبعي جوهره نحبكم نموت عليكم، وانتظروني في الساحل الكل باش نكون بحذاكم بقدره ربي.
1: عايشك حنان احلاك وبحلى تبسيمتك وانت من الناس اللي حكت فيك الدعوه نتاع يعطيك القبول ومحبه الرسول.
0: ربي ينور.
1: شكرا لك، شكرا للمسيو اللي جاي معاك، وشكرا لمنير اسماعيل في الاخراج، ونتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده وخاطره اخرى من خواطر زهير الجيس. صباح الخير.
2: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العله وبنت العله، تحب تدخل في شقيقه ورقيقه وتعرف الحقيقه، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة والتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 26 و2000 من حجز أكثر من 147,000 لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. ووزارة التجارة تفيد بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملة والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. كانت أيضا أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل وبمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل أيضا اليوم من حجز 5427 قارورة ماء معدني حجزا فعليا من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل والتفريط منها إلى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط أو ما يعرف بالدوارجية وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. والمبروك توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الممارسات المخلة بالقانون تسببت في ترفيع غير مبرر في سعر المياه المعدنية وأحداث تداخل في مسالك التوزيع ما نتج عنه إرباك النسق العادي للتوزيع. أيضا أشارت المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة بنابل تواصل جهودها الرقابية على مسالك توزيع المياه المعدنية، حيث تدخلت لدى عدد من مصانع تعليب المياه من أجل توفير حوالي 32,000 قارورة مياه معدنية بداية من يوم غد الخميس وتوزيعها بعدد من مغازات الجهة. وأكدت بن مبروك أنه سيتم في ذات الإطار توفير نحو 16,000 قارورة يوميا تخصص لتغطية الطلبات التي يحددها معتمدو ولاية نابل بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة كلما عاينوا نقصان في الكميات المعروضة بمعتمدياتهم وفق تأكيدها. كشفت مصادر إعلامية عربية عن وجود تفاؤل لدى الوسيط الباكستاني بإمكانية تمديد مهلة أو هدنة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية إلى إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بين الجانبين. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في مدينتي الزاوية وبنغازي الليبيتين، منددة بالهجمات على مصفة الزاوية واغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري. دولياً كذلك القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم أن قواتها اعترضت 64 سفينة تجارية في إطار عمليات فرض الحصار البحري على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: le sport. Avec l'équipe sport sur Jamalinchat.
1: Billy Hyatt.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها محتاج في جوهر سبور. لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا عن غلق ملف اللاعب السابق صديم بن عزيزة بصفة نهائية بعد ما تحصل على مبلغ 300 مليون في مرة أولى قبل تقسيط بقية المبلغ اللي هو 200 مليون على 4 شهور، كل قسط 50 مليون. جمهور الإتوال سكر الدوسي هذا، وفر المبلغ كامل 200 مليون وتعدى الدوسي جديد اللي هو الدوسي زياد بوغطاس اللي خذا في مرة أولى 23 مليون قبل تقسيط بقية المبلغ على 4 أقساط، كل قسط 47 مليون و500 دينار. لكن جماهير الإتوال بدأت في الدوسي هذا اللي فيه 190 مليون. نحكيه على الأمل الرياضي بحمام سوسة. رسميا هيئة الفريق قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة وبدأت البحث عن مدرب جديد لتعويض نفخة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد، بالضبط قبل 10 أيام على انطلاق البطولة اللي تبدأ نهار 22 أوت. والأمل الرياضي بحمام سوسة بشي واجه في الجولة الافتتاحية الاتحاد الرياضي المونستيري نهار السبت كما قلت 22 أوت انطلاقا من 4:30 متاع العشية. نحكيه على الميركاتو. الاتحاد الرياضي ببنغردان أعلن تعاقده الرسمي مع متوسط ميدان دولي من النيجر اسمه حمزة أبو بكر لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028، هذا بعد التعاقد مع صابر بن صالح لمدة 3 مواسم، أيمن العمري لمدة موسم، غازي العيادي لمدة موسم، فؤاد التيمومي لمدة موسم، تاج إسلام سالم لمدة 2 مواسم، وأشرف بوراوي لمدة 3 مواسم. البلجي تعاقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو 26 سنة لعب سابقا في لوبوبو الكونغولية. رسميا الدرجة الرياضي التونسي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب وبالتالي بإمكانه تأهيل منتدى به الجدد، هذا بالنسبة للدرجة الرياضي التونسي. حسب آخر الأخبار فإنه ريبيرو في الاسبيرانس، جاك ديارا باش يكون في الاتحاد الليبي في انتظار الإعلان الرسمي من قبل الاسبيرانس. الترجي الجرجيسي أعلن تعاقده مع متوسط ميدان سينيغالو اسمه أوساينو توري لمدة 3 مواسم. 10 أيام فقط كما قلنا تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى، نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية الماتشات كل انطلاقا من 4:30 متاع العشية نهار السبت 22 أوت الملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري. تقدم سقيت الدير تلعب ضد شبيبة العمران، اتحاد بنغردان يواجه نادي حمام نفا. الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية باش تلعب نهار الأحد 23 أوت القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الساحلي. النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر يستقبل مستقبل المرسى. النجم المتلوي يستضيف النادي الأفريقي وترجي جرجيس يلعب ضد الأولمبي البيجي. كريستيانو رونالدو يواسي ليونيل ميسي في وفاة والده، كتب تحت الببليكاسيون اللي هبطها ليونيل ميسي اللي هي رسالة مؤثرة بعد رحيل والده. كريستيانو كتب له عناق كبير لك ولأحبابك في هذه اللحظة صعبة لا ياريو، ابقى قويا. والتعليق اللي عكس الجانب الإنساني لكريستيانو رونالدو مع ليو اللي جمعتهم منافسة استثنائية لسنوات طويلة، وهذا مخذته خاصة كل الصحف العالمية ودولته، رغم أنه العلاقة ما همش قرب برشا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن التعليق هذا خلى تفاعل كبير من الصحافة العالمية. من جانبه ليونيل ميسي كتب على والده الراحل خورخي ميسي اللي هو وكيل أعماله أيضا في نفس الوقت، لا أعرف ماذا سأفعل من دونك ولا أعرف كيف سأواصل، قال أيضا لم أفعل سوى كرة القدم، وقال أيضا أنه عنده شكوك حول إذا كان بشي واصل اللعبة لفترة طويلة بعد الآن وإلا لا. كانت هذه جوهر سبور، قدم لكم نيس اللاذوي نشر لي واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر فان بوليكو اين الفاج نتاعنا سبور جوهر فان في لبنان.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. هذه جوهرة اف ام وهذه سهرة جوهرة باي نايت. الموعد اليومي من 10 حتى الماضي ساعة مع تغطية عبر السهرات مهرجان الصيف 2026. بالإضافة لهذا نحكيه ثقافة وفن، نسمعه جديد الأغاني الشرقية والغربية. ليلة باش نسمعه جديد سلطان الطرب جورج وصوف، التاريخ كبير برشا بالنسبة للفنان هذا الحاضر. كيفاش يكون من خلال أغنية باش نسمعها، من بعد نحكمه ولا نستمتع ونشوفه الاختيار إذا كان صائب وإلا لا. باش نسمعه مجموعة أخرى من الأغاني الجديدة، نستمتع أيضا بفقراتنا الموسيقية القارة تسلطينا إلا السهرة العالمية سامر نايت ميكس، وكذلك الفلاش باك. يسهر معكم الليلة سيمونير اسماعيل، في الإخراج التقني أحمد حبيسي، مقدمة له ميكرون. ونسوكم ورافقكم أنتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. تستنوا معنا كينجي جيراك، بلاك بوكس، زياد بورجي، قبلهم بالكل هذه تباعا شيرين عبد الله واحد.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: هذا هو بلاك بوكس أغنية رايد اون تايم، أغنية نسمعها للعشرة 26 دقيقة حتى تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بانايت. صارتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة.
1: أنفو فيستيفال،
0: أنفو فيستيفال باش نحكيه بيان سور آخر أخبار المهرجانات اللي موجودة في الفترة هذه، وأكيد أنه مجموعة كبيرة من العروض من المهرجانات اللي مازالت ما بداتش حتى التوا، وباش تكون متواصلة بيان سور في الشطر الثاني من شهر أوت. دونك مهرجانات عديدة، منهم مهرجان ياسمين والفل بالحمامات، المهرجان هذا اللي باش ينطلق قريبا، يعني مختلف شوية عفوا على مهرجان الحمامات الدولي. المدينة تعيش على وقع زوز مهرجانات ما تصيرش برشا منير، ويحاولوا في كل مرة بيان سور أن يكون المهرجانات زوز مختلفين وفما اختلاف. كان ذكر عام نيول كانت فما برشا سهرات كانت مجانية بالنسبة المهرجان هذا في الحمامات، عكس بيان سور مهرجان الحمامات الدولي اللي جي تحت الإشراف تاع مؤسسة تنمية المهرجانات وعديدة العروض اللي متنوعة واللي عندها خصوصية، منهم السهرة متاع آدم اللي خلفت الحقيقة شوية ردود أفعال بخصوص السهرة اللي صارت والظروف اللي تعدت فيها السهرة والسخانة الكبيرة برشا اللي كانت قامت منها آدم، وحاولت لها المديرة أنه توفر له تخف شوية من الحرارة هذه، وبرشا لاحظوا أنه ما كانش آدم كما كان عامل الموجود في كارتاج. نرجع لمهرجان الفل والياسمين في الدورة السابعة اللي تنظمه جمعية صيانة مدينة الحمامات سنويا لحفظ التراث المادي واللامادي لمدينة الحمامات والتعريف به وتثمينه، والدورة السابعة هذه باش تنطلق بحفل فني للفنانة يسرى محنوش في سهرة 15 أوت بمسرح الهوية الطلق بالحمامات، من بعد حفل للطفي بوشناق في سهرة 21 أوت. السهرة تختتم في 23 أوت تنظيم عرض الأزياء، وكذلك باش يكون فما عرض لإبداعات 12 حرفية من مبدعات اللباس التقليدي اللي بداوا يحضروا منذ 3 شهور ضمن برنامج تعتيري أشرفت عليه جمعية صيانة الحمامات، وعديد الورشات باش تكون أيام 16 و17 و18 أوت الجاري بمقر الجمعية. من المهرجانات اللي تنطلق في المدة القادمة نلقاو زادا ليالي بوغارنين باش تكون من 14 حتى 24 أوت، مجموعة من العروض المسرحية والسهرات الموسيقية. 14 أوت بامبينو بسامة الحمراوي، 15 أوت عشاق المحفل، 16 أوت صديق يونغ أرزيد، 17 و18 أوت عرض الزيارة، 19 أوت مسرحية ولد الطلياني، 21 أوت يلا تونس تغني وبوغارين تغني، 22 أوت بيك بوسا وجيل جندوبي، 23 أوت كازو، و 24 أوت لطفي بوشناق. كل العروض تقام بمسرح الهوية الطلق ببوغارين انطلاقا من 10 متاع الليل. ما زلنا باش نواصلوا بعد شوية مع آخر أخبار مهرجانات زاد أخبار الفن ولا الثقافة، بقوا معنا ديما في الاستماع.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: اهلا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة فهم اذا انا معكم حتى الماضي ساعة شوي اخر معادكم مع موجز الاخبار مع جنوبي نرجو احنا نكملوا معكم سهريتنا في جوهرة بينا
1: على جوهرة اف ام تي في موجة مع موجة موجة مع موجة

0: بعين 24 3000 29 مية مية وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرف رئيس الديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشكة في اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات لموسم القوارص 26 و2027 و2000 بولاية نابل باعتبارها من أهم مناطق إنتاج القوارص في تونس، إلى جانب تشخيص أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع والبحث في سبل تطويره وتعزيز قدرته على الاستدامة والمنافسة. وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول تطور منظومة القوارص وأهم المؤشرات المتعلقة بها، مع التوقف عند أبرز التحديات وفي مقدمتها تداعيات التغيرات المناخية وانتشار الأمراض والأفات وتراجع مردودية بعض الغراسات، فضلا عن تداعيات الزحف العمراني والاعتداءات على الأراضي الفلاحية والموارد البشرية واللوجستية. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة الإحاطة بالفلاحين ودعمهم مع العمل على تحسين الإنتاجية والجودة وترشيد استعمال الموارد المائية وتشجيع اعتماد التقنية الحديثة وتعزيز البحث العلمي والإرشاد الفلاحي، إلى جانب تجديد الغراسات وتحسين الأصناف بما يستجيب لمتطلبات السوق ويتلائم مع الظروف المناخية المتغيرة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. ووفق نص البلاغ، تم في ختام الجلسة الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة للنهوض بقطاع القوارص بولاية نابل، تتضمن تشخيصا دقيقا لوضع القطاع وتحديد الإشكاليات والأولويات، إلى جانب اقتراح إجراءات وحلول عملية قابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط والبعيد أيضا. إطار تنفيذ، توجه وزارة الشباب والرياضة نحو إلى أهمية خاصة للمنتخبات الوطنية واستعدادا لإعادة نشاط منتخب الشبان لكرة القدم بالمركب الرياضي ببرج السدرية. انعقدت اليوم جلسة عمل بإشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي، خصصت للأعداد الجيد لتنفيذ هذا المشروع الوطني وإنجاحه بالشراكة مع الجامعات التونسية لكرة القدم، من أجل إعادة إشعاع كرة القدم التونسية وتكوين أجيال جديدة من الرياضيين الشبان. دوليا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب كولومبيا إلى 241 قتيلا، بالإضافة إلى 1762 جريحا. وزير الخارجية الباكستاني يدين الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر وأسفر عن مقتل 3 باكستانيين وإصابة 4. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة بين عوض.

Summer Station. موج مع الموجة.

0: هذا جوزيف عطية أغنية مغروم، أغنية تسمو فيها في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة، باش نحكيو بيان سور على مختلف الأحداث المنتظرة، ونحكيو خاصة على الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، وإن كان اليوم الموعد مع الندوة الصحفية للإعلان على البرمجة الخاصة بالذكرى هذه بين عروض صحفية ومسابقات دينية واحتفاء بالمعالم. الهيئة المديرة لجمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عقدت العشية ندوة صحفية حضرها زميلنا وصديقنا طارق الفاوري، ناخذ معه كل تفاصيل اللي صارت بالنسبة للندوة الصحفية اللي فات بكري شوية. طارق مرحبا.
1: مرحبا بك أحمد، تحية ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. منذ لحظات انتهت الندوة الصحفية الخاصة بتقديم البرنامج الرسمي لمهرجان إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بأحد الفضاءات الخاصة. قبل الندوة أحمد كان عقدت اليوم بمقر ولاية القيروان جلسة عمل خصصت للنظر في البرنامج النهائي هذا، حضر فيه ممثلين عن المصالح الأمنية، الإدارات الجهوية، وطبعا ممثلين عن جمعية الاحتفال من المولد النبوي الشريف اللي تقريبا سنة بشي يمتد على 10 أيام. احنا حضرنا وكبنا الندوة الصحفية هذية وتحدثنا إلى السيد سليم بشير رئيس جمعية المهرجان هذية اللي أعطانا فكرة حول البرمجة وخاصة حول الأيام الترويجية باش تكون في سوسة والمنسير. دونك نسمعوا مع بعضنا سليم بشير رئيس المهرجان.
2: اليوم في الندوة الصحفية انعقدت منذ قليل قدمنا البرنامج الرسمي للدورة التاسعة اللي إن شاء الله مش نعيشوها من يوم 15 أوت حتى اليوم 25 أوت 2025 2026، وفي واللي باش نلقاو فيها تظاهرات ومش تعيشها جميع تقريبا الساحات العامة في مدينة القيروان خلال الأيام هذه كلها، ومش نقاو فيها برشا حاجات جديدة. فما حاجات اللي حافظنا عليها، فما حاجات جديدة إن شاء الله تكون دورة متميزة كما الدورات السابقة.
3: أهم الفقرات
2: إن شاء الله فما عودة للعرض الضوئي اللي مش نقاو للمابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش نقاو في بتقنية جديدة في حاجة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير باش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت 2026. المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. عدة فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان في حفظ الأحاديث في حفظ القرآن وترتيل القرآن بتنظموا لجمعية الاحتفالات بالشراكة مع الرابطة الجهوية للقرآن الكريم دار القرآن، واللي معناها يختتم ونكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير للمرة هذه مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. فمعنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي فيه أول مرة يجي، أول مرة مش يتم برمجته في في في الاحتفالات الدولية بالمناسبة المولد النبوي الشريف. البرنامج تم أعداده تقريبا خذينا أكثر من 6 شهور للأعداد، إن شاء الله نحقوا من خلال الأهداف اللي وضعناها إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف، وكل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها اللي في اللي حاجته بالفقرات الدينية مش يلقى، اللي حاجته بالعروض الصوفية مش يلقى، اللي حاجته بالمعارض التجارية مش يلقى، كل اللي حاجته بالتظاهرات الرياضية مش يلقى، كلها مش تكون موجودة وأثثنا بها البرنامج. على الأقل أنه مش يكون أقل من موسم من الدورة السابقة، بالرغم أن هي المرة هذه مش تكون أغلبية العروض معناها مسائية وليلية، ما عناش عروض في الدورة السابقة، كانت عنا عروض معناها مباشرة في العصر، لكن المرة هذه نظر معناها نعرف قروان وسخانة والصيف، دونك خيرنا أن تكون العروض في الفترة المسائية. واللي عندها جمهورها. ونعرفوا نحن القيروان هي قبلة معناها للزوار من مختلف ولاية تونس، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا. تقريبا السياح الجزائر اخواتنا الجزائريين والليبيين اللي موجودين في المدن الساحلية مش يكونوا موجودين معنا كيما السنة الفارطة. ان شاء الله بقدرة ربي نعيشوا ايامات حلوة مع بعضنا ونحتفلوا بالمولد مع بعضنا كما استنسنا في القروان، مش نعيشوا المرة هذه زادة نفس الشيء.
1: كما كنا نسمع ملاي أحمد، أكيد إن شاء الله تنتبعوا خاصة الأيام الترويجية في سوسة والمستير وبداية بقية الفعاليات للمهرجان هذايا، ولحسب ما نشوف قاعد ربما سيشهد إقبال كبير خاصة للسناء اللي جاي في الصيف جاي في العطلة. ورينا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عديد الطلبات من الجالية الجزائرية لحضور المهرجان هذايا. أكيد دعوة مفتوحة للجميع، وخاصة اللي كنت يا أحمد باش تجي وتزور سيدي صاحبي وجمع الكبير، والمقروض خليها عليان.
0: صاحب واجب صاحبي طارق، مشكور جدا على الدعوة وإن شاء الله ربي يسهل. مشكور جدا طارق الفوال. هذه فكرة بيان سور على مهرجان إحياء المولد النبوي الشريف، وهي ولات بالتسمية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تنقبها أول بأول عودة للمهرجانات وفي سهرة ليلة في سوسة. الموعد مع الفرقة أوبرا بيكين، يعني عرض دولي في إطار التعاون الثقافي. أكيد فما فيديوهات قاعدين نراو فيها بالنسبة لأوبرا بيكين، سهرية حلوة بالنسبة للمجموعة هذه والأوبرا هذه اللي تجمع بين الفنون القتالية، الأكروبات الخارقة، والتعبير الجسدي الفائق، والأزياء التقليدية المذهلة. كما أورد بطبيعة في التقديم تاع الفرقة، أوبرا بيكين مش مجرد غناء بل هي تجسيد مسرحي بصري مبهر يناسب جميع الأعمار، تعيش تجربة ساحرة من خلال لوحات عالمية. دونك المسؤول على الفرقة هذه وعلى المجموعة هذه على أوبرا بيكين كان حكي معه زميلنا أنيس الكناني، وهذا كان تصريح ونسمعه بالترجمة بيان سور.
3: السلام، تشرفت في زيارة تونس. نتشرف بقيادة مدير سعيد تيان لفرقة أوبرا بيكين. سنعرض ثلاثة عروض ممتازة وكلاسيكية للجمهور التونسي نحن تشرفت بمشاركتي في مهرجان تونسية وبمهرجان السوسة الدولية. نتشرف ستعجب هذه العروض للجمهور التونسي، ونتمنى الصداقة بين الصين وبين تونس مستدامة دائما. شكرا
0: عيشك. هذا بطبيعة على تصريح للمسؤول على الفرقة مع الترجمة اليسير للمرافقة متاع أوبرا بيكين اللي قدمت عرض ليلة في مهرجان سوسة الدولي. ما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بنات، بعد شوية نسمعوا جديد الأغاني الشرقية، موجود مجموعة من الفنانين أبرزهم كما قلت، مش نسمعوا جديد الفنان المطرب جورج وصوفة.
4: جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
5: اسمع

إذا عمرو دياب غنية لولا البنات، الكليب بيان سور لعمل برشا مشاهدات، والكليب اللي تعرفت فيه الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر في 2025 مس إيجيبت رانر أب، الممثلة المصرية والطبيبة المدربة. يقال أنه نجحت بمجموعة كبير برشا في الثانوية العامة، لكن ما كانتش معروفة، وفقط كان فيديو كليب شاركت فيه باش يعمل لها اسم وشهرة في مصر. تقريبا هي حديث كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لوجين خليفة اللي هي ممثلة وكما قلت طبيبة مدربة، لولا البنات من أنجح كليبات 2026، نحكي على فترة الصيف على الأقل. ما زلنا واصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت، من الغنيات اللي كنا باش نحكيو عليهم وقلنا باش نحكيو عليهم هي الغنية الجديدة بالنسبة لجورج وصوف، غنية جديدة نشرها منذ ساعات بعنوان طمني على الحبايب. ناس موزدة غنية جديدة في إطار الطلة المناسباتية بالنسبة لوديع مراد، غنية ملكتي حياتي، هذو من الغنيتين اسمهم، ويكون موعد بعد مع النشرة الأخيرة الأخبار بالنسبة اليوم ديما على موجات الجوهرة FM.

0: على باش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر اف ام. مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين: اتساع رقعه حريق جبل بوربح بوادي مليز وجهود الاخماد متواصله. مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضية المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام لنف ومساكن والطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة. وإيران تقول إنه لا تقدم في جهود أحياء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع أمريكا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث اتسعت رقعة الحريق الذي اندلع عصر الأمس بجبل بورباح في منطقة سيدي عبيد من معتمدية وادي مليز بولاية جندوبة بسبب هبوب رياح الشيل وصعوبة التضاريس. هذا وتتواصل تدخلات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني وأهالي المنطقة مدعومة بطلعات لطائرة عسكرية قصد السيطرة على الحريق ومنع انتشاره على مساحات كبيرة من الغابة ووصوله إلى المنازل المترامية وسط الغابة، وكذلك منع وصوله للجانب الآخر التابع لغابة التويرف من ولاية الكاف، في الوقت الذي تم فيه تسجيل احتراق أكثر من 15 هكتارا من الغابة الشعراء وغابة الصنوبر والحسيدة في حصيلة أولية قابلة للارتفاع وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. في سياق متابعة إنجاز الطريق السيارة ألف 2 الرابطة بين تونس وجلمة، قرر مجلس وزاري مضيق عقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سر زعفران الزنزري، قرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتين لزمة جديدتين لاستغلال الطريق السيارة ألف 1 في جزئها الرابط بين حمام لنف ومساكن والطريق السيارة ألف 2 الرابطة بين تونس وجلمة.

0: القرار وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة إلى ضمان جاهزية طريق السيارة 1002 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها واستمرارية استغلال طريق السيارة 1001 مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. ورئيسة الحكومة تؤكد في افتتاح أعمال المجلس تؤكد أن ملف استغلال الطرقات السيارة لا يتعلق فقط بإسناد لزومة استغلال عدد من الطرقات وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية. تحتفل تونس اليوم الخميس 13 من أوت بالعيد الوطني للمرأة التونسية، عيد تم إقراره في مثل هذا اليوم من عام 1956 تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت عديد القوانين والأحكام التي ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات وأوجبت بأن يكون الطلاق عبر المحكمة وغيرها من القوانين الثورية التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية التي أدخلت تغييرات جوهرية على الأسرة والمجتمع التونسي. ولم يقف المسار عند ذلك الحد، بل راكمت المرأة التونسية بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات عديد المكاسب الأخرى بوأتها لتتصدر كل المناصب وتتفوق في مختلف المجالات فتكون بذلك امرأة رائدة متفوقة تشغل المكانة المتقدمة باستحقاق وعن جدارة. فكل عام والمرأة التونسية بخير. وبمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا، موضحة في عرض خاص أطلقته بالمناسبة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلومة الشحن ابتداء من 30 دينارا دون تسديد ثمن الشارة. الشركة بيّنت أيضاً أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع المتواجدة على شبكة طرقات السيارة خلال يوم 13 من أوت، مشيرة إلى أن الشارة الآلية تتيح مروراً أسرع بمحطات الاستخلاص وتجنب فترات الانتظار لتأمين تنقل أكثر سلاسة. وطنيا أيضا، وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، أشرف أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ وكاتب الدولة المكلف في المياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، مما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتم خلال الجلسة تقديم عرض شامل حول جاهزية مراكز السدود والمنشآت المائية ووضعية السدود والبحيرات الجبلية والسدود التلية والحواجز الترابية على مجاري الأودية، إلى جانب الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل التدخل والاتصال المتوفرة. وفي هذا السياق شدد وزير الفلاحة على أن الاستعداد لموسم الأمطار لا ينبغي أن يكون ظرفيا أو مرتبط بنزول الأمطار، بل يتطلب عملا استباقيا متواصلا يقوم على الاستشراف والتخطيط والتنسيق بين مختلف المتداخلين وتعزيز التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المعنية أيضا، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض تسجيل ظواهر جوية أكثر حدة وتقلبا. كما أوصى الوزير بتكثيف المتابعة الميدانية والصيانة واليقظة بما يضمن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار. دوليا الآن يستمر الخلاف القائم بين إيران والولايات المتحدة حول الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء دائم للحرب. وقال مصدر إيراني رفيع المستوى أمس أن المحادثات الرامية إلى أحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جوان أو وضع جدول زمني لتنفيذه لم تشهد إحراز أو أي تقدم يذكر. وشكل هذا التعليق ضربة أخرى لأمل التوصل إلى حل سريع للأزمة في أعقاب هجومين على سفينتين في المنطقة أول أمس، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. بدوره يواصل ترامب منذ بدء الصراع إطلاق تهديدات بالتصعيد أو تصريحات بأن اتفاقا للسلام بات وشيكا، حيث قال أمس أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، واصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار فولاذي. ومن أخبار العالم أيضا، أقر أمس البرلمان اللبناني قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ عام 1991، ويفترض أن يستفيد من تباعا الألاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين للعدالة. وطالبت قوى سياسية لبنانية على مدى سنوات بإقرار القانون، لكن انقسامات عميقة حالت دون ذلك. هذا ولم تعلن السلطات بعد عدد المستفيدين من هذا الإجراء. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة بين عيد.

0: هذا محمد حامي أغنية حلي حلي أغنية تسمعوا فيها في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. فلاشباك الليلة باش نرجعوا لفترة الثمانينات مع أبرز أغنيات البوب والروك مع دي جي أليخاندرو باريرا.
1: Flashback.

0: هذا دي جي اليخاندرو باريرا في ابرز غنيات البوب روك لسنوات الثمانينات، مع نوصلوا للنص الليل 49 دقيقه ديما على موجه الجوهره فما
1: سلطينا.
0: في 1980 التقى محمد وعبد الوهاب محمد الشاعر مع الملحن الموسيقار سيد مكاوي، وكان إنتاج وإصدار لوحدة من أبرز الأغنيات اللي ميزت مسيرة الفنان المطرب الرحلة وردة الجزائرية. أغنية الإيه بيسألوني كانت مناسبة لتكريمها منذ سنتين في جدة من خلال حفل رائع وردة الجزائرية، وكانت أدت الأغنية هذه في شكل عادة الفنانة اللبنانية نانسي عجلم. خليكم تسموها تستمتعوا بالأغنية، وإحنا نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. مع تحياتي منير اسماعيل في الاخراج، احمد حبيسي كان معكم، مقدم الميكرو لكم زينه، صباح الخير، سلام.